ويتفاخرون، يتفاخرون بتلبيتها. ننظر، الأمم المتحدة كأنها صارت هي الرب، صارت هي المشرع، فيتفاخر المسلمون بمن فيهم العرب بأنهم ملتزمون بقرارات الأمم المتحدة وقرارات مجلس الأمن، ومن خالفه قيد شعرة من المسلمين فحسب، أو من ما يسمى بالشرق الأوسط، اجتمعت عليه جميع الدول والأمم وضربوه ضربة قاضية. لكن إذا كان المخالف الغرب أو أحد حلفائه فله أن يفعل ما شاء. وانظروا إلى إسرائيل، وهم عدد يثير بالنسبة للأمة الإسلامية، بل بالنسبة للأمة العربية عدد يثير جدا. هل طبقت قرارا واحدا من قرارات الأمم المتحدة؟ وماذا صنعت بها الأمم المتحدة؟ لماذا؟ لأنها ربيبة أمريكا وربيبة بريطانيا، بل صنعهم الذي وضعها في هذا المكان في البلد العربي، البلد العربي المسلم، هي أولا بريطانيا في عام 48، ورعتها حتى قلت هيبتها واضمحلت قوتها وتعملقت أمريكا فاحتضنتها، فهي جزء لا يتجزأ من أمريكا، بل هي صاحبة القرار في أمريكا. إسرائيل صاحبة القرار في أمريكا، مع أنها في بلد عربي مسلم. العرب لوحدهم لو اجتمعوا على قلب رجل واحد وفعلوا أو نظموا مسيرة إلى القدس لنفوها من على الحدود، الأمة العربية فقط فضلا عن سائر المسلمين. ولكن الترامي في أحضان الغرب، الترامي في أحضان الكفر من حكام المسلمين وللأسف ومن شعوبهم أيضا، حتى الشعوب لم تعد ملتزمة بالإسلام، لم تعد معتمدة على الله، وإنما ترى ما عليه أئمة الكفر وبلدان الكفر من القوة ومن القوات ومن يعني الاتحادات والتحالفات، فظهرها ذلك وفت في عضدها وخلخل عزائمها فتراجعت وخضعت ولانت واستهانت واستكانت، ففعل بها ما يشاء أئمة الكفر. قسموا بلداننا وقسموا شعوبنا، نحن في الواقع أمة واحدة وشعب واحد، الأمة العربية فضلا عن سائر المسلمين، شعب واحد، شعب عربي. تمثلنا الآن شعوب، الشعب اليمني، الشعب المملكة العربية السعودية، الأمارات العربية، يعني الأمارات العربية إذا يعني كبرنا مساحتها بتكون مثل إيش؟ مساحة يعني محافظة صعدة، ولا محافظة صعدة وعمران، وسبع أمارات، كل أمارة مستقلة عن الثانية، وتقطع وتبدع، وليس الأمارة الثانية منها أي مطلب إلا في تنفيذ الخارجي، يعني دولة مستقلة شبر أجمال. هل يمكن لهذا أن تصنع شيئا؟ المملكة، مملكة البحرين مملكة إذا ارتفعت في الطائرة تستعدك تأخذها بجميع حدودها بعدتك، صورة واحدة مملكة، يمكن ما ينزل الصعيد هذا المملكة. الكويت، أمارة الكويت، وهذا في شبه الجزيرة العربية حوالي 10 دول، وعادهم ما قد رضيوا بأن نبقى على ما نحن عليه،
من التوحد. لا زالت الغرب والشرق وجميع الأمم الشرق يسعون إلى تقسيمنا أيضا دولة، تقسيم اليمن إلى أقاليم، حكم فدرالي أو حكم ذاتي أو ما يسمون، يعني تكون صعدة دولة واحدة، ولا صعدة وعمران وبعض حجة وبعض الجور وصنعاء دولة الحالة، ومن دمار وكذا دولتين ولا ثلاثة. يقسموا اليمن إلى 7 دولات وحولها، المملكة العربية السعودية يقسموها إلى 3 دول أو 4 أو 5، وهكذا. هل هذا في صالح الأمة الإسلامية؟ هل هذا في صالح الدين الإسلامي؟ لو أن هذه الشعوب توحدت تحت أي مسمى، تحت راية واحدة، تتخذ أي جسم، لكن تكون دولة واحدة، لدوقت الشرق والغرب واستعادت ما فقدته من هيمنتها الأولى وما فقدته من عزها وكرامتها. ولكن للأسف تتبعنا خطوات من كان قبلنا فتناحرنا فيما بيننا وتقاتلنا فيما بيننا وتركنا العدو واللدود، العدو الأكبر يسرح ويمرح ويلتهب خيراتنا ويستعمر بلداننا ويسومنا سوء العذاب، يدخل بلداننا ويكون فيها معسكرات له وقواعد وجيوش وقوات في مياهنا الإقليمية وفي المياه الدولية التي نمتلكها في الواقع، لأن بلداننا يعني صدر عليها. الخليج العربي وإن كان مياه دولية لكن يحيط به الإسلام والمسلمون من جميع الجهات ويتحكمون في منفذه، منفذه مضيق هرمز يقع ما بين سلطنة عمان و الحكومة الإيرانية، المتحكم فيه بلدان إسلامية، ويقع في ما بين إيران والعراق ودول مجلس التعاون الخليجي، كلهم بلدان إسلامية. والآن فيه من الأساطيل الأمريكية، الأساطيل البريطانية، الأساطيل الفرنسية وغيرها من الأساطيل الأوروبية والغربية، وأيضا أساطيل روسيا من دول الشرق، لأن كان معها حلفاء فيه وإن كانت قد تقدمت، لكن لا زال لها موضع قدم. خليجنا البحر العربي وخليج عدن والمياه الإقليمية اليمن يتحكم فيها أيضا أساطيل بحرية أجنبية من جميع دول العالم، بذريعة أنهم يحمون هذه المياه من القرصنة، وما ذلك إلا ليتحكموا في عمق الزجاجة في مضيق باب المندب وفي مضيق هرمز. هل كانت هذه الحالة في عهد أوائل المسلمين، مع أنهم في ذلك اليوم لا يمتلكون ما نمتلك من القوة ولا من العدد؟ كان عدد المسلمين اليمنيين، بل عدد السكان اليمنيين في عهد آل حميد الدين 5 مليون، آخر تعداد لهم في يعني قبل الثورة يمكن بعشر سنين حصلوهم 5 مليون، في الثورة 9 مليون، الآن كم اليمن؟ 20 مليون، ويمكن لو يحصوهم إحصاء جديد لبلغوا 30 مليون أو على الأقل 25 مليون. هل هذا عدد قليل؟ كم عدد إسرائيل؟ خليهم يوصلوا 5 مليون بعد الهجرات والتوالد، ما يمثلوا ولا ربع اليمن. دولة من دول إيش؟ شبه الجزيرة العربية. كم

الحرارة ضد المسلمين تكرر وتنفذ وتطبق. كان رسول الله صلى الله عليه وعلى آله في كوكبة من الصحابة الذين باعوا أنفسهم من أجل الله، كانوا تهابهم جميع الدول وهم في يثرب في المدينة المنورة، لم تسلم كلها في أوائل الإسلام، ما كانت أسلمت كل يثرب، إنما أسلم يمكن ثلث أهل المدينة، ولكن يمثل إذا جار وجار كل من أسلم من أهل المدينة ومن هاجر إليها، ما أظن عشرات الآلاف، ما أظن بلغوا عشرات الآلاف في غزوة بدر، خليهم يجوا بدون 5000 المسلمين بكلهم. أما من شارك في الغزوة كان 314 وصمدوا لأقوى قوة في ذلك اليوم في المنطقة وهم صناديد قريش. قريش بقبضها وقبيضها خرج 1000 مقاتل يجرون في كل يوم جدور، ينحرون رأس إبل ومعهم من الأموال والفضة والذهاب وأسواق يسوقوا، والنبي صلى الله عليه وعلى آله مع عدد من أصحابه يقتاتون يمتصون النوى يقتاتون التمر، أنا عم بقول لكن عندهم قوة إيمان قوة عظيم، وإحنا أضنا نشتي لنا أكل نشتي لنا أراضي نشتي لنا بيوت نشتي لنا تجارة نشتي لنا دعاء نشتي لنا نسمة. الآن أصبحنا فيما بيننا، كل إنسان انحر الآخر، كل إنسان يكيد للآخر، ما ذلك إلا لحب بسرائلنا، لا يحتكمنا إلى الله، إلى كتاب الله، إلى سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، إلى أهل بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم، لعشنا سعداء وكرماء ومعززون. لكن للأسف بدأت صاحبي على يعني 2000 ريال ولا 3000 ريال، وباتل أضحي بدمي ولا بدم صاحبي هذا من أجل 1000 ريال 2000 ريال 3000 ريال، أو ما بعض المرات كلمة، لكن العدو واللدود ما أستطيع أضحي أمانة بشيء إطلاق، يدوس كرامتنا، يستهزي بمقدساتنا، يتحكم في عدل مواطننا، ومع ذلك لا نستطيع أن نغير، لا نستطيع أن نعد، لا يخطر ببال الواحد منا أن يهيئ نفسه. هل هذا دين؟ هل هذا إسلام؟ إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم. انظروا إن أداة توكيد عند العرب جمع، إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة، يقاتلون في سبيل الله فيقتلون ويبسلون وعدا عليه حقا في التوراة والإنجيل والقرآن، فمن أوفى بعهده من الله، من هدي بيوفي عهده من المال يوفي الله سبحانه وتعالى، فمن أوفى بعهده من الله فاستبشروا ببيعكم الذي بايعتم به. هل بعنا أنفسنا من الله أم من الدنيا؟ من الدنيا، حافنا من المال، شبر من الأرض، قليل من الدراهم، كلمة من الصاحب أقاتل عليها وضحي بدمي وبنفسي وبنفيسي وبأولادي وأضيح بحياتي. لكن الله سبحانه وتعالى الذي بايعنا في أنفسنا لنبيع منه بأن لنا الجنة، نحن حولها ما نشتي المشاكل، ما نشتي الأمور التي بايحدث فيها مشاكل وسفك دماء، وما جهدنا، ما معنا طوائر، ما معنا صواريخ، ما معنا دبابات، ما معنا. هل كان مع رسول الله دبابة؟ قد يقال بأن رسول الله إنما كان يقاتل أولئك ليس معهم دبابات، نعم، لكن كان لهم من القوة في زمنهم ما سمت أقوى قوة ظالمة.

0: كان عندهم قوة ضخمة. عندهم ما يسمى في ذلك الوقت المنجنيك. المنجنيك كان يهد بها الترسانات، التحصينات، الأسوار، آلة تضرب بحجارة كروية، كروية الشكل. وأحيانا يصنع عجينة من الرماد تعجن بالنفط، النفط الذي كان يخرج ما يحتاج تنقيب، ويشعلوها ويضربوا بها، يضربوا بها على أسوار المدينة التي مبنية من الخشب، أو على الدور اللي يخربوها ويحرقوا ما فيها من أخشاب. ورسول الله ما كان جمعها إلا سهم، قوس، ترس، رمح، مغفر، بيضة، درع، هذا اللي كان مع رسول الله. لا عنده جنيقات، ولا عنده زحافات، ولا عنده كباش. الكباش كانت الآلة إيش؟ تترس بها، مصنوعة من الجلود، يترس بها الجنود ويمشوا بها إلى موافل أساسات المدن أو الدور، يخربوها، يضربوهم ترد عن رباط، يضربوهم بالسيوف تنبو عنها السيوف. رسول الله ما كان يمشي والعدو منهم. كانت القوة التي يواجهها رسول الله صلى الله عليه وسلم جميع القوى، يعني قوى العالم. وأكبر قوة في ذلك الوقت قوة فارس وقوة الروم، كانوا يتقاسم الأرض. ومع ذلك رياض العرب بمن فيهم قريش، وبمن فيهم ثقيف، وبمن فيهم غطفان، وبمن فيهم هوازن، وبمن فيهم يعني قبائل العرب بشكل عام، كلهم يرمون رسول الله عن قوس واحد. ولم يهن ولم يلد ولم يفت في عبده ولم تتخلخل عزيمته، لا هو ولا نكلمه. ونحن الآن نلده لأن ورثنا كتابه، ورثنا دينه، ورثنا سنة رسول سنته، فعلينا أن نحميها، علينا أن نكون كما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم وكما كان أصحابه رضي الله عنه. لا نهين ولا نلين. وإذا قاتلنا وأصبنا سواء استشهدنا أو جرحنا فسيصاب الأعداء مثل ما انصاب. إن تكونوا تعلمون فإنهم يعلمون كما تعلمون وترجون من الله ما لا يرجون. يعني ما هم جاء الحرب لو فيها إيش قتل وجياع ومصابرة ومرابطة، ما هم سابر حرب بالدهنة والدفان، ما هم سابر لب يعني بسل سلاح وبقوارح وكل شيء. إذا قال الواحد منا لكن كان رسول الله صلى الله عليه وسلم بيقاتل الكفار وإحنا الكفار ما جهزنا لهم، والمسلمين ما هم سابر مقاتل، ينبغي إن إحنا نحاول تجميع أنفسنا لدرء الشر على الأقل ولتنفيذ ما استطعنا تنفيذه من أحكام الله وتنفيذ قواعد الدين، نبني أنفسنا على الأقل. فإذا غزينا إلى عقد ديارنا سواء من إيش مسلم أو كافر فقدوا واجب علينا الدفاع عن أنفسنا، من باب الدفاع عنا يكون همنا ترسيخ قواعد الدين وتنفيذ أحكام رب العالمين، هذا الهم المهم. فإذا غزينا من أجل ذلك وجب علينا الدفاع، وقد فعل ذلك علي عليه السلام. ولسنا كعلي سيد الوطيين وسيد أهل البيت المطهرين فقاتل المسلمين، بل قاتل من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، بل من أعظمهم كثرة، الزبير بن العوام، طلحة بن عبيد الله، عائشة بنت أبي بكر زوج النبي صلى الله عليه وسلم، وقاتلهما علي. لماذا؟ لأنهم نكثوا عهده وبيعته. وغدر وجمعوا الناس لمقاتلته فدافع عنه وهم مسلمون، بل من كبار الصحابة، لأن يعني قتال الباغي واجب، فقاتل التي تبغي حتى تبيها إلى أمر الله. لا نبغي احنا، لا يهمنا ان احنا نقاتل، همنا ان احنا نفد احكام الله، فمن اعترضنا عليها تابعنا. ولو سالت دماؤنا ولو زهقت ارواحنا، لان لنا الجنه، ان الله اشترى من المؤمنين اموالهم وانفسهم او انفسهم واموالهم بان لهم الجنه، يقاتلون في سبيل الله، يعني في سبيل تبليغ قواعد الدين وتنفيذ احكام رب العالمين واقامه الحدود وانصاف المظلومين وقهر الظالمين، يقاتلون في سبيل الله فيقتلون ويقتلون وعدا عليه حقا في التوراه والانجيل والقران. وهنا ياتي ليش الجزاء، فمن اوفى بعهده من الله فاستبشروا ببيعكم الذي بايعتم به. فهل منا احد حتى نفسها انه في يوم من الايام يحمل سلاحه ويجاهد المجرمين، يدافع عن المستضعفين، يدافع عن كتاب رب العالمين، ام اننا نحدث انفسنا ان يعني سنخرج من هذه الاعذار الى اعذار اخرى الى اعذار اخرى الى ان نموت، وعسى ان احنا نموت ما احتجنا نسل السيوف ولا نشحن سلاح. هذه والله والله حسره، حسره ان لا نكون نحدث انفسنا بغزوه، ولا نحدث انفسنا بدفاع عن دين ولا عن مقدسات. الادب الحديث في النفس، حدث نفسك يوميا بانك ستضحي من اجل الله، تضحي براحتك، تضحي بدمك، تضحي بمالك، تضحي بولدك من أجل الله، ليصطلح الله سبحانه وتعالى على أن يستديره منك، فيكسبك مرابط ويسجلك مجاهد وتلقاه شهيدا ولو لم تقتل. المنتظر لواحيتنا أهل البيت كالمتجحد بدمه بين سيفه وسيفه، لكن ما حين يطلع البال لأن علم السرائر وخصائص الضمائر، عندما يطلع على رميلك وأنت تتحدث نفسك منه سال كيف يطلع على ما تلقى، لو يفعل ما يفعل، لو يفعل عدوك ما يفعل، لا تكتب مجهد، لا تكتب مرابط، لا تكتب مجاهد، لا تكون من سبب الواعية أو من سبب الواعية أنك تخدم، تقول ما لنا حاجة دعنكم شحر أخبر اشتي قاس للشرق والغرب ما نحن لنا. كان يقولوا الآن مثل أهل البيت هكذا يقولوا أشعبي مدوبة مدوبة السيف، فعلا هم مدوبة لكن الماء هو بتربع، لهم كتبوا إليه بألف كتاب أن اكتب إلينا لنسلمك الحكم لتحكم بينا بحكم جيد وتفرع فينا وتنجبنا من هذه من عين مثلكم. فلما أجاب دعوتهم انقلبوا عليه، كل الذي حاهدوا نبيوه قاتل قبله، لكن ما هو رب ضحى بدمه رقيفة وروحه في سبيل الله، ولقي الله الآن ألقى الأحبة كما قال عمار بن ياسر محمدا وصحبه، كذلك الحسين ومن كان مع الحسين. بعضهم بيقول هذا جدي رسول الله وهذا أبي علي عليه السلام وهذه أمي وهذا فلان وهذا فلان، عندما كان يحتضر بعد ما جرح جراحة يعني أو نستروح، وكان يشاهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وأهل بيته شاهد عاده على قيد الحياة، وإحنا نشتي نلقاهم ونشاهدهم ونحل بجوارهم، ولا سيلنا دم ولا عثرنا قدم ولا قطرنا قدم في سبيل الله، هذه تمنيات فارغة. على الأقل احنا الآن في مصحة، هذا احنا ما نقبه جار، وإن كانت جنتي تنقاد منها أمتاد من علينا. انظروا الآن صعدت في أشبه شيء بالطول معاصر أنا من جميع الجهات، هل دين أنا يسمح لنا بهذا؟ ما نفجح على أنفسنا ولا نفك الفصار عن أنفسنا؟ يعني في الخلق فيه، لكن احنا وش تنبنا؟ شعب بعث ملك لو بأسره نساء وأطفال نحافظ ونحن يعني آية الآلة، هذا ضعف وخوف. ليس حركنا أن في مسيرات أو في مظاهرات أو في عصامات أو نحو ذلك، لا، يعني لفتنا أنظار العالم إلينا وتعاطفنا معنا على الأقل، وجاء ضغط الرأي العام العالمي على الفاعلين، هذا هم قليل يتحكمون في معابر هذا اللون، قليل عدد يسير، ما نقول من كان بجوارنا أن يحاصرونا، حاشا لله، حاشا كل ما نقولهم ضدنا، وكذلك الجانب الغربي ما نقولهم ضدنا، يعني الأكثر بيجوا ما له حاجة ما له دخل، وبعضهم بيجوا هم القيمة، وقل في الدين لك ما بهدينا خلاص، ما بيعتمد على الله سبحانه وتعالى. يعني من الأشياء التي تدل على رق الإيمان وعدم الاعتماد على الله، أنه إذا سلوا أن يتباجي حصار غار والتجار والأثريين على مخادن القمح ومخادن الدقيق ومخادن الرز ينتهبوها، يعني يشلوها على الفقير الذين هل لديهم كيس ولا نص كيس ولا نمحة كيمة المكيس، يشير على آخر وليأتي ما مستر يشتري الكيسين ولا قوانا يموت جول ضعف في الدين قل في اليقين ما بيعتمد على الله، مع أن الواقع يعني يطمئننا. انظروا في الحرب السادسة كان الواقع المحافظة انقطعة أوسع، يعني المهاجر ما يتواصل مع العمار ولا يتواصل مع الصعيد إلا بشك بمشكة عدد، والصعيد مقطع ثلاثة قطع أربعة وخولها مقطوعة وجماعة مقطوعة وغمر مقطوعة وهمدان بن زيد مقطوعة، ومع هذا توفر لنا من الدقيق و يعني المواد الغذائية والمواد المحروقات ما لم يتوفر قبلها ولا بعدها، لا بس يا غلا حتى ما في الدقيق له قرحة الحرب السادسة والكيس سبعة وفي أثناء الحرب نزلنا 5,000 و5,000 و5,000 و5,000 و6,000 نزل، لأن الله هيأ في قلوب التجار أن يروحوا يجينا مربع وغامروا بأنفسهم وأموالهم وجاءوا من طرق ما يجي منها إلا بنهرب منها بيت الحال، ووفروا كل شيء لعنهم. أبي يسحل لنا في ذيك الظروف بيسحل هذين، فلماذا يعني أتكبر منزي من ظلط على الضعيف وراح أنتهب المخزن أشل عشرات الأكياس أشل عشرات البراميل أشل الأشياء على بيت إيمان أهلا بقيمة مسكي، هل أريد بأن أحيا وهو يموت؟ لا، كل في الدين عدم اعتماد على الله سبحانه وتعالى، لا بأس إذا بدك تشمل ذراعك أخذ من خارج الوقت جيبها، أما تشل على هذا المشاكل اللي تقدم فيه حصان مدري كيف جوازها أن الإنسان يبقى على هذا الأشياء. نسجل عندنا نادر في شيء عندنا في أسبوع ضد هيك إن خالد معطل المفروض إنها تبعد شهور، هذا هم خالد، فلنرجع إلى الله نعتمد عليه نثق به لكن وثوق حقيقي، ونلتمس النصر والقوة والغنى وكل جميع محتاجاتنا بل والهداية والتوفيق والتسديد على الدين نلتمسه من الله ونسأله منه ونعتمد عليه، وسيكفينا شر أعدائنا وسيدوي عزائمنا وسيثبتنا على الدين القويم وعلى الصراط المستقيم. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يلهمنا رشدنا وأن يرينا مسالك هدايتنا وأن يثبتنا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة، وأن يرزقنا قوة العزائم والجد والاجتهاد في سبيل الله وفي سبيل نصرة دينه، وأن يرزقنا الشهادة مقبلين غير مقبلين وكاذبين غير كاذبين بين يدي سلطان عدل يمكنه من تنفيذ أحكامه ومن ترسيخ قواعد دينه ومن إقامة حدوده ومن إنصاف المظلومين ودمع الظالمين بحقه لا حق عليه وبحق النبي وآله. اللهم صل وسلم عليه وعلى آله الطيبين الطاهرين. وأقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم ولسائر المؤمنين، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى.
1: أعزائنا المستمعين، استمعتم الآن إلى محاضرة لسيد العلامة أحمد درهم المؤيدي عبر إذاعة آفاق اف ام.
2: آفاق اف ام مساحة حرة وإعلام هادئ.
3: اللهم إني أعوذ بك من وعثاء السفر وكآبة المنقلب وسوء المنظر في الأهل والمال والولد. اللهم أنت الصاحب في السفر وأنت الخليفة في الأهل ولا يجمعهما غيرك، لأن المستخلف لا يكون مستصحبا والمستصحب لا يكون مستخلفا.
1: آفاق اف ام
3: مفردات القرآن الكريم.
1: يصدون. وردت هذه الكلمة في الآية 57 من سورة الزخرف، قال تعالى: ولما ضرب ابن مريم مثلا إذا قومك منه يصدون. والصد بمعنى الضجيج وارتفاع الأصوات، والمعنى إذا قريش وهم قومك يا محمد يضجون ويفرحون بجدالهم رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. جاء في سبب نزول الآية أن كفار قريش خاصموا النبي صلى الله عليه وآله وسلم، فلما قيل لهم إنكم وما تعبدون من دون الله حصب جهنم أنتم لها واردون، قال عبد الله بن الزبعري: إذن فعيسى بن مريم في النار، لأن النصارى عبدوا عيسى فقد رضينا أن نكون وآلهتنا في النار مع عيسى بن مريم. فضج المشركون فرحا بما قاله عبد الله بن الزبعري، فأنزل الله سبحانه وتعالى: إن الذين سبقت لهم منا الحسنى أولئك عنها مبعدون. ومن الصد بمعنى الضجيج قوله تعالى: وما كان صلاتهم عند البيت إلا مكاء وتصدية. والمكاء هو الصفير، والتصدية هي الصياح والضجيج الذي يحصل من التصفيق باليدين.

الصبطين عليه السلام: أيها المؤمنون، إنه من رأى عدوانا يعمل به ومنكرا يدعى إليه فأنكره بقلبه فقد سلم وبرئ، ومن أنكره بلسانه فقد أجر، وهو أفضل من صاحبه، ومن أنكره بالسيف لتكون كلمة الله هي العليا وكلمة الظالمين هي السفلى، فذلك الذي أصاب سبيل الهدى وقام على الطريق ونور في قلبه اليقين. وما أعمال البر كلها والجهاد في سبيل الله عند الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر إلا كنفثة في بحر اللجي، وإن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر لا يقربان من أجل ولا ينقصان من رزق، وأفضل من ذلك كله كلمة عدل عند إمام جائر.

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة العالية في الجنة.

0: اللهم يا أول الأولين ويا آخر الآخرين ويا ذا القوة المتين ويا رازق المساكين ويا أرحم الراحمين، اللهم صل على محمد وآل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، وترحم على محمد وعلى آل محمد كما ترحمت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، وتحنن على محمد وعلى آل محمد كما تحننت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، وسلم على محمد وعلى آل محمد كما سلمت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، اللهم إنك تعلم ما نزل بنا وما حل بساحتنا من اعتداء المعتدين وظلم الظالمين وجور الجائرين وغطرسة المتكبرين وبغي البغاة المفسدين من السعوديين والخليجيين وحلفائهم من الدول العربية والحكومات الإسلامية مدعومين بأمريكا وإسرائيل وحلفائهما، اللهم إنك تعلم أنهم تكالبوا علينا وبغوا علينا إلى عقر ديارنا وبحبوحة قرارنا وضربونا في عمق أوطاننا وأزهقوا أرواحا ظاهرة وسفكوا دماء زاكية وأيتموا أطفالا ورملوا نساء بغير ذنب أذنبناه ولا جرم أجرمناه ولا سيئة اقترفناها، اللهم فكن أنت المنتقم لنا من أعدائنا وأعدائك ولا تكلنا إلى حولنا ولا إلى قوتنا ولا إلى جمعنا ولا إلى عدتنا، اللهم وإنه قد هب للدفاع عنا وعن وطننا وعن أرضنا وأرضنا وعن شعبنا قوم من أصحابنا وأحبابنا وإخواننا وأبنائنا وأفلاد أكبادنا، اللهم فاجعل عملهم ذلك جهادا فيك ولك وفي سبيلك وفي سبيل المستضعفين من عبادك خاليا من الأشر والبطر والبغي والظلم والعدوان ومن الرياء والسمعة، اللهم وحضهم برعايتك وكلأهم بكلأتك واحفظهم بحفظك وأيدهم بتأييدك وانصرهم بنصرك المؤزر، واجعل عدوهم وعدوك هو وما أجلب به من عتاد وسلاح غنيمة لهم يا رب العالمين، اللهم ورددهم إلى أوطانهم وإلى أهليهم بعد دحرهم لعدوهم وتأمينهم لحدود وطنهم وتغنمهم لما أجلب به أعداؤهم سالمين غانمين ظافرين لا فاقدين ولا مفقودين ولا خزايا ولا مفتونين، اللهم وحصن ثغور المسلمين وحدود اليمن ومدنه وقراه وأريافه وشعبه جماعة وأفرادا ومنشآته ومصالحه، حصن ذلك بعزتك وأيد حماته بقوتك وأسبغ عطاياهم من جدتك، اللهم صل على محمد وآله وكثر عدتهم واشحذ أسلحتهم واحرس حوزتهم وامنع حومتهم وألف جمعهم ودبر أمرهم وواتر بين ميرهم وتوحد بكفاية مؤنهم وأضدهم بالنصر وأعنهم بالصبر والطف لهم في المكر، اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وعرفهم من أساليب القتال وخطط الحرب التي لا تتنافى مع كتابك وسنة نبيك والتي تضمن لهم النصر والغلبة على عدوهم، عرفهم من ذلك ما يجهلون وعلمهم ما لا يعلمون وبصرهم ما لا يبصرون، اللهم صل على محمد وآله وأنزهم عند لقائهم العدو وذكر دنياهم الخداعة الغرور وامحو عن قلوبهم خطرات المال الفتون، واجعل الجنة نصب عيونهم ولوح منها لأبصارهم ما أعددته فيها من مساكن الخلد ومنازل الكرامة والحور الحسان والأنهار المضطردة بأنواع الأشربة والأشجار المتدلية بصنوف التمر حتى لا يهم أحد منهم بالإدبار ولا يحدث نفسه عن قرنه بفرار. اللهم افلل بذلك عدوهم وأقلم عنهم أظفارهم وفرق بينهم وبين أسلحتهم واخلع وثائق أفئدتهم وباعد بينهم وبين أزودتهم وحيرهم في سبلهم وضللهم عن وجههم واقطع عنهم المدد وانقص منهم العدد واملأ أفئدتهم بالرعب واقبض أيديهم عن البسط واخزم ألسنتهم عن النطق وشرد بهم من خلفهم ونكل بهم من وراءهم واقطع بخزيهم أطماع من بعدهم. اللهم عقم أرحام نسائهم ويبس أصلاب رجالهم واقطع نسل دوابهم وأنعامهم لا تأذن لسمائهم في قطر ولا لأرضهم في نبات. اللهم وقوي بذلك محال أهل الإسلام وحصن به ديارهم وثمر به أموالهم وفرغهم عن محاربتهم لعبادتك وعن منابذتهم للخلوة بك حتى لا يعبد في بقاع الأرض غيرك ولا تعفر لأحد منهم جبهة دونك. اللهم أغزي بكل ناحية من المسلمين على من بإزائهم من المشركين وبكل حد من حدود اليمنيين على من بإزائهم من المعتدين وأمددهم بملائكة من عندك مردفين حتى يكشفوهم إلى منقطع التراب قتلا في أرضك وأسرا أو يقروا بأنك أنت الله الذي لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك وحتى يكفوا عنا عاديتهم ويمنعوا عنا شرهم. اللهم وعمن بذلك أعداءك في أقطار الأرض من الأمريكيين والإسرائيليين والروم والترك وسائر أمم الشرك وآل سعود وحلفائهم ومن دار في فلكهم ولبى دعوتهم وأعانهم على بغيهم وعدوانهم وسائر أمم البغي والفساد من الدواعش والتكفيريين والسلفيين وأشباههم ممن تخفى علينا أسماؤهم وصفاتهم وقد أحصيتهم بمعرفتك وأشرفت عليهم بقدرتك. اللهم اشغل المشركين بالمشركين عن تناول أطراف المسلمين والظالمين بالظالمين عن العدوان على المستضعفين وخذهم بالنقص عن تنقصهم وثبتهم بالفرقة عن الاحتشاد عليهم. اللهم أخلق قلوبهم من الأمنة وأبدانهم من القوة وأذهل قلوبهم عن الاحتيال وأوهن أركانهم عن منازلة الرجال ويبنهم عن مقارعة الأبطال وابعث عليهم جندا من ملائكتك ببأس من بأسك كفعلك يوم بدر تقطع به دابرهم وتحصد به شوكتهم وتفرق به عددهم. اللهم وامزج مياههم بالوباء وأطعمتهم بالأدواء وارم بلادهم بالخسوف وألح عليها بالقذوف وافرعها بالمحول واجعل ميرهم في أخص أرضك وأبعدها عنهم وامنع حصونها منهم أصبهم بالجوع المقيم والسقم الأليم. اللهم وأيما غاز غزاهم من أهل ملتك أو مجاهد جاهدهم من أتباع سنتك ليكون دينك الأعلى وحزبك الأقوى وحظك الأوفى فلقه اليسر وهيئ له الأمر وتوله بالنجح وتخير له الأصحاب واستقوي له الظهر وأسبغ عليه بالنفقة ومتعه بالنشاط وأطفي عنه حرارة الشوق وأجره من غم الوحشة وأنسه ذكر الأهل والولد وأثر له حسن النية وتوله بالعافية وأصحبه السلامة وأعفه من الجبن وألهمه الجرأة وارزقه الشدة وأيده بالنصرة وعلمه السير والسنن وسدده في الحكم وأعزل عنه الرياء وخلصه من السمعة واجعل فكره وذكره وضعنه وإقامته فيك ولك فإذا صاف عدوك وعدوه فكللهم في عينه وصقر شانهم في قلبه وأدله منهم ولا تدلهم منه فإن ختمت له بالسعادة وقضيت له بالشهادة فبعد أن يجتاح أعداءك فبعد أن يجتاح عدوك بالقتل وبعد أن يجهد بهم الأسر وبعد أن تأمن أطراف المسلمين ومدن وقرى المستضعفين ومنشآتهم ومصالحهم يا رب العالمين وبعد أن يولي عدوك مدبرين اللهم وأيما مسلم خلف غازيا أو مرابطا في داره أو تعهد خالفيه في غيبته أو أعانه بطائفة من ماله أو أمده بعتاد أو شحذه على جهاد أو أتبعه في وجهه دعوة أو رعى له من ورائه حرمة فأجر له مثل أجره وزنا بوزن ومثلا بمثل وعوضه من فعله عوضا حاضرا يتعجل به نفع ما قدم وسرور ما أتى به إلى أن ينتهي به الوقت إلى أن ينتهي به الوقت إلى ما أجريت له من فضلك وأعددت له من كرامتك اللهم وأيما مسلم أهمه أمر الإسلام وأحزنه تحزب أهل الشرك عليهم فنوى غزوا أو هم بجهاد فقعد به ضعف أو أبطأت به فاقة أو أخره عنه حادث أو عرض له دون إرادته مانع فاكتب اسمه في العابدين وأوجب له ثواب المجاهدين واجعله في نظام الشهداء والصالحين اللهم صل على محمد عبدك ورسولك وآل محمد صلاة عالية على الصلوات مشرفة فوق التحيات صلاة لا ينتهي أمدها ولا ينقطع عددها كأتم ما مضى من صلواتك على أحد من أوليائك إنك المنان الحميد المبدئ المعيد الفعال لما تريد.
1: وسبحوه بكرة وأصيل.

تبنجه وسبح قطع الليل المظلم بغياهب تلجلجه وأتقن صنع الفلك الدوار في مقادير تبرجه وشعشع ضياء الشمس بنور تأججه.

0: آفاق اف ام تقدم من هدي القرآن من إعداد وتقديم الأستاذ العلامة عبد الله عامر.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين، ورضي الله تعالى عن صحابة نبيه المنتجبين. الإخوة المستمعون، الأخوات المستمعات، أهلا ومرحبا بكم في الحلقة الرابعة بعد المئة من برنامج من هدي القرآن الكريم من إذاعة آفاق صوت الوعي والبصيرة. توقفنا أيها الإخوة والأخوات في الحلقة السابقة عند الآية 57 من سورة النساء، عند قول الله سبحانه وتعالى بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، قال تعالى: إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها، وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل، إن الله نعم ما يعظكم به، إن الله كان سميعا بصيرا. يذكر الله سبحانه وتعالى في هذه الآية ويصدرها بحرف التوكيد إن الله، هنا يؤكد الله سبحانه وتعالى وفي سياق الأمر، هنا إن الله يأمركم، لأنه هنا الأمر بلفظ الأمر يأمركم، لأنه قد يكون الأمر بصيغة الأمر ولو بالمضارع وهو بصيغة بلفظ الأمر نفسه. إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها، والأمانات هنا لفظ عام يشمل أمور كثيرة، منها هذه الأمور التي تعد أمانات: الودائع وتسليمها إلى من استودعك، الرسالات وإيصالها إلى من أرسلت إليه، أموال اليتامى وحفظها من الأمانات، قضاء الديون من الأمانات، تسليم الأثمان المؤجلة للبيوع من الأمانات، تسليمها إلى أهلها وإلى ملاكها، وأيضا من الأمانات الضالة حينما تجدها عليك أن تؤدي حق الأمانة فيها وتردها إلى صاحبها بالشروط المعروفة في الضالة واللقطة كذلك. إذن ومن الأمانات أيضا إخراج الزكوات الواجبات في الأموال. إذن الأمانات لفظ عام تحته أمور كثيرة، من أهمها هذه الأمور التي ذكرناها. إذن إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات وتخرجوها وتسلموها إلى أهلها كما أمركم الله سبحانه وتعالى، وتفاصيل هذه الأمور في أبواب الفقه، تفاصيل الودائع والأموال اليتامى وكيف تقضى الديون، بقية الأمور. وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل، الحياة تقتضي أن يكون بعض الناس حاكما أو قاضيا، إما بطريق الولاية من الوالي الأعظم، من الوالي الشرعي يولي قاض على للحكم بين الناس فيما شجر بينهم، وقد يكون الولاية من طريق الخصوم أنفسهم، الخصوم يحق لهم ولهم أن يولوا أحد على قضية من قضاياهم بطريقة التحكيم. فإذا حكمتم أيها الناس بطريقة التحكيم أو كانت لكم ولاية بطريقة القضاء، فعليكم أن تتحروا العدل وأن تحكموا بالعدل. وإذا حكمتم بين الناس عليكم أن تحكموا بالعدل، والعدل هو المقصود به الحق الذي هو خلاف الجور، فلا يجوز الحكم بغير علم يميز بين العدل والجور. إذن يقتضي هنا المسألة أنه لا يجوز الإنسان أن يتحكم بين خصمين وهو جاهل، لا يدري بتعاليم الإسلام ولا تعاليم شرع الله ولا أحكام الله، لا يجوز له أن يتحكم بين شخصين أبدا بطريقة التحكيم ويصدر حكما شرعيا، وكذلك لا يجوز له أن يتولى القضاء وهو إنسان جاهل لا يميز بين العدل والجور، ولا يعرف أحكام الله سبحانه وتعالى. ولا يجوز الحكم بالجور اتباعا للهوى أو بغضا للمحكوم عليه. إذن ينبغي أن تتحروا يا من وليتم الحكم بين الناس بالطريقتين الذي ذكرناهما، أن تحكموا بالعدل وتتحروا العدل. وكذلك لا يجوز الحكم قبل تبين الحق من شروط الحاكم، سواء كان قاض بولاية القضاء أو قاض بطريقة التحكيم، لا يجوز له أن يحكم لأحد الخصمين قبل أن يسمع الدعوة من المدعي ويسمع الإجابة من المجيب من المدعى عليه، ويتحرى ويستقصي حتى يعرف القضية ويعرف ما وجه الحق فيها بصورة واضحة وجلية لا لبس فيها ثم يحكم. فإذن يحتاج إلى هذه الأمور، ويحتاج الحاكم سواء كان كما ذكرنا قاض بولاية شرعية أو بولاية التحكيم، يحتاج أن يكون له ورع، يحتاج أن يتحلى بالورع الذي يحجزه عن الجور ويحجزه عن الميل لهوى النفس أو الميل للغضب، أو لديه خوف أو عجلة وتسرع في إصدار الحكم قبل أن يتبين له وجه الحق، وكلها ترجع إلى اتباع الهوى إلى الحكم بغير ما أنزل الله. إذن عليكم أن تتحروا يا من وليتم الحكم بين الناس أن تحكموا بالعدل وبما ورد في دين الله وشريعة الله على لسان النبي صلى الله عليه وآله وسلم في آيات القرآن التي أوحي بها إليه أو فيما صح من سنته صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وقد قام قول الله سبحانه وتعالى أن تحكموا بالعدل مقام الشروط التي ذكرناها من العلم والورع والتثبت لأنها من العدل، لأن الله ذكر أن تحكموا بالعدل، إذن فدخل في هذا أن يكون الحاكم هذا الذي يريد أن يحكم بالعدل أن يكون عالما عارفا ورعا ثبتا متحريا للحق، هذا دخل في أن تحكموا بالعدل. إن الله نعم ما يعظكم به، يعظكم عن الخيانة، الله نعم الواعظ نعم المرشد نعم الحكيم الذي يعظكم ألا تقعوا في الخيانة ولا تقعوا في الجور في الحكم وتحكموا بخلاف ما أنزل الله. إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها، إن الله ذكر نعم ما يعظكم به، إن الله كان سميعا بصيرا، الله سميع يسمع لا يخفى عليه شيء، لا يخفى عليه شيء من خيانة الخائن ولا جور جائر ولا ظلم ظالم، الله سميع يسمع بصير يعرف ويعلم كل الأمور على ما عملت عليه ظاهرا وباطنا. يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم، فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا. يا أيها الذين آمنوا، هنا ينادي الله سبحانه وتعالى عباده المؤمنين بأن ينتبهوا إلى قضية هامة سيأمرهم بها عقب هذا النداء. أطيعوا الله هذا أمر بطاعة الله في كل شيء، وطاعته توجب عليهم طاعة الرسول لأنه رسول من عند الله سبحانه وتعالى، وطاعة الرسول توجب عليهم طاعة من تولى مقام الرسل من ولاة الأمر الذي لهم الولاية الشرعية. ولذلك فصل طاعة الرسول وأولي الأمر لأن الله سبحانه وتعالى يريد لشرعه أن يتحقق في هذه الحياة، فلا يمكن أن يتحقق إلا بتنفيذه في الواقع، لأنه لا يكفي أن تكون أحكام الله في القرآن أو في سنة النبي صلى الله عليه وآله وسلم. صحيح هذه مسألة مهمة، لكن الأصل من هذا أن التنفيذ والتطبيق لما ورد من أحكام الله في القرآن وما ورد من أحكام الله على لسان نبيه صلى الله عليه وعلى آله وسلم. إذن فطاعة الرسول بأمر من الله، وهي تبع لرسالته وتبع للطاعة لله سبحانه وتعالى. ولذلك ذكر النبي صلى الله عليه وسلم في حديث أطيعوا الله أحبوا الله لما يغذوكم به من نعمه وأحبوني لحب الله، لأن الحب للنبي صلى الله عليه وسلم أو الطاعة للنبي هو حب لله وطاعة لله سبحانه وتعالى. وطاعة ولي الأمر إما أن تكون ولاية الأمر ولاية عامة كإمام المسلمين ورئيسهم الأعظم، أو ولايات خاصة، فالطاعة هنا تشمل الجميع، من له ولاية عامة أو من لهم ولايات خاصة، لأن الولايات الخاصة وصحتها ووجوب الطاعة لأهل الولاية الخاصة هي متفرعة عن صحة ولاية ولي الأمر الولاية العامة، الرئيس أو الإمام أو أي اسم، لا لا لا, لا الاسم غير ليس مقصودا لذاته، إنما المقصود المعنى، المقصود المعنى من له الولي الأمر، من له الرئاسة أو الولاية العامة، أو من لا يد فوقه، من لا يد لأحد من البشر فوقه إلا يد الله سبحانه وتعالى وقدرة الله. إذن فهو الولاية هنا تحقق شرع الله المقصود منها في هذه الحياة، المقصود من الولاية تطبيق، أن يسعى الوالي الحق والوالي الشرعي أن يسعى إلى إقامة الدين والحكم بالحق والعدل وهداية الناس والدعوة إلى الخير وجهاد الكفار والظالمين والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ونحو ذلك مما به صلاح وسعادة الناس في الدنيا والآخرة. إذن هذا المقصود الأعظم وهذه المقاصد الإلهية الربانية من إقامة وإيجاب الطاعة لولاة الأمر، إيجاب الطاعة لهم في هذه الآية أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم، ليحققوا هذه المقاصد العظيمة من إقامة الدين والحكم بالحق والعدل وهداية الناس إلى غيرها. فإذا خرج أي والٍ من ولاة المسلمين عن هذه المقاصد الشرعية فلا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. إذن هذه المقاصد أو هذه الأعمال العظيمة هي مهمة كبرى ومسؤولية عظمى لا يتهيأ القيام بها ولا يصح أن يقوم بها إنسان من البشر إلا من ارتضاه الله واختاره من ورثة كتاب الله الذين دل عليهم القرآن الكريم والرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فالولاية قد ينص الله سبحانه وتعالى على من له الولاية بصورة واضحة وصريحة بأعيانهم كما نص على الإمام على أمير المؤمنين علي سلام الله عليه والحسن والحسين، وقد ينص على المواصفات على أوصاف وشروط، فمن تحققت فيه تلك المواصفات وتلك الشروط كان له الولاية الشرعية ووجب على الأمة وعلى المسلمين طاعته في طاعة الله سبحانه وتعالى لتتحقق على يده تلك المقاصد الإلهية العظيمة. إذن هذه الولاية إلى الله سبحانه وتعالى هي شرعية مستمدة من القرآن، فلا ولاية شرعية إلا ما كان مصدره القرآن الكريم والصحيح من سنة النبي صلى الله عليه وآله وسلم، ولا اعتبار للولايات الأخرى التي طريقها الوراثة أو الملكية أو ما يسمى بالقوانين الآن الوضعية التي تضع معايير وضوابط لمن يتولى ولاية الأمر، لأن الله سبحانه وتعالى هو خالق البشر ومكلفهم في هذه الحياة، إذن هو الذي يسن لهم السنن ويشرع لهم الشرائع كيف يديرون حياتهم ومن الذي يتولى إدارة حياتهم وما هي أوصاف من يتولى إدارة حياتهم. فإذا تحققت فيه الأوصاف الشرعية والشروط الربانية فهو حقيق له، ويجب له على البشر أن يطيعوه في طاعة الله ليتحقق مراد الله سبحانه وتعالى من إقامة الولاية على وجهها وكما أراد الله. لكن المشكلة أيها الإخوة والأخوات، عمل الظالمون في الماضي والحاضر على تضليل الناس ولبس الحق بالباطل في هذه المسألة من خلال استغلال هذه الآية نفسها الكريمة لتثبيت ملكهم، فكثيرا ما سمعنا وسمع الناس أن يستخدمها الظالمون، يستخدم هذه الآية الظالمون ليطلب من الناس أن يطيعوه وهو عاصٍ لله ورسوله، ظالم جائر لا يقيم مصالح الناس لا لدينهم ولا لدنياهم ولا لآخرتهم، مجاف عن شرع الله خارج عن منهج الله، ومع ذلك يحتج بهذه الآية عليهم. هذه الآية حجتها واضحة وبينة لأن الطاعة واجبة لمن أمر الله بطاعته من الولاة المحقق فيهم الأوصاف الشرعية، فكان الولاة الذين داخل الصف المسلم يستخدمون هذه الآية في إلزام الناس بطاعتهم وعدم الخروج عن طاعتهم وإن رأوا منكرا واضحا وخروجا عن الدين، وافتروا على النبي صلى الله عليه وسلم في أحاديث من الأخبار بطاعة ولي الأمر كيفما كان، وإن كان ظالما أو فاسقا أو جائرا، وإن كان ضالا ما لم يقم بعض الشعائر من ببعض شعائر الإسلام، أي لم يمنع كما ذكروا في بعض الأحاديث التي نسبوها إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم ما لم يمنع من الصلاة، وهذا يستطيع أي ظالم أو أي جائر أو أي طاغ أن يحافظ على هذه المسألة وقد علم أنها تكفي أن يقوم بها ويفعل ما شاء من غيرها. وأما طاعة الأمراء المتولين وكذلك طاعة الأمراء الذين يتولون الكفار والمشركين ويتخذون اليهود والنصارى أولياء من دون الله، هذا لا يجوز الطاعة لهم، بل ينبغي أمرهم بالمعروف ونهيهم عن المنكر بكل سبل والطرق، وإذا لم يرتدعوا بالطرق الحسنى وبالقول وبالسائر الوسائل فآخر العلاج الكي شرع الله سبحانه وتعالى الجهاد في سبيله، وجهاد الظالمين والطاغين بمختلف أساليب ووسائل الجهاد في سبيل الله. وهناك كما ذكرنا ولايات خاصة مثل أمراء السرايا وأمراء المناطق تحت صاحب الولاية العامة والقضاة الذين يوليهم صاحب الولاية العامة، هذه إذا صحت الولاية العامة للوالي فهذه الولايات الفرعية صحتها مترتب على صحة الولاية العامة، فإذا صحت الولاية العامة للوالي الأعظم وللرئيس الأعظم وللإمام فإن كل من ولاه من جهته وجب على المسلمين طاعتهم ما لم يروا منهم معصية واضحة بينة، فلا يجوز لهم طاعته في معصية الله سبحانه وتعالى، بل عليهم رفع مسألته وأمره إلى الوالي الأعظم وأن يأمروا بالمعروف وينهى عن المنكر، لأن كل إنسان وكل بشر هو دون أن يحق له وأن يجوز له أن يعتدي على حرمات الله وأن يخالف شرع الله وأن يخالف منهج الله. وإنما هناك مسائل اجتهادية في الشرع اجتهادية، هذه ينبغي لا يتسرع فيها المؤمنون ويضللون ويبدعون ويعترضون على الوالي الأعظم أو على من تحته من الولاية الخاصة في الأمور الاجتهادية. ولذلك ذكر العلماء رضوان الله عليهم أنهم في المسألة الخلافية الاجتهادية فإن حكم الحاكم أو قضاء القاضي يقطع ويفصل الخصومة حتى ولو كان المتخاصمون لديهم اجتهادات وهم علماء مجتهدون وتخاصموا إلى قاض في مسألة خلافية اجتهادية والمتحاكمون كل واحد له رأي فيها، فحكم الحاكم يقطع الخلاف ويصير حكمه ملزما دينا وشرعا ملزما للمختلفين وللمتشاجرين. إذن فلهذا أيها الأخوة أن ولاية الأمر على هذه الطريقة هي واجب على المسلمين العمل على إقامتها كما أراد الله سبحانه وتعالى. فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول. هنا قد يحصل الوالي الأعظم أو الإمام أو الرئيس العام قد يحصل منه مخالفة أو قد يحصل منه ما يشبه المخالفة لشرع الله أو دين الله، فلا يجوز للمؤمنين من أول وهلة هكذا أن يثيروا الفتن والمشاكل، لكن أن يدعوه إلى، خصوصا إذا كانوا علماء مجتهدين، أن إذا تنازعوا أن يدعوه إلى الاحتكام إلى دين الله وإلى كتاب الله وإلى الصحيح من سنة رسول الله إلى السنة الجامعة غير المفرقة. هناك من الأحاديث الصحيحة الصريحة المجمع على صحتها التي يسميها أهل البيت رضوان الله عليهم الجامعة غير المفرقة، يصح أن يعود إليها المسلمون ويحتكمون إليها وسيصلون إلى حلول واضحة بينة. إذن فإذا حصل تنازع في أي مسألة من المسائل فيما بين المسلمين وبين الوالي سواء كان ولاية خاصة صاحب ولاية خاصة أو صاحب ولاية عامة، فينبغي أن يردوا النزاع والشجار وأي خلاف إلى الله وإلى الرسول. والرد إلى الله سبحانه وتعالى هو الرد إلى كتابه والرد إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم، لأن الرسول لم يعد موجود بين أظهرنا، كان موجود في ذلك العصر، وكان واجب على المسلمين إذا شجر أو حصلت بينهم مسألة اشتجروا فيها أو اختلفوا فيها أن يعودوا إلى شخص النبي صلى الله عليه وآله وسلم الحاضر بين أظهرهم. أما في عصرنا هذا وفي العصور الماضية وما بعدها من العصور وقد فقدنا النبي صلى الله عليه وآله وسلم وارتحل عنا، إذن فالرد إلى الرسول هو الرد إلى سنته الصحيحة الجامعة غير المفرقة المجمع على صحتها حتى يصح أن تكون حكما بين المختلفين والمتنازعين إلى الله ورسوله إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر. إذن هنا الرجوع عند التنازع بين المؤمنين وبين ولاة أمرهم بين الرعاية بين الراعي وبين الرعية، الرجوع إلى كتاب الله والرجوع إلى صحيح من سنة النبي صلى الله عليه وآله وسلم فيه هو الإيمان إن كنتم تؤمنون هو الإيمان الحق. من كان يؤمن بالله اليوم الآخر فعند التنازع الشجار عليه أن يعود إلى الاحتكام إلى كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وآله وسلم. ولذلك أثر وروي في الحديث الصحيح أن أمير المؤمنين علي سلام الله عليه حينما وجد درعه مع يهودي أخذه بغير وجه حق قال هذا درعي يا يهودي، قال ليس درعك إنما هو درعي، فلم يكن له حق وهو الوالي الأعظم لم يكن له حق في دين الإسلام أن يأخذه لنفسه لأنه هنا مدعي، فحاكم هذا اليهودي طلبه إلى الاحتكام إلى قاضي المسلمين الذي نصبه أمير المؤمنين علي سلام الله عليه كما ذكر أنه شريح. فاحتكم الأمير المؤمنين علي سلام الله عليه وذلك اليهودي إلى قاضي المسلمين شريح وقضى شريح بحكم الله سبحانه وتعالى، لم يكن هناك بين لأمير المؤمنين علي سلام الله عليه وإن كان هو صادقا في دعوى، لكن مسائل الشريعة والتحاكم هي بالأمور الواضحة بالبينات الواضحة لم يكن له بينه، فحكم ذلك القاضي على أمير المؤمنين وحكم بأن درع اليهودي لأنه في يده، ولم يستطع أمير المؤمنين عليه سلام الله عليه أن يبين، إنما قال في دعواه هذا درعي لم أبعه ولم أهبه ولا زال في ملكي، لكن لم يستطع أن يبين أن ذلك الدرع نفسه الذي في يد اليهودي هو ملكه وأنه أخذه بشهادة يعني وأحضر الشهود أو البينات أنه سرقه أو أنه أخذه بغير وجه حق، فقضى على الظاهر، قضى القاضي على ظاهر الأمر وقضى بالدرع لليهودي. إذن هكذا ينبغي أن يكون، لا يأنف ولا يمكن أن يخرج الوالي الأعظم حتى الواضع عن شرع الله ومنهجه، بل ينبغي أن يكون هو أول من يطبق شرع الله وأول من يتحاكم إلى كتاب الله وإلى شريعة الله وإلى القاضي الذي نصبه حتى هو للقضاء بين سائر المسلمين، فله الحق أن يقضي بينه وبين أحد رعاياه في أي قضية من قضايا الحياة التي يحصل فيها شجار ونزاع. ذلك خير وأحسن تأويلا، ذلك المسألة وذلك الأمر، وهو الرد إلى حكم الله والرد إلى الرسول والرد إلى حكم الله في كتابه والرد إلى النبي صلى الله عليه وسلم، إلى سنته الجامعة غير المفرقة. ذلك الأمر وتلك المسألة وهو قيامكم بهذا الفعل عندما يقع بينكم خلاف، ذلك خير أفضل لكم. فهذا هو ترغيب من الله سبحانه وتعالى في أن تمتثلوا في الرد إلى الله والرسول عند التنازع، لأن ذلك سيقطع بينكم الخلاف ويقطع الشقاق والنزاع بينكم ويوصلكم إلى الالتزام بشرع الله وفصل نزاعاتكم وما يحصل بكم بينكم من الشقاق والخلاف. وإلى هنا نتوقف أيها الأخوة والأخوات، وقد أدركنا الوقت المخصص لهذه الحلقة. نستودعكم الله، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
0: وهكذا أعزائنا المستمعين، استمعتم إلى برنامج من هدي القرآن من إعداد وتقديم الأستاذ العلامة عبد الله عامر.
2: أنتم تستمعون الآن إلى إذاعة آفاق 98.7 و98.5، صوت الوعي والبصيرة.
3: الورد اليومي، جلسات نستذكر من خلالها حلقات القرآن الكريم، ونحاكي فيها جلسات المدارسة القرآنية، نتعلم فيها قراءة القرآن وأحكامه التجويدية.
4: جالس مولاك في كل الشؤون.
3: الورد اليومي، حلقات سجلها لإذاعة آفاق فم الشيخ يحيى الحليلي. الورد اليومي، إنتاج إذاعة

0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الحمد لله وسلام على عباده الذين اصطفى، الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، وبارك على محمد وعلى آل محمد، كما صليت وباركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. يقول الله سبحانه وتعالى في كتابه العزيز: شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. أيها المستمعون الكرام، أهلا وسهلا بكم في مجلس القرآن، قرآن يتلى آناء الليل وأطراف النهار. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا في هذا الشهر الكريم من المقبولين، وأن يجعل القرآن الكريم شاهدا لنا بالحسنات لا شاهدا علينا بالسيئات. أيها المستمعون الكرام، ستكون تلاوتنا لهذا اليوم من الآية 34 من سورة التوبة، فلنبدأ بمعية الله سبحانه وتعالى من الآية 33. تفضل أخي محمد، اقرأ بارك الله فيك.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا إن كثيرا من الأحبار والرهبان ليأكلون أموال الناس بالباطل ويصدون عن سبيل الله، والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم. يوم يحمى عليها في نار جهنم فتكوى بها جباههم وجنوبهم وظهورهم، هذا ما كنزتم لأنفسكم فذوقوا ما كنتم تكنزون. إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض منها
0: في كتاب الله
1: يوم خلق السماوات والأرض منها 4 حرم، ذلك الدين القيم، فلا تظلموا فيهن أنفسكم، وقاتلوا المشركين كافة كما يقاتلونكم كافة، واعلموا أن الله مع المتقين. إنما النسيء زيادة في الكفر، يضل به الذين كفروا يحلونه عاما ويحرمونه عاما ليواطئوا عدة ما حرم الله فيحلوا ما حرم الله. زين

ثاقلتم إلى الأرض أرضيتم بالحياة الدنيا من الآخرة فما متاع الحياة الدنيا في الآخرة إلا قليل إلا تنفروا يعذبكم عذابا أليما ويستبدل قوما غيركم

فقد نصره الله، إلا تنصروه فقد نصره الله إذ أخرجه الذين كفروا ثاني اثنين إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه

بأموالكم وأنفسكم وجاهدوا بأموالكم وأنفسكم في سبيل الله ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون. لو كان عرضا قريبا وسفرا قاصدا لاتبعوك ولكن بعدت عليهم الشقة وسيحلفون بالله لو استطعنا لخرجنا معكم

0: أعلم الكاذبين.
1: أعد الآية.
0: عفى الله عنك لما أذنت لهم حتى يتبين لك الذين صدقوا وتعلم الكاذبين. لا يستأذنك الذين يؤمنون بالله واليوم الآخر أن يجاهدوا بأموالهم وأنفسهم، والله عليم بالمتقين.

0: الله واليوم الآخر وارتابت قلوبهم فهم في ريبهم يترددون.
1: أحسن الله إليكم، بارك الله فيكم. والآن ننتقل إلى الأستاذ عبد الملك، تفضل سيدي الكريم، اقرأ من الآية 46 من سورة التوبة، تفضل. أعوذ بالله.

0: فثبطهم فثبطهم وقيل فثبطهم وقيل اقعدوا مع القاعدين لو أرى لو خرجوا فيكم ما زادوكم إلا خبالا ولأوضعوا خلالكم يبقونكم الفتنة وفيكم سماعون لهم.
1: أعيد الآية من أولها.
0: لو خرجوا فيكم ما زادوكم إلا خبالا ولأوضعوا خلالكم يبقونكم الفتنة وفيكم سماعون لهم والله عليم بالظالمين. لقد ابتغوا الفتنة من قبل وقلبوا لك الأمور حتى جاء الحق وظهر أمر الله وهم كارهون. ومنهم من يقول إذن لي ولا تفتني ألا في الفتنة

0: تسؤهم وإن تصبك مصيبة يقولوا قد أخذنا أمرنا من قبل.
1: سكن الذال أخذ

قل لن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا هو مولانا وعلى الله فليتوكل المؤمنون. قل هل تربصون بنا إلا إحدى الحسنيين ونحن نتربص بكم أن يصيبكم الله بعذاب من عنده ونحن نتربص بكم أن قل هل تربصون بنا إلا إحدى الحسنيين ونحن نتربص بكم أن يصيبكم الله بعذاب من عنده أو بأيدينا فتربصوا إنا معكم متربصون.

0: مبين. وما منعهم أن تقبل منهم نفقاتهم إلا أنهم كفروا بالله وبرسوله ولا يأتون الصلاة إلا وهم كسالى ولا ينفقون إلا وهم كارهون. فلا تعجبك أموالهم ولا أولادهم، إنما يريد الله ليعذبهم بها في الحياة الدنيا وتزهق أنفسهم وهم كافرون.
1: أعيد الآية.
0: فلا تعجبك.

0: الدنيا وتزهق أنفسهم وهم كافرون ويحلفون بالله إنهم لمنكم وما هم منكم ولكنهم قوم يفرقون ولكنهم قوم يفرقون لو يجدون ملجأ أو مغارات أو مدخلا لولوا إليه وهم يجمحون ومنهم من يلمزك في الصدقات فإن أعطوا منها رضوا وإن لم يعطوا منها إذا هم يسخطون ولو أنهم رضوا ما آتاهم الله ورسوله وقالوا حسبنا الله سيؤتينا الله من فضله ورسوله إنا إلى الله راغبون.
1: أحسن الله إليكم وبارك الله فيكم. تفضل أخي أحمد، اقرأ من سورة التوبة من الآية 59. تفضل. أعوذ

انخفت قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل فريضة من الله والله عليم حكيم ومنهم الذين يؤذون النبي ويقولون هو أذن قل أذن خير لكم يؤمن بالله ويؤمن للمؤمنين ورحمة للذين آمنوا منكم والذين يؤذون رسول الله لهم عذاب أليم

بهم قل استهزئوا إن الله مخرج ما تحذرون ولئن سألتهم ليقولن إنما كنا نخوض ونلعب قل أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون

يأمرون بالمنكر وينهون عن المعروف ويقبضون أيديهم نسوا الله فنسيهم

النافقات والكفار نار جهنم خالدين فيها هي حسبهم ولعنهم الله.

أولادا وأكثر أموالا وأولادا فاستمتعوا بخلاقهم فاستمتعتم بخلاقكم كما استمتع الذين من قبلكم كما استمتع

حبطت أعمالهم في الدنيا والآخرة وأولئك هم الخاسرون.

0: والمؤتفكات.
1: أعيد الآية ورقق الحاء. وأصحاب مدين
0: والمؤتفكات. أتتهم رسلهم بالبينات فما كان الله ليظلمهم.

يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة ويطيعون الله ورسوله

مساكن طيبة في جنات عدن ورضوان من الله أكبر ذلك هو الفضل.

المنافقين واغلظ عليهم ومأواهم جهنم وبئس المصير. يحلفون بالله ما قالوا ولقد قالوا كلمة الكفر وكفروا بعد إسلامهم وكفروا بعد

0: وما نقموا إلا أن أغناهم الله ورسوله من فضله فإن يتوبوا يك خيرا لهم وإن يتولوا يعذبهم الله عذابا أليما في الدنيا والآخرة وما لهم في الأرض من ولي ولا نصير.
1: أحسن الله إليك أخي أحمد، بارك الله فيك وزادك الله علما وحلما وقراءتك جيدة، أحسنت، بورك فيك. حيا بك أخي عدي، بورك فيك. ابدأ من سورة التوبة من الآية 74، بورك فيك، تفضل.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. ومنهم من عاهد الله لئن آتانا من فضله

بخلوا به وتولوا وهم معرضون فأعقبهم نفاقا في قلوبهم إلى يوم يلقونه

0: وعدوه بما أخلفوا الله ما وعدوه وبما كانوا يكذبون ألم يعلموا أن الله يعلم سرهم ونجواهم ألم يعلموا أن الله يعلم سرهم ونجواهم
1: عيد ولا يوم تبلمت

علام الغيوب. الذين يلمزون المطوعين من المؤمنين في الصدقات والذين لا يجدون إلا جهدهم فيسخرون منهم

أليم. استغفر لهم أو لا تستغفر لهم، إن تستغفر لهم 70 مرة فلن يغفر الله لهم، ذلك بأنهم كفروا بالله ورسوله، والله لا يهدي القوم الفاسقين. فرح المخلصون.

0: ولا تصل على أحد منهم مات أبدا ولا تقم على قبره، إنهم كفروا بالله ورسوله وماتوا وهم فاسقون. ولا تعجبك أموالهم ولا أولادهم إنما يريد الله أن يعذبهم بها في الدنيا وتزهق أنفسهم وهم كافرون. وإذا أنزلت سورة أن آمنوا بالله وجاهدوا مع رسوله استأذنك أولو الطول منهم وقالوا استأذنك أولو الطول منهم وإذا أنزلت سورة أن آمنوا بالله وجاهدوا مع رسوله
1: أعد الآية مرة أخرى من أولها.

يفقهون. لكن الرسول والذين آمنوا معه جاهدوا بأموالهم وأنفسهم، وأولئك لهم الخيرات وأولئك هم المفلحون.

0: ما ينفقون حرج إذا نصحوا لله ورسوله ما على المحسنين من سبيل والله غفور رحيم ولا على الذين إذا ما أتوك لتحملهم قلت لا أجد ما أحملكم عليه تولوا وأعينهم تفيض من الدمع حزنا ألا يجدوا ما ينفقون
1: أحسن الله إليكم وبارك فيكم وزادكم الله علما وحلما أيها المستمعون الكرام أينما كنتم وهكذا استمعنا إلى التلاوة المقررة مع معية الإخوة فجزى الله الجميع خيرا نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعل القرآن الكريم شاهدا لنا بالحسنات لا شاهدا علينا بالسيئات إنه على ما يشاء قدير وبالإجابة جدير ونلتقي في حلقة قادمة إن شاء الله سبحانه وتعالى تقبلوا خالص تحياتي أخوكم هلال صالح الكليبي والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته
2: مستمعين الكرام كنتم مع برنامج الورد اليومي على أثير إذاعة آفاق صوت الوعي والبصيرة.

أنتم تستمعون الآن إلى إذاعة آفاق 98.7 و98.5 صوت الوعي والبصيرة.

0: رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: إن الرجل ليتكلم بالكلمة من رضوان الله ما كان يظن أنها تبلغ ما بلغت، فيكتب الله له بها رضوانه إلى يوم يلقاه، وإن الرجل ليتكلم بالكلمة من سخط الله ما كان يظن أنها تبلغ ما بلغت، فيكتب الله له بها سخطه إلى يوم.
1: قال عليه السلام: خذ الحكمة أن كانت، فإن الحكمة تكون في صدر المنافق فتلجلج في صدره حتى تخرج، فتسكن إلى صواحبها في صدر المؤمن.
2: آفاق اف ام، آفاق اف ام.
3: الكون في القرآن،
2: الكون في القرآن.
4: النطفة، قال تعالى في كتابه الكريم:
5: إن

0: بصيرا.
1: النطفة هي الخلية الحية المتكونة من ماء الرجل وبويضة المرأة. قص الله تعالى في القرآن الكريم الإعجاز الإلهي في كيفية نمو الجنين، بداية من النطفة التي هي المرحلة الأولى في النمو. قال تعالى:
0: قتل الإنسان ما أكفره، من أي شيء خلقه، من نطفة خلقه فقدره.
1: وقد توصل العلم الحديث إلى أنه بعد ساعات من بداية مرحلة تخلق إنسان جديد تبدأ مرحلة التقدير التي تتحدد فيها صفات الجنين نفسه، وتتحدد فيها الذكورة والأنوثة، وإلى هذا تشير الآية الكريمة.

فإذا كان المنوي الذي نجح في تلقيح البيضة يحمل الكروسوم Y كانت النتيجة ذكراً، وإذا كان ذلك المنوي يحمل الكروسوم X كانت النتيجة أنثى. كما أثبت العلماء أن هذه الخلية تحتوي على المادة الوراثية الكاملة، كما يعزى إليها وراثة الصفات الخاصة في الأسرة. وقد ذكر الله تعالى الإنسان واعظا بقوله: أولا

0: فهذه الآية تدل على وحدانية الله وقدرته على البعث، كما بدأنا أول خلق نعيده.
1: من الدروس المهمة هو أن الروابط الأسرية لا تجدي نفعا بدون الإيمان والتقوى. هذا درس مهم من قصة ابن نوح، ابن نبي الله نوح، الذي لم يؤمن إيمانا صادقا ويتجه مع نبي الله الاتجاه الصادق، واعتزل عنه ليحايد، كما أشرنا في محاضرة سابقة أنه لا حياد بين الحق والباطل وبين الخير والشر، لا حياد. الانحراف عن الحق هو ميل إلى الباطل بشكل تلقائي، بشكل تلقائي. وعندما خضع لتأثير قرناء السوء، وما أخطر قرناء السوء ما أخطرهم على الإنسان، وتأثر بذلك الجو الضاغط من قوم والده فيما هم عليه من تكذيب واستهزاء وسخرية وضجيج وحملات دعائية وإرجاف وتهويل، فتأثر بذلك. في الأخير لم ينفعه ارتباطه بالنسب، عندما أتى الهلاك هلك مع قومه وخسر، ولم يمكن لوالده أن يفعل له شيئا، لأن الله قال له ولا تخاطبني في الذين ظلموا إنهم مغرقون، وقال له وأهلك إلا من سبق عليه القول، وعده الله بنجاة أهله مع هذا الاستثناء، إلا من سبق عليه القول. ثم قال له بشأن ابنه إنه عمل غير صالح. فالروابط الأسرية لا تجد الإنسان نفعا. ثم كذلك الدرس الآخر من نفس قصة ابن نوح، عندما يتهيأ للإنسان ظروف مناسبة في حياته للصلاح والاستقامة، هو في أسرة مؤمنة صالحة، أو في مجتمع الغالب على اتجاهه والاتجاه في الحق وطريق الحق والإيمان والتقوى، فهذه نعمة عظيمة، نعمة كبيرة جدا، لأنه يتهيأ للإنسان أن يتجه في اتجاه الصلاح والاستقامة والتقوى بسهولة أكثر من بيئة مختلفة تحاربه على إيمانه، تحاربه على تقوى، تحاربه على استقامة. البعض من الناس قد يعاني في داخل أسرته، أسرته لها اتجاه آخر، فهي تؤذيه، تزعجه، تضغط عليه باستمرار، ويعتبر الثبات في ظل وضع كذلك أمرا عظيما وتوفيقا إلهيا كبيرا. لكن عندما تتهيأ للإنسان الظروف فالمسؤولية عليه أكبر، هي نعمة كبيرة، والحجة عليه أكبر، والمسؤولية عليه أكبر. لذلك ينبغي أن يحرص الإنسان على اغتنام الفرص، إذا كان في مجتمع يتجه في طريق الحق، يتجه في طريق الإيمان والتقوى، فليدرك أنها نعمة، نعمة كبيرة ليقدرها، وليسعى إلى الاستفادة من فرص كهذه.

أنتم تستمعون الآن إلى إذاعة آفاق 98.7 و98.5 صوت الوعي والبصيرة. يا راي

إحاطك كإنسان برقابة مباشرة منه جل شأنه. وهنا ما أحوجنا كمسلمين أن نرسخ في أنفسنا أولا الحياء من الله. هو يقول جل شأنه: ولا تعملون من عمل إلا كنا عليكم شهودا إذ تفيضون فيه. على المستوى الفردي الله دائما الرقابة عليك، دائما الشهود والحضور عليك ولك وفيما تعمل وفيما تفكر وفيما تتصرف، لا يفارقك نهائيا ولا يغيب عنك لحظة، ما يلفظ من قول، تخيل إلى هذه الدرجة، ما تتكلم من كلمة واحدة، ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. هذه الرقابة دائمة على كل لفظ تقوله وتتلفظ به وتنطق به، ما هناك غفلة عنك.

أنتم تستمعون الآن إلى إذاعة آفاق 98.7 و98.5 صوت الوعي والبصيرة.

أنتم تستمعون الآن إلى إذاعة آفاق 98.7 و 98.5 صوت الوعي والبصيرة.

0: مراعاة لظروف المجتمع وتزامنا مع مولد النور والرحمة صلى الله عليه وآله وسلم، تطلق الهيئة العامة للأوقاف والإرشاد مبادرة تسهيل في أمانة العاصمة ومحافظتي صنعاء وإب، بهدف تصحيح أوضاع المنتفعين بأراضي وعقارات الأوقاف. تتضمن هذه المبادرة حزمة من التسهيلات تشمل التخفيض والتقسيط ومنح امتيازات خاصة للمبادرين بالسداد. تنطلق المبادرة من تاريخ 18 من شهر صفر الموافق 1 من شهر أغسطس وحتى 18 من شهر جماد الأولى الموافق 29 من شهر نوفمبر. فبادر عزيزي المنتفع إلى الاستفادة من هذه الفرصة قبل انتهاء الفترة المحددة.
1: الحسن والأوصاف يا سيد الخط يا ميمون في مولدك هيئة الأوقاف.
0: الهيئة العامة للأوقاف والإرشاد، عطاء مصان وإحسان مستدام.

0: تحت شعار وآتوا حقه يوم حصاده، دشنت الهيئة العامة للزكاة المرحلة العاشرة من مشروع توزيع الزكاة العينية من العسل والزبيب واللوز والسمسم والبن والحبوب والتمر لعدد 26,000 سلة غذائية. غذاء واكتفاء. الهيئة العامة للزكاة.
1: لمشتركي الفورجي والفولتي من يمن موبايل باقات نت فورجي الشهرية بحلتها الجديدة نت بكل وقت. اشترك الآن في إحدى باقات نت فورجي الشهرية بحلتها الجديدة واحصل على إنترنت فورجي بصلاحية 30 يوم مع ميزة الرصيد التراكمي. باقة 4 جيجا ب2000 ريال فقط، باقة 8 جيجا ب3900 ريال فقط، باقة 20 جيجا ب9700 ريال فقط. الأسعار موحدة وشاملة للضرائب في كل مكان. للاشتراك اتصل على 444 واتبع التعليمات الصوتية، ولمزيد من المعلومات أرسل نت 4G إلى 123 مجانا. باقات نت 4G نت بكل وقت.
2: يمن موبايل، معنا اتصالك أسهل.
3: برسوم مناسبة تراعي كل الطبقات والمستويات تصل التخفيضات فيها إلى 50%. الآن احجز مقعدك في جامعة المعرفة والعلوم الحديثة في تخصصنا الجديد الأمن السبراني مع الذكاء الاصطناعي، أو في أي تخصص من تخصصات الجامعة الأخرى. كلية الهندسة وتقنية المعلومات، تخصص الهندسة المعمارية، التصميم الداخلي، تقنية المعلومات، الجرافيكس، كلية العلوم الإنسانية والإدارية، كلية الشريعة والقانون. جامعة المعرفة والعلوم الحديثة تحظى بكادر تدريسي من ذوي الكفاءة والخبرة، وللموهوبين من خريج الثانوية العامة بقسميها العلمي والأدبي. افتتحت الجامعة قسم الفنون الجميلة، تخصصات الجرافيكس والتصميم الداخلي. العنوان: صنعاء التحرير خلف دائرة التوجيه المعنوي. للتواصل والاستفسار 777-333-918 أو 01-484-772، أو زورونا عبر الموقع الإلكتروني kmsu.edu.ye أو عبر صفحة الجامعة على فيسبوك وتليجرام. جامعة المعرفة والعلوم الحديثة، بالمعرفة تبنى الحضارات.

أيها الإخوة المستمعون، أنتم الآن تستمعون إلى برنامج فتاوى. برنامج فتاوى يجيب فيه أصحاب الفضيلة العلماء على تساؤلاتكم واستفساراتكم.

0: برنامج فتاوى يقدمه محمد يحيى الصوملي مع فضيلة العلامة عبد الله محمد الشاذلي.
1: عمرك فات لهوا ونصف النصف ضيعه الفوات.
2: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد الأمين وعلى آله الطاهرين. حياكم الله مستمعين الأعزاء، متابعي إذاعة أفاق FM صوت الوعي والبصيرة عبر التردد 98.7 و98.5 في برنامجكم الأسبوعي والمباشر فتاوى. نرحبكم مستمعينا أينما كنتم، كما نرحب أيضا بضيفنا العزيز فضيلة العلامة القاضي عبد الله محمد الشاذلي. حياكم الله سيدي الكريم.
3: حياكم الله.
2: كما نذكر أيضا مستمعينا بأرقام التواصل للاتصال عبر الأرقام التالية: عبر الرقم 7288-20-88 و7239-99-100 للاتصال وأيضا للرسائل هذين الرقمين. أولى الاتصالات، يا مرحبا. طف الراديو لو سمحتوا. نعم.
4: السلام عليكم.
2: السلام ورحمة الله.
4: يا أخي معك صالح المالح.
2: نعم، طف الراديو تفضل سؤالك.
4: تفضل. معك صالح المالح.
2: نعم، برنامج فتاوى سؤالك.
4: يا شيخ عندما واحد يشل مداري منها فوق القبول نحط الريحان، هل يجوز ولا ما يجوز؟
3: يشل ما؟
4: الحكر
2: عندما يزرع فوق القبر ويزرع،
4: ما رأيك؟
2: يعني فوق القبر، ها؟
4: آه.
2: يزرع فوق القبر ويجيب عدو.
3: لا تشل منه.
4: ما يشل هذا الحبر ويابس.
3: ولا بدو يابس.
4: يجوز.
3: لا تشل.
4: ما يجوز.
3: ماشي، خلي فوق القبر.
4: وفي سؤال ثاني، عندما واحد يقول حرام الطلاق، هل يحصل طلقه؟
3: خلق الرادي لجنة يظهر لنا ما بتقول.
4: خلق الرادي.
2: لا ما تغلق، اتصل بعد. اتصل. مرحبا.
5: ألو.
2: نعم.
5: مساء الخير.
2: مساء النور.
5: يا شيخ، معنا واحد جيران بين البيت، بعدين سرق علينا مجروح، بعدين عاجل لي بدل حقه ما يجد علي.
3: ما فعل؟
5: شل علي مشروع من حتى الموت.
3: لا ما يجوز.
5: هم سرقوا حاله ما ربش، وإحنا داري إنه ولي بلزه يجي علي.
3: لا ما يجوز لك تشل على شيء.
5: أمره إلى الله. بعديه
3: أمره إلى الله.
5: يلا شكرا لك.
2: سؤال. مرحبا.
6: السلام عليكم.
2: السلام ورحمة الله.
6: يا شيخ، أنا أخ عاصي والدي، ما تبيه بدعي علي، وبالحين بيسنب للوالدة بدعي علي وما يسنب له ويتكلم علينا ويدي لنا أخذ كلام، ما أرد لنا لو ما أتجي يفتنا ولا يجي، ما نسيش يجي لعندنا، نو عاصي والدي من زمان.
3: بلغوا بهالجهات الأمنية.
6: يا
3: ما بيستمعوا ترفع ضد الوالدة دعوة عصيان وعي ومعي يضبطه.
6: والله بيسنب للوالدة بيدعي على بيقول اني وي قلنا يا اخي حي ام الله
3: وقضى ربك الا تعبدوا الا اياه وبالوالدين احسانا.
6: هو هذا مرتعي يصيح فوق خواته ولا بيستر خواته ولا بيسأل على خواته، كلهم أمانة عاصين، كلهم احنا خمسة أخوة والله ما عاصي لخواته على الخمسة.
3: لا حول ولا قوة إلا بالله، ما يتوفق لا في الدنيا ولا في الآخرة.
6: يا الله بالخير.
3: يا مالك.
6: سلام. أسلام.
2: سؤال. مرحبا.
7: السلام عليكم.
2: السلام ورحمة الله.
7: يا شيخ. على الشيخ.
2: تفضل.
7: يا شيخ، بنات عم أبي، هن علينا واجب يعني نزورهن أو ماشي؟
3: هم أرحم، عندهم أقارب، وإذا أحسنتوا إليهن حاجة تدوهن لهن ولا فو إحسان وصلت رحم وباي. يثيبكم الله على هذا.
5: لما بشان يزوره إلا اللي احنا يعني هن بنات عمنا
3: هذا عدا أعظم. لا ما بحد يزوره إلا أنتو.
5: لا ايه أصلا يعني أنا أبعد منه إنه بيزوره إنه هو ديالي حوله إني يعني مساكن في عمرهم وأنا عقدها خلق له لو ما يزوره إنه ولا يخوه
3: لما بلا ترسل لهن بحاجة ولا تتصل بهن اتصال ولا تصلهن بفلوس ولا بأي حاجة هدية.
5: آمين يا الله جل وعلا.
2: سؤال مرحبا.
8: أسأل الله مساكم.
2: حياكم الله.
8: والجمعة مبارك نحن معكم ربنا رفعين الصبر المقدس أجلنا وصنع لكم الكافي وحفظنا أحفظ جاي مسيرة نحفظ جاهدي في كل الجهات وأهلك اليهود والنصارى وعشرة أهل سعيدة كل من تتكلم على بلدنا لا جعل الله لهم بيجا بجعيهم ولا أموال الكثير ولا جيل الزحمين تبت من الله أين ما كانوا واحد ماك منه. سؤال فضيلة العلامة أبي معشتر، هل هو جائز أن يسقط الخضروات بماء الصرف الصحي؟
3: هل هو جائز إيش؟
8: أه؟
3: إيش السؤال؟
8: هل هو جائز أن يعني يسقط الخضروات والفواكه بماء الصرف الصحي؟
3: أنا قد سمعت عن هذا الموضوع بأنه بيسبب أمراض وتنتشر بسببها أمراض، فإذا كان هذا ثابتا طبيا فلا يجوز ولا يحل الإنسان أن يسقي به مواد يبيعها للناس.
8: بالضبط أستاذ يا كريم وقاضينا الكريم، هناك أضرار الآن المستشفيات لدينا من الكوليرا وغبط عزلة في مجال الصحة بالشيء هذا، والآن بتناجز ما هو واجب المجتمع واجب العلماء ومنابر الخطباء.
3: ما هو السؤال ما فهمت.
8: هو غبط نفسه على كان الصفة الصحية هذا
2: قال لك بينتشر بوزارة الصحة.
3: قلنا احنا قلنا لك بالفتوى
8: ما هو واجب العلماء ومنابر الخطب في الجامعة.
3: لا مش هذا واجبهم، مش هذا شغلهم ولا عملهم، هذا عمل وزارة الزراعة ووزارة الصحة. الخطباء والعلماء مش هذا عملهم، هذا تخصص يختص به وزارة الصحة وتختص بها أيضا وزارة الزراعة. الواجب على هؤلاء إذا كانوا يعرفون أن هذا فيه إضرار بالمواطن وانتشار للأمراض فهم المسؤولون.
8: ولا تجعل
3: أن هي نفس الطريقة لا لا لا مش مسؤوليتها.
8: يلا حبكم الله العافية.
2: في أمان الله. سؤال. نعم مرحبا.
5: ألو.
2: نعم تفضل نسمعك. نعم تفضل بنسمعك تفضل.
5: أنا ديانت من واحد.
2: نعم ديانت من واحد وبعدين
5: بعد فترة جاي يدورني حتى فلوس.
2: أها.
5: وما كان معي فلوس. إن كرت وحلفت له إن ما عندي ريال.
3: دعوة.
5: وبعد فترة وقع لي فلوس وقع
3: لي،
5: فما
3: عليك أن تتوب إلى الله عز وجل، لأن اليمين يمون يمين غموس، ويمين الغموس هي التي تغمس صاحبها في النار. تفضل. لا ما دريت. ما هو ما قلت.
5: وأنا ما أدري شنو قلت الثاني جاي ده حتي أنت
3: ولا ظهر لي كلمة ما قلت.
5: لا. بتأجر واحد أنا
3: لا ما دريت. ما بيظهر لي ما بتقول
2: عيد السؤال.
5: لا
2: لا ما تستو عيد الاتصال. مرحبا. الو
9: الو مساء الخير.
2: مساء النور.
9: ماشي مساء.
2: تفضلوا.
9: هل تصح كفارة اليمين يديها الناس هاشميين وهم مساكين؟
3: اذا المكفر هاشمي اذا صاحب اليمين الذي لزمتها الكفارة هاشمي في صبر يديها الهاشميين.
9: السؤال الثاني، ما الذي على من صلى ولم يذكر أن ثوب مدكس إلا بعد خروج الوقت؟
3: لم يذكر ماذا؟
9: أن ثوبه كان متنجس.
3: بعد إذا النجاسة بحسب النجاسة، إذا هي نجاسة مختلف فيها وخرج الوقت فما عاد عليها إعادتها، وإن كان لازم
9: صحيحة
3: إيه بهذا الشرط. إذا كانت من يعني مثلا ما هي النجاسة
9: مثلا؟ نجاسة يعني معرفة الذي ضروري واحد يتطهر مثلا بول ضفل أو غيره.
3: إذا هو بكمية يعني كثيرة فالأفضل إعادة الصلاة.
9: باقي معنا سؤال يا شيخ، مثلا داحن علي عدة كفارة يمين ودي خرج الكفارة ووزعها على نفس المساكين الذي خرجت لهم الكفارة الأولى،
3: ما بش معنى إلا يجوز، ما بش معنى
9: عادي
3: عادي.
9: أدب الله أجرك
3: أجر الجميع.
2: سؤال مرحبا
9: يا بقي معنا سؤال أم عبرة
3: تفضلوا.
9: المرأة الحامل وقت هي تعب من ألم المخاض وغيره، مرت عليها فروض من الصلاة ما عاد قدرت تصلي وهي تعب، هل هي يعني يلزمها الصلاة ولو ما بلا لو ما دولت أو لا ما بش عليها؟
3: لا ما تسقط عنها الصلاة إلا بعد الولاد.

0: كلمي يعني بجنة تنابل قاعد اليماني بيقول أنها غير كلمي.
1: ما دامت إذا الإنسان بنى على ما هيش كلمة من القرآن فتمام، أما إذا بناء على أنها كلمة من القرآن ما يجوز.
0: قد بنقول من تلاوة.
1: أنا ما أدري وش القاعدة اليمانية، لكن
0: القاعدة اليمانية يعني بالفتحة والكسر والضم كلمة
1: سواء ما دام هي كلمة من القرآن ما يجوز تلاوتها، لكن لو أحد بيقطعها حروف يدي كل حرف وحده ما بش مشكلة. أيوة. لا تجمعها المرأة الحائض ولا الجنب.
0: هذه من نعم جهنم، من نعم يعني كلمة القرآن الكريم
1: ما يجوز إنها تلفظ بها بالمرة.
0: تجد يقول أبا القاعدة اليماني آتن أبا آتن ذا هكذا،
1: ما يجوز تلفظها بالمرة.
0: فتب الله
1: أجر الجميع.
0: نعم
2: سؤال. مرحبا.
3: السلام عليكم.
2: السلام ورحمة الله.
3: يا شيخ لو سمحت عندي أسئلة. أختي نظرت تدرس تحفيظ هذه السنة وبعدين دخلت تحفيظ، بس يا شيخ هي يعني ما تقدرش تحضر يوميا لأنها معها عمل ومعها جامعة، فهي على أساس تحضر أيام معينة تحفظ وتتسمع.
1: يكفي
3: الأستاذة اللي يعني راعى ظرفها ما عاد هيش موجودة في هذا مركز التحفيظ.
1: يكفيها يكفيها النذر إذا قد دخلت مركز التحفيظ وحضرت ولو بعض الأيام.
3: طيب يا شيخ أنا أختي هي أستاذة تمام مربية صف أول وبعدين بتدي لهم قصص عشان يحفظوا الحروف، وهذه القصص يعني خيالية وكذبية، هل عليها شيء؟
1: أيوة ما يجوز.
3: ما يجوز
1: تدي لهم قصص من صدق، في الواقع قصص كثيرة في سيرة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وفي سيرة الأئمة وفي سيرة أهل البيت، فتلقى لها قصص واقعية كثيرة.
3: طيب يا شيخ مثلا إذا مثلا تم جمع مال لغاية معينة، مثلا نجمع هذا المال لماء في السبيل.
1: طيب جمع المال لماء
3: مثلا ماء سبيل،
1: لماء
3: يعني
1: سبيل
3: يعني نشتري به ماء يعني سبيل لنا
1: سواء،
3: وصرف المال لغير يعني الهدف اللي جمعنا منه
1: ما ينبغي، يعني خصوصا إذا الذي أعطاه المال إنما أعطاه في هذا الوجه الذي فرض، فلا يجوز صرفه عنه إلا بإذنهم ورضاهم.
3: ها يا شكرا. أباقي يا شيخ لو سمحت مثلا يعني زوجها اللي تخرج من البيت غير يعني زوجها داري هي يعني مثلا بتصير بيت أهلها، بس في بعض الأحيان ما تتكلم أو مثلا تخرج تشتري شيء لكن مو راضي، هل هو يجوز كل
1: إذا مرة إذا إذا قد معها أذن عام فلا مانع، إذا قد معها أذن عام يعني هو راضي لها بالاستمرار فما بش مانع، وإذا هو يشتي أنها تستأذن كل ما خرجت فلا تخرج إلا بإذنه.
3: جزاك الله خير يا شيخ.
2: مع السلامة. سلام مرحبا.
4: السلام عليكم.
2: السلام ورحمة الله.
4: يا أخي معنا أرشاش.
2: تفضل.
4: معنا مسجد والمسجد حق وطريق سامع شو طريقة ها؟
1: أها.
4: والمسجد حق ده يعني من الطريق بينزل فوق بين البركة هذا وكذا وأشياء سيئة ها؟
1: بينزل ما؟
2: وسخ يعني وأشياء. نعم.
1: ما هو الذي بينزل؟ ما هو الذي بينزل؟
4: يعني ما الذي بينزل بين البركة حق المسجد؟
1: ماله؟
4: بينزل يعني أشياء زراعات من المسجد وبين الطريق.
1: هي ما بش مانع إلا إذا هي أشياء نجسة.
4: في أشياء نجسة وغزارة.
1: هذا إذا كان الماء الذي في البركة بيتجمع وهو كثير وما بتغير هذا الأشياء الذي بتنزل بينه بيبقى على صفة الماء. فلا مانع، وإن كانت بتغيره فلا يجوز التطهر به. كنت سمعت الجواب.
4: ومعنا شو؟
1: تمام.
2: بوقف ما قطعة؟
4: أيوه. وحفظوا بالماء وبيستنبحوا صاحب البير النعاس ما بديش للوقف.
1: لا هذا البير كلها للوقف.

0: هي للوقف، هي للوقف كلها، ما بالله يبصروا كيف يتخلصوا منها.
1: الآن بالنسبة يعني وكل حفر
0: يعني يعني أنتوا عندما تحفروا في أرض واحد ثاني غير الوقف كم بتداله في العادة؟
2: يعني ساعة.
0: اليوم بيرضى بساعة صاحب الأرضية؟
2: ايوه.
0: ما أظن هذا صدق، لكن سابر ادالها ساعة على الوقف إذا هو صدق. ايش؟
2: يعني الساعة يدوها وام.
0: ادوا الساعة للوقف في صالح الوقف.
2: والمعاش حقه يعني ما بش على شيء للوقف.
0: ما أنا داري ما هو المعاش حق من؟
2: المعاش الغلط الذي بيشغل البير.
0: الذي بيشغل البير يلحق الوقف مثل الباقي.
2: والله
0: كان وقف له
2: باري. يلا يلا
0: أيوة.
2: يا بس دا يعني كان وقف وفعله باري جو.
0: إيش؟
2: يعني دا كان ثلاث وقف ولحقوها باري.
1: ألحقوها إيش؟
2: داري بعدها يعني داري بعد قلت ثلاث وقف.
0: وكانت وقف ما ينفع تبقى وقف.
1: حياكم. سلام مرحبا. نعم.
3: السلام عليكم.
1: سلام ورحمة الله.
3: جمعة مباركة يا أستاذ محمد المرشح عبد الله.
0: على الجميع.
3: يا سيدي معنا صالح أنا بشأنه هل الظهر والعصر والمغرب والعشاء والفجر سنة ولا سنة؟
0: إيش؟
3: صلاة الصلاة المغرب والخمسة الصلوات لا سنة قبلها وبعدها ولا لا؟
0: بالسنة بعد الفجر؟ لا قبل الفجر وسنة بعد الظهر وسنة بعد المغرب.
3: وإذا ما صلوا هل يصلوا الفرض عليه؟
0: يفوتها الأجر.
3: بس الأجر ما أنه مفروضة مش مفروضة.
0: لا مش شيء مفروضة، الفرائض خمس.
3: جزاكم الله خير.
1: في أمان الله. سلام مرحبا.
4: هذا السلام عليكم.
1: السلام ورحمة الله.
4: عندي آية عرفتها بنزول حقها ممكن أسأل؟
0: تفضلوا.
4: قول الله تعالى إنا أنزلنا إليك الكتاب بالحق لتحكم بين الناس بما أراك الله ولا تكن للخائنين خصيما. ما سبب نزول هذه الآية؟
0: لا أدري ما سبب نزولها، لكن معناها واضح أنه يحكم بالقرآن ولا يعاون الخائنين الذي بيخونوا في أماناتهم.
4: بس هناك بعض بيدرسوا بيقولوا إن سبب النزول كان في واحد من الأنصاري سرق درع مدري إيش وخطاه عند يهودي.
0: أيوة.
4: وخطاه عند واحد يهودي بعدين استلموا المسلمين والرسول يشتوا يقوموا يناصروا المسلم وكان قبل يحكموا عليه يعني.
0: مش صدق.
4: إيش؟
0: مش صدق. والنبي قام يناصر الخائن والله أنزل عليه أنه لا يناصر الخائن.
4: إيه كان النبي قال بيكون يناصر المسلم.
0: حاشا النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أن يفعل هذا، إنما يفعل ذلك الذين لا يعلمون.
4: لا جزاكم الله خير.
0: إياكم.
1: سؤال. نعم مرحبا. ألو.
5: السلام عليكم.
1: السلام ورحمة الله.
5: عندي سؤال.
1: تفضل.
5: لما أصلي عندي نعصاب، لما أجي أصلي أتحرك بعض الأوقات غير الأوقات.
0: الحركة اللا إرادية ليس عليك فيها شيء.
5: أيوة لأن الأعصاب يشد لي.
0: الحركة الذي بغير إرادتك ليس عليك فيها شيء.
5: طيب ما يزيد دور ثاني، لما أجي أصلي أجي لي فرح لا إرادة.
0: إيش؟
5: لما أجي أصلي يجي لي فرح يعني فرح لا إرادة.
0: تعال يسابر صلي، ما الفرح ما له علاقة بالصلاة، ما يرد الصلاة.
5: كيف؟
0: الفرح ما يرد الصلاة ولا يفسدها، ما علاقة السؤال؟
1: في أمان الله. سؤال مرحبا. نعم.
6: السلام عليكم.
1: السلام ورحمة الله.
6: كيف حالك بابي؟
0: الله يعافيك.
6: من بارك
0: على الجميع.
6: موضوع قضية. واحد صايح هو زوجته
0: سمعت. الطلاق ولو بالتلفون
7: يعني قاعد عن طلاق
0: الله
7: وخط يعني عقد جديد ضروري
0: اذا قد كملت العدة
7: ما كملت هذا قبل اسبوع
0: اذا عادها في فالعدة في اسبوع يتراجعها
1: اذا كانت
7: يعني
0: إذا هي لا العدة ثلاث حيضات
1: بس إذا كانت الطلقة الأولى
0: إذا عادها الطلقة الأولى ولا الثانية
7: هذه الأولى
1: في أمان الله سؤال مرحبا نعم ساكم الله بالخير والعافية
8: يا أخي معي دربي علني فالبقعة في خلقنا العروة وبعدها بعض الناس بيقولوا حرام عندما واحد يشمم زي ما ولا أبو حرام ولا حرام
0: لا مش حرام إذا أنت قادر على إزالة ضررهم بدون ما تسممن فأزله وإن لم تقدر عليه إلا بالتسميم في جوز
8: يا أخي خير لو ترفقت خلي ذلك عقد خلينا في المغفل لا سكينا بعده بيجي ما محل الضر وخش ما لا غالي ما قبل في البقعة من تحت الضر
0: واضح
8: يعني أسمم الآن
0: بهذا الشرط إذا لم تتمكن من إزالة ضررهن إلا بالتسميم
8: لا مش معي تمكن لا واسم من
0: ساء
8: الله السلام
0: قال
1: في أمان الله
8: السلام
1: سؤال مرحبا نعم
9: ألو السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
1: السلام ورحمة الله تعالى وبركاته
9: كيف أحوالكم
1: الحمد لله
9: معي سؤالي
1: تفضلوا
9: السؤال الأول الذي تفوت الصلاة الجمعة وعندما يقضيها منفردا يصليها ركعتين ولا أربع؟
0: يصلي ظهر.
9: يصلي ظهر.
0: أيه.
9: والذي مثلا يصلي الضحى والقيام الليل لا فتره وبعدها يضعف يعني إذا تركها ما يأثمش؟
0: لا ما يأثم.
9: يعني حسب القدرة.
0: ما مش لازم الذي يشتي يجي لها أجر يفعلها والذي ما يشتي أجر يبطل.
9: بارك الله فيك يا شيخ مع السلامة
1: في أمل السلام مرحبا
10: السلام عليكم
1: السلام ورحمة الله
10: كيف حال أستاذ محمد
1: حياكم الله
10: كيف الحال القاضي عبد الله
0: الله يعافيك
10: لو سمحت يا قاضي معي بعض الأسئلة
0: تفضلوا
10: السؤال الأول لو سمحت مثلا إذا الشخص جنب ورقد بالملابس حتى مثلا وتعرق عليها هل نجاسة الملابس؟
0: لا ليست نجاسة
10: يعني ما بش توضيع في هذا الباب
0: ما بش ما؟
10: توضيع في هذا الباب يعني خلاص ما
0: النجاسة ما خرج من السبيل لأن العرق الذي يخرج من الجسم جسم الجنب في الثياب لا ينجسها بل هو طاهر
10: شكرا جزيلا والسؤال الثاني لو سمحت يا فضيلة الشيخ مثلا الإنفاق يعني مسألة الصدقة لأسر الشهداء هل يعتبر من الإنفاق في سبيل الله؟
0: لا شك في ذلك
10: يعني يعتبر من الإنفاق في سبيل الله
0: نعم
10: شكرا جزيلا يا فضيلة الشيخ وحياكم الله
0: حياكم الله
10: حياكي
1: سؤال مرحبا
11: السلام عليكم
1: السلام ورحمة الله
11: كيف حالك؟
1: الحمد لله
11: ممكن أسأل الشيخ؟
0: تفضل
11: يا شيخ أنا أدمن حفظ من كل في الحفظ لكن قدم ثمانية أدمن كل ما جينا نصطبع ولا أنت أدعي آذين أنا والشعر حق نتيرا ولا يتحلى فوق الأكل تعني مشو حرام علينا لا سممناهم
0: إلا ما يجوز
11: وكيف حم بآذين أنا
0: لا ما بش مشي أذية هذا إذا ما بيتعدوا عليكم ما فعلوا شيء ما بلما خرجوهم من عندكم ولا اصطبحوا في مكان ثاني وخلوا لهم حالهم
11: يا الله شعر اسلموا يا شيخ
0: نقال
1: سؤال مرحبا
12: السلام عليكم
1: السلام ورحمة الله
12: معانا سؤال يا أستاذ
0: تفضل
12: معانا نملح جربة كلها سنين قدالها يمكن حوالي ثلاث سنة وربع أكلت على نفي كل بقعة فيها ما زرعنا فيها كلنا أكلنا كيف نسمم لها ما نتعلم
0: إذا لم تستطيعوا منع ضررها إلا بالتسميم فيجوز
12: والله ضرر هي طلعت على نلقات ولا ابو اشجار ولا
0: غريبه
12: جربه وقليبه جربه
0: في امان الله.
1: السلام مرحبا.
13: السلام عليكم.
1: السلام ورحمة الله.
13: أرجو لي استشارة أخو جدي.
0: نعم.
13: ألو.
0: أيوة.
13: أرجو لي استشارة أخو جدي.
0: أولاد يعني أولاد الجد فقط وأخوة الجد نعم يجوز.
13: هاي الله شكرا.
0: العفو.
1: سأل مرحبا.
14: ألو.
1: نعم.
14: السلام عليكم.
1: السلام ورحمة الله.
14: ممكن نسأل؟
1: تفضل.
14: معي آية بس تفسير.
0: تفضل.
14: يعني بصورة النمل. وقال الذي عنده علم من الكتاب أن إني أتيك به قبل أن يرتد إليك طرفك. ما معنى هذه الآية؟
0: معناها أن كان به عالم وعد سليمان عليه السلام بأنه قادر على أن يأتي بعرش بلقيس من مارب إلى عند سليمان قبل أن يرتد إليه طرفه قبل أن يعود وجهه من هذه الجهة إلى هذه الجهة.
14: يعني هو المارد أو جبريل؟
0: لا هذا غير المارد وغير جبريل.
14: مش هو جبريل؟
0: لا
14: هو مارد
0: ولا هو مارد.
14: يعني من هو هذا الذي عنده علم الكتاب؟
0: لا أدري.
14: يلا شكرا.
1: يا مالا. إذا ما زلنا معكم مستمعينا في برنامجكم فتى ونذهب وإياكم إلى فاصل قصير ثم نعود فتكرموا بالبقاء معنا.
15: أنتم تستمعون الآن إلى إذاعة آفاق 98.7 و98.5 صوت الوعي والبصيرة.
1: عدنا إليكم مستمعين الأعزاء متابعي إذاعة آفاق إف إم صوت الوعي والبصيرة عبر التردد 98.7 و98.5 في برنامجكم الأسبوعي والمباشر فتاوى. نرحبكم مستمعينا من جديد أينما كنتم، كما نرحب أيضا بضيفنا العزيز فضيلة العلامة القاضي عبد الله محمد الشاذلي. حياكم الله سيدي من جديد.
0: أبقاكم الله.
1: كما نذكر أيضا مستمعينا من جديد بأرقام التواصل الاتصال عبر الأرقام التالية عبر الرقم 7228 88 و7239 100. اتصال مرحبا.
16: السلام عليكم ورحمة الله.
1: السلام ورحمة الله تعالى وبركاته.
16: يا أخي معي سؤال بس.
1: تفضل.
16: معانا المرض حقي بتكون الجي على الصغر وتمرخ لهم ما هو بتكويهم.
0: أيوة. إذا معها خبرة بالمرض وما هو المرض الذي تكوي عليه وما هو المرض الذي لا تكوي عليه وبتكوي لهم مكاويب المعقول فلا مانع، وإلا فلا يجوز لها.
1: اسمع الجواب.
16: اسمعه.
0: هاي الله.
16: الله
0: عليكم. يا الله.
1: سلام مرحبا. مرحبا.
17: ألو.
1: نعم.
17: أي سؤال؟
1: تفضلوا.
17: الزواج من أخوة الجد يجوز؟
0: لا.
17: خلاص لو واحدة عندي اغتسلت من الحيض وخرجت يعني قد أدى العصر على صلاة الظهر.
0: نعم يجب عليها صلاة الظهر حتى لو كان قبل المغرب بما يسع الظهر وتلحق ركعة من العصر يلزمها أنها تصلي الظهر والعصر.
17: وده واحدة ما صلتها تقضيها؟
0: نعم يلزمها قضاءها.
17: خلاص لو واحدة يعني نوت الصيام بس ما تتفهم المتتابعين؟
0: النية ما يلزمها، إذا هي ما بلا نية وإنها نذر فعلى حسب ما نذرت.
17: خلاص إذا واحدة يعني قامت من الصلاة الرباعية قرأت بسم الله الرحمن الرحيم وبعدها رجعت تسبح يجوز؟
0: لا المفروض ما تقرأ التسبيح ولا الفاتحة فقط، ما تخلط بينهم.
17: يلا شكرا.
0: العفو.
17: مع السلامة.
0: يا الله.
1: نعم مرحبا.
18: السلام عليكم.
1: السلام ورحمة الله.
18: جوعان بارك
1: الجميع.
18: لا علي يعني والله صلاة الجمعة وفطر على ولا يعني قرا الإمام الفاتحة والآية وبعدها يعني قرا آية المعركة ما شاء الله آية صح صح وما صح شيء
0: وفي الثانية ما فعل
18: يعني فالثانية قرا الفاتحة والله حتى لك عادي بس أول يعني
0: صح صح لكن يسجدون للسهو يسجدون للسهو
18: ها
0: صح ويلزمهم سجود السهو
18: يعني
0: قال صح الصلاة ويلزمهم سجود السهو
1: واضح؟
18: يا الله بخير بارك الله فيكم
1: يا ماله
18: الله معكم
1: سؤال مرحبا نعم
19: ألا
1: نعم
19: السلام عليكم
1: السلام ورحمة الله
19: بارك
1: أخبار خير حياكم الله تفضلوا
19: دعي معنا سؤال
1: تفضل
19: دعي معنا جدتي كده عجوز قلنا مع فقدة الذاكرة العادي يصلح نخرج عليها الزكاة
0: زكاة ماذا؟
19: في رمضان
0: في رمضان نعم خرجوا عنها كفا إذا قديمة فاقدة للعقل فليس عليها شيء
19: إذا فاقدة للعقل مع الزكرة تقوم ولا
0: يلزم عليها شيء
1: سهلا مرحبا
20: يا حلو
1: نعم
20: السلام عليكم
1: السلام ورحمة الله تفضل نعم الو يا مرحبا ما ادري اتصال اخر مرحبا
21: السلام عليكم
1: السلام ورحمة الله تعالى وبركاته
21: كيف حالك يا عبد الله
0: الله يعافيك
21: يا سيدي انا الوالد وفى وبعد المعاش حق التقاعد صرفه وانا ابنها الصغير استلمتها انا ويعني ما دريت اخوتي لانه غير موجب القانون للاخ ابن الصغير
0: ما بحد غيرك يشاركك فيه
21: ما اعرف لانه فهم القانون انه يجي لها على ابن جعفر الصغير
0: ايوه لكن ما بحد نساء ولا ام ولا زوجه ولا حد
21: ما هي خواتي فقط
0: خواتك ما لهن مزوجات؟
21: لا
0: ما خلاص سابر
21: يلا تتخلقوا
0: عارف
1: السلام مرحبا
22: السلام عليكم
1: السلام ورحمة الله
22: كيف حالك يا شيخ محمد
1: حياكم الله
22: ما بلا معي واحدة من خواتي أمي توفينا أنت نفس تستلم الناس رحنا يا باقي المقام تصير هو يا أخي ولا أنت تمشي من عندك براس بكي واصل ولا استلمت بكتب كي واصل
0: ما نفعلها
22: يعني ما وفتها بني منها خلاص
0: إيش
22: يعني
0: افتح عند انت صح انا بعد تريد الغبر ايه ظل يقول للأدمي
22: يا اخي عندما تسلم
0: النار
22: لك
1: مش
22: من
1: عند
22: قبرها
0: تطعتك
22: على
0: قبرها
22: واصل
1: نعم
0: نعم وش المقصود وش نتسوي احنا
22: ها؟
0: ما نفعل نحن ما نفعل لك
1: ايش المشكلة يعني ايش السؤال ما نسوي
22: يا اخي عندما
0: تطعتك
22: على
0: قبرها
22: حرام
0: لا مش هو حرام ايوه قل لي هكذا مش هو حرام
22: مش حرام
0: عند
22: الذكاء
0: قبل ما لا مش حرام
22: ولا
0: الافضل لها انها تعيش حياتها وبس
22: انا عندي بكل على الناس وقتها طبيعي
0: ايوه قد جاوبنا عليك
1: لا بكت صح سؤال اخر
22: الله
1: معكم يا مالا سؤال اخر مرحبا نعم
23: السلام عليكم
1: السلام ورحمة الله تعالى وبركاته
23: كيف أنتم وجمعة مباركة
0: الجميع إن شاء الله
23: نسأل الشيخ عبد الله
0: تفضل
23: أنا جالس في مكان حارس يعني حارس زرع نسبة الربح والربح بيطلع عن وقت الظهر يعني على الزرع وتبع صلاة الجمعة ورجع صلي ظهر بهناك نسبة الربح لا يكون يكون الزرع
0: ما بالله صلي الجمعة وبسر أحد يخلفك امرأة ولا نحوها من الذي ما بيلزمهم صلاة الجمعة لما تكمل صلاة الجمعة
23: خير إن شاء الله ولا وقعت يعني هكذا وأنا ما بلا هناك وما في حد عندي كيف أفعل
0: قد عذر
23: يعني أفك الزرع وأسير
0: تفك الماذا
23: أفك الزرع وامشي
0: ما بيجو ما بيجو إلا في هذا الوقت ما بيجو في أي وقت
23: ما بيجي إلا وقت الظهر دائما
0: لا إله إلا الله
23: والله وبس الصبح وبالظهر هكذا يغلي.
0: ايوه الصبح يبكرين ايوه، لكن وقت الظهر دائما وقت صلاة الجمعة ما يجوا،
23: لان احنا جالسين ذات حيد وهن بيطلعن من الحيد هذا.
0: سا
23: لا بقي هذا ما حد عندي واصلي ظهر قد وجاهز ولا
0: لا. نعم
23: جزاك الله خير. والسؤال الثاني اذا ما صليت الظهر مثلا الا الساعه واحده ونص او ثنتين وش تصلي العصر بعدها؟
0: هو يجوز اذا معك عذر.
23: جزاك الله خير يا شيخ عبد الله.
0: اياكم.
1: سلام مرحبا. جزاكم الله بالخير والعافية.
2: أنا ساعة.
1: تفضل.
2: ما يتلوث واحد من الجنابة هل يصح يتوضا وما شو لابس؟
0: نعم يجوز.
2: الله سلام. جزاكم الله خير.
0: وإياكم.
1: سلام مرحبا. مرحبا. نعم.
3: السلام عليكم.
1: السلام ورحمة الله.
3: وصل معنا خال
0: أبي
3: ولا خال أمي؟
0: نعم خال الأب يعني أول فرع من كل أصل قبل الإنسان كل الذي ينتسب إليه، مثلا الجد الذي هو جد الأم أول أولاد له فم أرحام
3: يعني دوه.
0: أيوه.
1: سلام مرحبا. نعم سنور.
4: بجمع البركة على الله
0: على الجميع.
4: انا هنا مع رفاء.
1: تفضلوا.
4: اختي يزيد النصر مفرس عندها خطة المعارة عندها يعني جوبي لكو نابت ولا عندها هنا من شاقطة على الطارق ما عادت تسمي المرة اللي
0: تشوف
4: في
0: شريعة بطيئة انجريعة بطيئة.
4: تظهر
0: لك ما بتقول.
4: لا عدنا ما تخرجت لنا ولا هاد والله ما عم يطرى القاعدة.
0: ما ظهر لي ما قلته ما ظهر لي ما قلته.
4: ها؟
0: ما بيظهر لي ما بتقوله.
4: قلنا ترى هنا نص مشخص كده اختي.
0: ايوة نص مشخص.
4: وبعد اختي من هنا مخبئة لك جزاها ما عاد ربطت من النار.
0: ها يلزمها ترده.
4: أنا بقولنا بالجهد يعني بتعرف الجهد العشير والجيل المعاجن كسارت تعب ناسر سنة بسير وكيدا ولا كلا المعاجم ومخرج ومن على هادي
0: ما أنا داري ما هو السيرة والجيل ما لها
4: بسير المعاجم على غطنا لألا.
0: تشتين هاقد أخذتها مقابل عملها في المعاجم.
4: أيوة المعاجم إنه
0: إذا هي بتعمل معكم في المحاكم ضروري يكون لها إيجار.
4: لا بهمك تبعه.
0: ضروري يكون لها إيجار.
4: إيجار يعني متعبة ما بتصير وتجي.
0: أيوة الدولها حق ما بتصير وتجي.
4: يا رب يا لا بتبعه فرد بيت ألف مننا.
0: ما أدري كم الإيجار حسب العمل.
4: لازم ما درس انا وين بسروتي.
0: تمام.
4: بعد ما انا سالفاني.
0: تمام.
4: طول الناس تغرفوا من الجامع. والجامع عطيك دي البرزه دي البرزه وقد معاهم مشروع من عطل المشروع من عطل هذا الذي بيته من المشروع.

0: الله.
1: انتكم الله بالخير يحفظ لنا مجاهدين والعمل يا رب وينفعنا كما قادرين
2: يا الله.
0: سلام مرحبا.
3: السلام عليكم ورحمه الله.
0: السلام ورحمه الله تعالى وبركاته.
3: اولا تحياتي لك يا اخي محمد يحيى الصومالي وجمعتكم انت والشيخ عبد الله محمد الشاذلي جمعتكم مباركه ومعايا سؤال.
0: تفضل.
3: جينا من ميدان السبعين وجينا عن طريق عصر ما وصلنا للقريه الا بعد صلاه العشاء وما صلينا المغرب. بعدها وصلت للقريه وضيت وصليت المغرب وبعد عشاء هل صلاه المغرب جائزه ولو قد
2: سلمت؟ واجبه واجبه مش جائزه. لازم لازم لازم تصلوها.
3: يعني ولا حد مش يوم ثاني ولا شيء؟
2: ايش؟ لا لا ما يحتاج قضاء ولا شيء.
0: صحيحه مثلا بعد
2: صحيحه العشاء. صحيحه قبل العشاء.
3: ايوه لانه يعني ما وصلنا القريه الا بعد ما صلوا عشاء في القريه قدهم بيصلوا عشاء وعاد احنا نازلين من العرض رج.
2: ما بش مشكله.
3: توضيت وصليت المغرب وقلت الله المتقبل اصلي احنا مع رسول الله.
2: الا لا هذا هو المفروض الانسان يصلي المغرب ثم يصلي العشاء.
3: وصلاة المغرب
2: جهرا
3: او يعني صوتك
2: كامل؟ الاولتين جهر وفي الثالثة سر.
3: والعشاء؟
2: الاولتين جهر والاخرتين سر.
3: حتى ولو كنت وحدك في البيت؟
2: وحدك ولا في ما فين ما كنت؟
3: ايوه لاني انا كذب ما بين.
2: ضروري ضروري ضروري الجهر ضروري.
3: بارك الله فيك واحسن الله كتب الله اجرك. تحياتي لك.
2: اجر الجميع في امان الله.
0: سلام. مرحبا. مرحبا.
4: الو.
0: نعم.
4: السلام عليكم.
0: السلام ورحمة الله.
4: يا شيخ في وحدة تحرر زوجي علشان يحبه سحر محبة ما رأيكم؟
2: ما ظهر لي ما قلت.
0: سويت ايش؟
4: سحر لزوجي علشان يحبه.
2: حرام ما يجوز.
4: السحر. السؤال الثاني يا شيخ
2: ما يجوز صلومه؟
4: إذا عندنا إذا فوقنا عطر.
2: فوقكم ما؟
4: عطر.
0: عطر عطر.
2: عطر ها. الذي هو بخاخة ولا تصلوا به.
0: نعم.
2: بحد.
0: قطع الاتصال المعذرة. بقي قليل من الدقائق اتصالين وبعدين نقرا الرسائل ان شاء الله. اتصال مرحبا.
5: السلام عليكم.
0: السلام. حياكم الله.
5: معنا سؤال لو سمحت.
0: تفضلوا.
5: اختي قلت لها 4 سنة يعني زوجها ما يطلب شيء علي ولا يتنفق ولا شيء. بعضهم من الناس يقولوا تعتبر طالب ولا ما في؟
2: لا لا ما تطلق الا بطلاق.
0: جمالة. 7 30 99 100 و7 2 2 88 20 88 للاتصال عبر هذين الرقمين. رسالة تقول فضيلة العلامة هل تلزم علينا الزكاة ولو احنا خاسرين في الزراعة؟
2: نعم اذا المنتوج محصول نصاب فتلزم فيها الزكاة.
0: نعم. وايضا رسالة تقول اديت لواحد قات وحلفت ما اشل منه 100 ريال وهو حلف لا يدي لي وطرح في جيبي وذا الحين ما فعل.
2: ادي كفارة يمين توزع على 10 مساكين.
0: نعم. تسال مرحبا.
6: السلام عليكم.
0: السلام ورحمة الله.
6: شريف هذا الشيخ.
0: تفضلوا.
6: يا شيخ انا يعني امي وقد لا اجب القرآن اقرأ وبين اقرأ من يعني من عند الصورة الزفاف.
2: تمام.
6: يعني مش حرم عليا؟
2: حرام للمحرم.
6: قال انه من اليد الشمال.
2: كيف؟
6: من اليد الشمال يعني مش من عند القرآن من اليمين هذا المكتب.
2: لا لا مش صح. كله قرآن. كله قرآن. السور الصغار ولا السور الكبار كله قرآن.
6: ايوه يا شهوة عندما يأذن الظهر أصلي يعني قبل الظهر 4 ركعات.
2: تمام.
6: يعني جائز؟
2: نعم. ولو زدتي 4 عاد أفضل.
6: يعني ولو غسل وحمل.
2: ثمان ركعات.
6: 8 ركعات.
2: أيوة.
6: في
0: أمان الله. رسالة تقول مراكم بالأستاذة التي تتمسخر على من الاحتفال بالمولد النبوي، يعني وهي معلمة أطفال كيف بتعلم أجيال،
2: يعني لا يجب أن لا يثقوا فيها إلا ويعلموها لما تتعدل، ولا ما عندها موثوق تعلم الأطفال.
0: نعم. نستقبل آخر اتصال. مرحبا.
7: ألو.
0: نعم.
7: ألو.
0: نعم.
7: عندي سؤال يا حضرة القاضي.
2: تفضلوا.
7: زوجي لا 6 سنين لا يصرف ولا يدور عياله ولا يقول للسفر.
2: ايه
0: صوت بيقطع. ايش بعدين؟
7: ايه
2: الزوج ما بيصرف على العيال ولا عليك، وجه السؤال.
0: 6 سنين
7: لا 6 سنين دخلنا محكمة، القاضي حكم ب5 سنين بس.
2: خمس حكم بايش؟
7: 500 ألف بس حق 6 سنين.
2: تمام.
7: يعني حق 6 سنين 500 ألف.
2: ما أنا داري يعني كم حق 6 سنين، لكن ما دام قد فيها حكم قاضي، إذا أنتم قدرين إنها بهظلامة قدموا الاستئناف.
7: عدت 1,005,000 وحكم لنا بالأخير 500 بس.
2: سواء، إذا أنتم قدرين إن أنتم لازلتم مظلومين، أنا قدرناها قليلة. فقدموا الاستئناف.
7: والاستئناف قالوا شحكم الحكم من جديد، ما يشدوش اشتو بيس من جديد اشتو، احنا خلنا خارج
2: ما بيس لا تدولهم ماشي ما يجوز
7: الاستئناف، ما يشدوش بيس من جديد،
2: ما بش بيس من جديد، ما يجوز البيس.
7: يعني اذا اجوك افعل فسخ كيف؟
2: اذا ما
7: اذا اجوك اعمل فسخ
2: العدم الانفاق. هذا يرجع الى القضاء ويحكم بالفسخ ولا عدمه.
7: ما رضيش القاضي من حق ابن، ما رضيك.
2: لا حول ولا قوة إلا بالله.
7: قال بشتي زواجيك تروح ب500 ما تشتيش برو وديك لجاله.
2: لا حول ولا قوة إلا بالله.
0: سؤال آخر.
7: شكرا يا ذكر
0: الله. نكتفي بهذا القدر مستمعينا من استقبال الاتصالات، ونعتذر عما لم نستقبل الاتصالات، بقي قليل من الدقائق نقرأ ولو بعض من الرسائل. الرسالة تقول فضيلة العلماء، صلى بنا الإمام الركعة الأولى ونقض عليه الوضوء وخرج ودخل واحد واصل الصلاة من الركعة الثانية، هل هو سابع؟
2: هو المفروض أنه يستخلف واحد ويدخل يتم بالصلاة بدله.
0: هل يجوز لي أن أسلم على زوجة أخو زوجتي؟
2: لا ما يجوز.
0: ما رأيكم بالذي يطلق الألعاب النارية في أوقات متأخرة من الليل؟
2: هذا إزعاج للناس، وينبغي على الناس أنهم يتعلموا الآداب ويتركوا ما يزعج الآخرين.
0: معنا جربة وقف للجامع، يجوز يعمروا فيها مدرسة وهي موقفة خاصة للجامع؟
2: إذا هي موقفة على أنها موقفة فلا يجوز أن يعمر فيها مدرسة.
0: رسالة تقول يا شيخ كيف لا يجوز الصلاة مع العطر البخاخ، وضح لنا ذلك كتب الله أجركم.
2: قالت أنهم العطر الذي فيه بخ بيقولون أنه لا تصح الصلاة به، الصلاة إذا هو من العطور هذا فيه كحول، والكحول من النجاسات، هو خمر، الكحول هو الخمر وبيحتاج الدوبانه.
0: الأستاذة تغصب الطالبات يسمعين القرآن في وقت الحيض وتقول لهن أن المؤمن لا يتنجس، هل هذا صحيح؟
2: لا ما هو صحيح، ولا يجوز لهم أنهم يسمعوها،
0: ولا معناته أنه يتنجس،
2: ما لو ما بيتنجس ما أنه يخلوها تصلي.
0: نعم. هل الوضوء ينقض عندما نروح عند العرس؟
2: ما أدري ما بيفعلوا في العرس، إذا هم بيستضعوا عورات ولا يسمعوا معاصي فالمفروض أنه ينتقض.
0: الدورة لها نية؟
2: ما أفهم يعني وش الدورة. المفروض النية للعبادات، للأعمال التي يعبد الله الإنسان بها، لقول الله عز وجل وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين. فبالنسبة للدورة ليست عمل ولا هي حتى عملها بالمرة.
0: ما رأيكم بالذي يصلي على النبي فقط ولا يصلي على آل بيته؟
2: هذه الصلاة البتراء التي نهى عنها النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم.
0: هل المرأة التي تزور القبر قالوا حرام؟
2: لا، هم ذكروا ذلك، لكن الأصح أنها جائز.
0: نعم. آخر رسالة نقرأ تقول: أنا ضربت لأبي إبرة حق السكر وفي غرغرينا، واليوم الثاني بعد ما ضربت الإبرة مات علي.
2: إذا هو يعني خبير بدق الإبر فليس عليه شيء.
0: نعم.
2: هذا إذا إذا إذا هم إذا هو متأكد أنه مات من دق الإبرة وغلط في دقها، في صوم شهرين متتابعين.
0: نعم. أنت وقتنا مسمينا نعتذر عما لم نقرأ رسائل ما يضم لم نستقبل اتصالاتهم، لا يسعنا إلا نشكر فضيلة العلامة القاضي عبد الله محمد الشاذلي. أحسن الله إليكم سيد الكريم، كما شكر لكم أيضا مستمعينا على حسن الإصغاء. تقبلوا خالص التحية مني محمد يحيى الصوملي من الإخراج محمد الجابري، نستودعكم الله. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.

0: مراعاة لظروف المجتمع وتزامنا مع مولد النور والرحمة صلى الله عليه وآله وسلم، تطلق الهيئة العامة للأوقاف والإرشاد مبادرة تسهيل في أمانة العاصمة ومحافظتي صنعاء وأب، بهدف تصحيح أوضاع المنتفعين بأراضي وعقارات الأوقاف. تتضمن هذه المبادرة حزمة من التسهيلات تشمل التخفيض والتقسيط ومنح امتيازات خاصة للمبادرين بالسداد. تنطلق المبادرة من تاريخ 18 من شهر صفر الموافق 1 من شهر أغسطس، وحتى 18 من شهر جماد الأولى الموافق 29 من شهر نوفمبر. فبادر عزيز المنتفع إلى الاستفادة من هذه الفرصة قبل انتهاء الفترة المحددة.
1: الحسن والأوصاف يا سيد الخلق يا ميمون في مولدك هيئة الأوصاف.
0: الهيئة العامة للأوقاف والإرشاد، عطاء مصان وإحسان مستدام.

0: هي مالك يا عمه هيوب بتشغال حالك في المزرعة؟ عن جوال العيال يجوزها عدو
1: العيال قلنا لهم يروحوا يشكوا على أنفسهم، يروحوا يشكوا على بطونهم. واحد بيني وبينك إمي الله بسطة، والثاني سافر. يا أخي إيش نأمل؟ كتنك داري أزرع ما أتأكل عيش.
0: كيف ما تأكلش عيش؟ وضحنا كلنا معنا مزارع وبنترعوى وبناكل ونشرب من خير الله، ليش ما أنت كذا؟ قل لي تدي زكاتك أو ما؟
1: وما دخلت زكاة؟
0: أنت داري إن الامتناع عن دفع الزكاة يؤدي إلى زوال النعمة، يحلق عليك الدبور من كل جانب.
1: والله بيني وبينكم الدبور هذا محلق من كل جانب.
0: ما قلت يا عم هيوب أمانة، أنت بتخرج الزكاة بطيبة نفس.
1: ما هو ما قلت، أرفع صوتك أنا ما اسمعكش.
0: آها لا عند حق الباري ما عاد بتسمعش. يا عم هيوب اتقي الله في نفسك، أنت ضيع تعبك وشقى ومحكت كل شيء.
2: خير العمل
1: اسمع بقول لك، يلا خاطرك شاروح أصلي الذن اسمعه ولا لا؟
0: أنت تاري إن الصلاة لحالها ما تنفعش بدون زكاة، ضروري تتقي الله وتنفذ ما أمرك الله به، صلاة وزكاة وجهة.
1: جزاك الله خير، والله أن كل كلمة قلتها أنت صادق فيها، وفعلا أنا مقصر في دفع الزكاة، لكن بإذن الله أننا ما أتخلف، وأننا بإذن الله من الآن وصائدا شدفع حق الله، وإن شاء الله بإذن الله ربك يعوضنا على ما ضيعته.
3: الهيئة العامة للزكاة.
4: لجميع مشاركي الفورجي والفولتي من يمن موبايل، الآن باقة مزايا ماكس الشهرية بحلتها الجديدة، دقائق مكالمات أكثر ورسائل نصية أكثر ورصيد إنترنت فورجي تمنحك الباقة، 1100 دقيقة اتصال ضمن الشبكة، 600 رسالة لجميع الشبكات المحلية، 4 جيجا نت فورجي، صلاحية الباقة 30 يوم بسعر 4000 ريال فقط شامل للضرائب مع ميزة الرصيد التراكمي. للاشتراك اتصل على 444 واتبع التعليمات الصوتية، ولمزيد من المعلومات أرسل ماكس إلى 123 مجانا. مزايا ماكس 4G، وفر وتواصل أكثر.
5: يمن موبايل، معنا اتصالك أسهل.
6: يا خبير مالك اليوم؟ شفتك تفعل باقات خيرات، ايش عندك عيد؟
7: أنت وينك؟ العالم كله محتفل، سبقفون كملت 25 عام والعيد الفضي نزل بقوة.
6: 25 عام؟ والله عمر كبرنا مع سبقفون. وأيش العروض؟
7: تخيل لو اشتركت بباقة أنتل 7 جيجا أو باقة واحد الشهرية يعطوك 25% رصيد إضافي مجانا فوق باقتك.
6: قوية. طيب واللي مشترك بتطبيقات سبق كاش وأنا سبقفون ما بش عروض عليهم؟
7: من قال؟ تقدر تشترك بنفس الباقات وتحصل الزيادة، وكمان معك تخفيض 25% في سعر باقة أنتر 6 جيجا، وكمان المشتركين الجدد اللي سجلوا في تطبيق سبق كاش وأنا سبقفون يحصلوا هذا العروض ومعها 1 جيجا مجانا.
6: والله إنه عيد من صدق، يعني الواحد يلحق العروض والمفاجآت قبل ما تروح.
8: وما فرحة العيد الفضي، المفاجآت والعروض مستمرة. سبقفون، ربع قرن من التواصل. كل عام ومشتركين الكرام بخير. للتفاصيل أرسل 25 إلى الرقم 211 مجانا أو تابعونا على منصات التواصل وتطبيقات سبافون.
9: سبافون، أصالة وتواصل.
10: برسوم مناسبة تراعي كل الطبقات والمستويات تصل التخفيضات فيها إلى 50%. الآن احجز مقعدك في جامعة المعرفة والعلوم الحديثة في تخصصنا الجديد الأمن السبراني مع الذكاء الاصطناعي، أو في أي تخصص من تخصصات الجامعة الأخرى. كلية الهندسة وتقنية المعلومات، تخصص الهندسة المعمارية، التصميم الداخلي، تقنية المعلومات، الجرافيكس، كلية العلوم الإنسانية والإدارية، كلية الشريعة والقانون. جامعة المعرفة والعلوم الحديثة تحظى بكادر تدريسي من ذوي الكفاءة والخبرة، وللموهوبين من خريج الثانوية العامة بقسميها العلمي والأدبي افتتحت الجامعة قسم الفنون الجميلة تخصصات الجرافيكس والتصميم الداخلي. العنوان: صنعاء التحرير خلف دائرة التوجيه المعنوي. للتواصل والاستفسار 777-333-918 أو 01-484-772 أو زورونا عبر الموقع الإلكتروني kmsu.edu.ye أو عبر صفحة الجامعة على فيسبوك وتليجرام. جامعة المعرفة والعلوم الحديثة، بالمعرفة تبنى الحضارات.
2: سرطان القولون خطير، ولهذا السرطان العديد من العوامل التي قد تؤدي إلى الإصابة، وأبرز هذه العوامل الإصابة بالأمراض المعوية الالتهابية المزمنة كالتهاب القولون التقرحي ومرض كراون، وجود تاريخ عائلي للإصابة بسرطان القولون، تناول الأغذية عالية الدهون وعدم تناول الأغذية الغنية بالألياف، السمنة المفرطة، التدخين بكافة أنواعه. أخي المواطن، أختي المواطنة، إن تجنب هذه العوامل يعد وقاية لك من الإصابة بسرطان القولون، فاحرص على صحتك. الحملة الوطنية الأولى للتوعية بسرطان القولون، مع تحيات صندوق مكافحة السرطان.
11: من كل مثل، من كل مثل، برنامج قرآني يلقي إطلالة بشيء من الأساليب الموضوعية الجديدة في مناهج التفسير التي تتجدد بالتدبر وبمزيد من النظرة اللغوية العميقة ومواكبتها لكتاب الله المعجز لبني الإنسان في نظمه وترتيبه وتربيته. من كل مثل، برنامج يأتيكم على إذاعة آفاق FM مع الأستاذ الأديب عبد الحفيظ حسن الخزان. من كل مثل، إخراج محمد علي هبة.
12: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. طابت أوقاتكم أعزائنا الكرام المستمعين، وأهلا ومرحبا بكم إلى هذه الحلقة من برنامجكم من كل مثل، والتي هي بعنوان الأمثال في القرآن الكريم، وهي الحلقة 18.

جاءت لفظة الأمثال هكذا مجموعة في القرآن الكريم في حدود 10 مرات. قال تعالى في سورة النور: ويضرب الله الأمثال للناس والله بكل شيء عليم. وفي الفرقان: وكلا ضربنا له الأمثال. وفي العنكبوت: وتلك الأمثال نضربها للناس وما يعقلها إلا العالمون. وفي الحشر: وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون. وقد جاءت في القرآن 43 مثلا صريحة، والكثير من الأمثال الكامنة. فهل المثل القرآني هو بدع من الأسلوب القرآني، أم أن في تاريخ العرب وآدابها كانت هناك أمثال؟ والجواب نعم، كانت هناك أمثال، والقرآن جاء على ديدن العرب وأسلوبهم وبلاغتهم. ولأنهم كانوا يعرفون قيمة المثل، فقد أكثر القرآن الكريم من الأمثال. وعموما فالأمثال توضح الخفي. قال الزمخشري: إن الأمثال في القرآن الكريم جاءت لتظهر خبيئات المعاني، وتظهر الخفي في شكله الظاهر، والمتوهم كأنه متيقن. فالمثل يحيي في عقل السامع أو القارئ معاني كثيرة قد تكون بعيدة أو خفية عن مركز التفكير. فعندما يضرب المثل يعود ذلك الشعور ويستيقظ ذلك التفكير. فقد تقول لإنسان: إن الدنيا قصيرة ونعيمها زائل، وهي لا تدوم، ثم تردف كلامك: فما المال والأهلون إلا ودائع، ولا بد يوما أن ترد الودائع. هذا البيت الشعري الجميل يعطي كلامك تأثيرا قويا جدا. إذا كما قال تعالى: فقد ضرب الله الأمثال للناس لعلهم يعقلون ويتفكرون. وفوائدها كثيرة، فهي تجلي الحقائق القرآنية في الوعظ والإرشاد وبيان حالة الناس من مؤمنين وكافرين ومنافقين وغير ذلك. ولتعزيز ما قلنا نضع سؤالا: لماذا عندما نهانا الله عن الغيبة مثلا بفعل الأمر، لماذا لم يكتفي به هكذا ولا يغتب بعضكم بعضا فقط؟ لماذا أردفه بمثل: أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه؟ فشبه الغيبة بأكل لحم الميت. الجواب: لو اكتفى الله بالنهي عن الغيبة فقط لم تتحرك النفوس. فعندما أردف ذلك النهي بذلك المثل، وضع تصويرا للنفرة والكراهية لتلك الفعلة الشنعاء. فكأن الله يقول: ولا يغتب بعضكم بعضا، فذلك الفعل مثل أحدكم عندما يقبل على أكل لحم أخيه وهو ميت. فلو سألنا أحدا من البشرية وقلنا له: أتحب أن تأكل لحم الضأن أم لحم إنسان؟ فالطبع البشري السوي يعاف أكل لحم الإنسان، فما بالك لو كان ذلك الإنسان أخاك؟ لا شك أن الطبع ينفر أكثر، فما بالك بأكل لحم الإنسان وهو أخوك وكان ميتا. إذن فالمثل القرآني يتكون من جمل، وهذه الجمل تنتزع منها الصورة، وهذا يسميه البلاغيون تشبيه تمثيلي، لأن وجه الشبه منتزع من متعدد. بمعنى: أتحب أن تأكل لحم إنسان، ولا يكفي ذلك، حتى يكون ذلك الإنسان أخاك، ولا يكفي ذلك، حتى يكون ذلك الأخ ميتا. أضف إلى ذلك، فكأن القرآن يقول: لماذا تتفكهون بالغيبة وتتلذذون بها؟ فما الذي دل على ذلك؟ إنه الفعل أيحب، وكأن الجواب: لا يا رب، إذن فعليك أن تنتهي من الغيبة التي تشبه ذلك الأكل المقزز. فالحقيقة أعزائنا الكرام المستمعين أن المثل يصور الجريمة الشنعاء والبهتان وذلك الإثم في أبشع صورة، وذلك حتى ترتدع النفوس من ذلك. فلو ترك المسلمون الغيبة لاستقامت كل علاقاتهم الأسرية والاجتماعية والسياسية وغيرها، وعلى مستوى المسؤولين والرئيس والمرؤوس، لأنها من الكبائر التي تنخر المجتمعات وتخلف الكثير من المآسي والخصومات، وتهبط بكرامة وقدر من يتعاطاها،
ومثل ذلك عندما مثل الله اليهود الذين جاءتهم التوراة ولم يطبقوها كالحمار يحمل أسفارا أي كتبا. وهنا نستطرد ونضع سؤالا آخر، قال الله تعالى: وتلك الأمثال نضربها للناس وما يعقلها إلا العالمون. فهل جاءت الأمثال في القرآن الكريم للعلماء والمتعلمين أم لجميع الناس؟ إذن ماذا يفعل العوام والجهال وغير المختصين؟ والجواب إن القرآن فيه خاص وعام ومطلق ومقيد، فهناك آية تقول: وتلك الأمثال نضربها للناس. في هذه الآية تقول إن الأمثال مضروبة للجميع، لمن يتفكر ويتدبر، ولمن يريد ويرغب أن يعلم ما فيه. لكن العالمين بخاصة هم الذين يعقلون أسرارها، وهم أشد وأكثر الناس انتفاعا بلآلئها ودررها وأصدافها. فالعلماء هم من يغوصون في أسرار القرآن، ولا يمنع أن يفهم ذلك العوام وينتفعوا. فالناس جميعهم يفهمون كلام الله، ولهم نصيب منه بحسب درجات فهمهم وما يمتلكون من وسائل تزيد من الغوص في كلام الله. فمن خلال الآيات المطلقة والآيات المقيدة يفهم الجميع كلام الله. فالأمثال القرآنية لها وقع في النفس والمشاعر البشرية بما تحمل من طاقة لغوية تصويرية فعالة بأساليب بلاغية تنقل المعنويات إلى المحسوسات، فنكاد نرى المقصد

0: نحوا وصرفا وبلاغة وعروضا، فكلها تصب في فهم الذوق العربي. وعلم البيان في البلاغة هو فن فهم الأمثال في لغة القرآن، فالأمثال هي من التشبيه التمثيلي، والتشبيه التمثيلي من أهم مواضيع علم البيان، وهو كما أسلفنا تشبيه حالة بحالة. فتدبر أمثال القرآن تحتاج إلى بلاغة لغوية قوية، فمن وقف على أسرارها استطاع أن يقرأ المثل في القرآن وامتلك الفهم للمقارنة بين مورد المثل ومضربه. إذن فلا بد من التمكن من اللسان العربي، ولا بد أن نشير أن التمكن من العربية وفهمها لا يعني فتح التباري في ساحة القوميات وإثارة عصبيات الأمم الأخرى، بل القصد هو وضع أهم مفاتيح الفهم للتعامل مع كتاب الله الذي هو منهج حياة وسبيل هدى واعتصام. فالقرآن عالمي ولا نقزمه في قومية، فعندما اختار الله اللغة العربية فلأنها أوسع اللغات على الإطلاق، ولا توجد لغة في العالم تقدم 500 اسم للسيف وللأسد، فاختارها الله لحمل كتابه. فقد وبخ الله من أرادوا قرآنا أعجميا ورسولا عربيا. إذن فلا وسيلة لفهم أمثال القرآن ومعانيه إلا إتقان اللغة العربية، فعلى المؤسسات التعليمية بذل المزيد من الجهد لتوصيل هذا اللسان برونقه وصفائه وسلامته وإشعاعه. فتعلم الجيل، مثلا عندما نرى واحدا منه مترددا في أمر ما نقول له مثلا من أمثال العرب: ما لي أراك تقدم رجلا وتؤخر أخرى. ومن هنا يتفهم معنى المثل، وأن نعلم الجيل أن يدرس الآية في سياقها. وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين.
1: أيها الأعزاء المستمعون، كنتم مع برنامج من كل مثل على إذاعة آفاق FM، صوت الوعي والبصيرة.

في زحام الطريق بين موعد يطاردك وهم يثقل صدرك وخبر يبدد صفوك، قف لحظة وصل على محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ستذكرك الصلاة عليه أن الحياة ليست هذا الضجيج كله، وأن وراء التعب ربا رحيما ورسالة تهدي وقدوة تعلمك كيف تمضي ثابتا ولو اشتد الطريق. حين تضيق بك الحياة افتح في قلبك طريقا إلى السكينة وصلي على النبي وآله.

يا أول الحب يا رسول الله، كلما بحثنا في قلوبنا عن أول الحب وأصفاه وجدنا اسمك يضيء في أعماقها. أحببناك ولم ترك عيوننا، لكننا رأيناك في نور الرسالة وفي رحمة الشريعة وفي كل خلق جميل تركته أمانة في هذه الأمة. أحببناك لأنك دللتنا على الله وانتشلت الإنسان من ظلمات الأرض وفتحت له أبواب السماء، فكيف لا نحبك وأنت الرحمة التي أرسلها الله للعالمين. من اليمن إليك يا رسول الله، سلام قلب أحبك وسيظل على حبك ما دام فيه نبض، صلى الله عليك وعلى آلك الطاهرين.

لنقول للعالم أجمع إننا سنرجع أمة واحدة كما أمرنا الله ورسوله، على قلب رجل واحد كجسد واحد، إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الأعضاء بالسهر والحمى. عندما يقصد أخوك في قولان، عندما يقصد أخوك في همدان، عندما يقصد أخوك في الجو، عندما يقصد أخوك في أبين أو في شبوة أو في أفغانستان أو في باكستان أو في العراق أو في لبنان أو في فلسطين، يجب أن نبيت جميعا محمومين. يجب أن نقول لمن يظلم أمتنا أننا لن نسكت بعد اليوم على تلك الجرائم الفظيعة التي تقوم بها ضد أبناء يمننا وأمتنا.

إن البشرية لتفتخر بانتساب رجل كمحمد إليها. شيريل عن النبي الأكرم محمد صلى الله عليه وآله.

0: مراعاة لظروف المجتمع وتزامنا مع مولد النور والرحمة صلى الله عليه وآله وسلم، تطلق الهيئة العامة للأوقاف والإرشاد مبادرة تسهيل في أمانة العاصمة ومحافظتي صنعاء وأب، بهدف تصحيح أوضاع المنتفعين بأراضي وعقارات الأوقاف. تتضمن هذه المبادرة حزمة من التسهيلات تشمل التخفيض والتقسيط ومنح امتيازات خاصة للمبادرين بالسداد. تنطلق المبادرة من تاريخ 18 من شهر صفر الموافق 1 من شهر أغسطس وحتى 18 من شهر جماد الأولى الموافق 29 من شهر نوفمبر. فبادر عزيزي المنتفع إلى الاستفادة من هذه الفرصة قبل انتهاء الفترة المحددة.
1: الحصن والأوصاف يا سيد الخط يا ميمون في مولدك هيئة الأوصاف.
0: الهيئة العامة للأوقاف والإرشاد، عطاء مصان وإحسان مستدام.

0: يا مالك يا عم هيوب بتشغال حالك في المزرعة؟ عن جوا العيال الجوز هعدو
1: العيال قلنا لهم يروحوا يشكوا على أنفسهم، يروحوا يشكوا على بطونهم. واحد بيني وبينك إمل له بسطة والثاني سافر. يا أخي إيش نأمل؟ كتنك داري أزرع ما أتأكل عيش.
0: كيف ما تأكلش عيش؟ وضحنا كلنا معنا مزارع وبنترعوى وبناكل ونشرب من خير الله. ليش ما أنت كذا؟ قل لي تدي زكاتك أو ما؟
1: وما دخل الزكاة؟
0: أنت داري إن الامتناع عن دفع الزكاة يؤدي إلى زوال النعمة ويحلق عليك الدبور من كل جانب.
1: والله بيني وبينكم الدبور هذا محلق من كل جانب.
0: ما قلت يا عم هيوب أمانة، أنت بتخرج الزكاة بطيبة نفس.
1: ما هو ما قلت، أرفع صوتك أنا ما اسمعكش.
0: آها لا عند حق الباري ما عاد بتسمعش. يا عم هيوب اتقي الله في نفسك، أنت ضيع تعبك وشقى ومحكت كل شيء.
2: خير العمل
1: اسمع بقول لك، يلا خاطرك شاروح أصلي الذن اسمعه ولا لا؟
0: أنت داري إن الصلاة لحالها ما تنفعش بدون زكاة، ضروري تتقي الله وتنفذ ما أمرك الله به، صلاة وزكاة وجهة.
1: جزاك الله خير، والله أن كل كلمة قلتها أنت صادق فيه، وفعلا أنا مقصر في دفع الزكاة، لكن بإذن الله أننا ما أتخلف، وأننا بإذن الله من الآن وصائدا شدفع حق الله، وإن شاء الله بإذن الله ربك يعوضنا على ما ضيعته.
3: الهيئة العامة للزكاة
4: لمشتركي الفورجي والفولتي من يمن موبايل، الآن باقات مزايا فورجي بحلة جديدة وبأسعار تبدأ من 300 ريال فقط شاملة للضرائب. اشترك الآن واحصل على دقائق اتصال ضمن الشبكة ورسائل نصية لجميع الشبكات المحلية ونت فورجي مع ميزة الرصيد التراكمي. باقات مزايا فورجي متنوعة وبفترات صلاحية مختلفة، مزايا 24 ساعة، مزايا 48 ساعة، مزايا الأسبوعية ومزايا الشهرية ومزايا ماكس. للاشتراك في إحدى باقات مزايا 4G اتصل على 444 واتبع التعليمات الصوتية، ولمزيد من المعلومات أرسل مزايا 4G إلى 123 مجانا. مزايا 4G خليك دائما متصل.
5: يمن موبايل، معنا اتصالك أسهل.
6: برسوم مناسبة تراعي كل الطبقات والمستويات تصل التخفيضات فيها إلى 50%. الآن احجز مقعدك في جامعة المعرفة والعلوم الحديثة في تخصصنا الجديد الأمن السبراني مع الذكاء الاصطناعي، أو في أي تخصص من تخصصات الجامعة الأخرى. كلية الهندسة وتقنية المعلومات، تخصص الهندسة المعمارية، التصميم الداخلي، تقنية المعلومات، الجرافيكس، كلية العلوم الإنسانية والإدارية، كلية الشريعة والقانون. جامعة المعرفة والعلوم الحديثة تحظى بكادر تدريسي من ذوي الكفاءة والخبرة، وللموهوبين من خريجي الثانوية العامة بقسميها العلمي والأدبي. افتتحت الجامعة قسم الفنون الجميلة، تخصصات الجرافيكس والتصميم الداخلي. العنوان: صنعاء التحرير خلف دائرة التوجيه المعنوي. للتواصل والاستفسار 777-333-918 أو 01-484-772، أو زورونا عبر الموقع الإلكتروني kmsu.edu.ye أو عبر صفحة الجامعة على فيسبوك وتليجرام. جامعة المعرفة والعلوم الحديثة، بالمعرفة تبنى الحضارات.
7: كان في حكمة الله تعالى وفي رحمته أن يمن على البشرية بأعظم وأسمى وأزكى وأهدى قائد ومعلم على مر التاريخ، يختم به النبوة ويتم به الرسالة ويقيم به الحجة ويتم به النعمة. ذلكم هو رسول الله محمد صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله. الله سبحانه وتعالى كما كتب وقدر للمرحلة الأخيرة في حياة البشر أن تكون مرحلة التكامل والذروة في التمكين للإنسان والتسخير له واكتمال النعمة عليه فيما استخلفه فيه من الأرض وفيما هيأ له من المنافع في هذا العالم، فإن الله تعالى وهو أرحم الراحمين وأحكم الحاكمين ورب العالمين يعلم بحاجة الناس مع هذا التمكين والتسخير وفي ظل هذا الواقع الكبير إلى الرشد والصلاح وإلى الهداية والبصيرة. بهذه الحقبة الأخيرة هو أعظم الأنبياء وخاتمهم رسول الله محمد صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله.

0: من أثير آفاق، حيث تلتقي الحكمة بالبيان. نفتح لكم آفاق الكلمة في ملتقى الخطباء. ملتقى الخطباء مع الأستاذ عبد المجيد إدريس.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبد الله ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك وترحم وتحنن عليه وعلى آله الطيبين الطاهرين. والله ما ذرأ الإله ولا برى بشرا ولا ملكا كأحمد في الورى، فعليه صلى الله ما قلم جرى وجرى الدياجي نوره المتبسم، فبحقه صلوا عليه وسلموا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مستمعين الأعزاء، إنما كنتم في جغرافيا اليمن الحبيب. نرحب بكم عبر أثير إذاعة أفاق، صوت الوعي والبصيرة، على التردد 98.7 و98.5 في برنامجكم الأسبوعي والمباشر ملتقى الخطباء الذي يأتيكم كل يوم جمعة. قبل أن نبدأ معكم هذه الحلقة بفقراتها، نذهب وإياكم إلى فاصل قصير ثم نعود إليكم، فتابعونا.

0: أرحب بكم جديد مستمعين الأعزاء، حياكم الله وبارك الله جمعتكم واجعلها جمعة عز ونصر وبركة. في البداية نذهب وإياكم مستمعين الأعزاء إلى الفقرة الأولى من هذه الحلقة.
1: منبر الجمعة.
0: حياكم الله مستمعين الأعزاء في هذه الفقرة، الفقرة الأولى من هذه الحلقة، فقرة منبر الجمعة. في هذه الفقرة نناقش معكم موضوع خطبة الجمعة. عنوان موضوع هذه الفقرة يتحدث عن قول الله عز وجل: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. سنناقش هذه الآية مع نقاط مهمة حول هذه الآية مع ضيفنا هنا في الاستوديو الأستاذ عبد الحافظ يحيى محمد. حياكم الله أستاذ عبد الحافظ وأهلا وسهلا بكم.
2: الله يحييكم ويبارك فيكم، وحيا الله جميع المستمعين لإذاعة آفاق FM صوت الوعي والبصيرة.
0: حياكم الله أستاذ عبد الحافظ. مر علينا ذكرى المولد النبوي الشريف، رأى العالم جميعا كيف احتفل اليمانيون بمولد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وكيف زينوا أرضهم وشوارعهم وبيوتهم، وكانوا تهجين بهذه الذكرى والمناسبة العظيمة جدا. لكن هذه الذكرى ذهب يومها وهو اليوم 12 من شهر ربيع الأول، وبقي رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وبقي منهج رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. هنالك من يقول بأن هؤلاء المحتفلين إنما هم يحتفلون ويعبثون بالأموال، ولكنهم لا يتبعون لرسول الله صلى الله عليه وسلم. قبل أن نجيب عن هذا السؤال، نريد منكم أن توضحوا لنا معنى الاتباع لرسول الله صلى الله عليه وسلم، وكيف يكون على ضوء الآية الكريمة التي يتحدث الله عز وجل عنها: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله.
2: بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. الاتباع هو ليس مجرد طقوس دينية أو اتباع ومحبة مجردة خالية من أي شيء، محبة عاطفية فقط. الاتباع هو سلوك عملي ومواقف وتأسي كامل بالرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم في جميع مجالات الحياة، في الأخلاق، في الجهاد، في مواجهة الظلم، في القيادة. وكما قال الشاعر: إن المحب لمن يحب مطيع. فالاتباع ليس كما قلنا حبا عاطفيا مجردا من أي شيء، حب يدفعك هذا الحب إلى العمل وإلى الطاعة وإلى فعل كل ما فعله حبيبنا محمد صلى الله عليه وآله وسلم وأمرنا به من محبتنا لله ومن طاعتنا لله، هي من طاعتنا لرسول الله هي طاعة لله سبحانه وتعالى. فهذا هو معنى الاتباع.
0: نعم، وكيف أيضا يكون الاتباع؟
2: الاتباع يكون عبر مسارات معينة، ومثل أي أولا في عقيدتنا. أمرنا حبيبنا محمد صلى الله عليه وآله وسلم بقوله: إني تارك فيكم الثقلين كتاب الله وعترتي أهل بيتي ما إن تمسكتم بهما لن تضلوا من بعدي أبدا. إذن ما دام هذا الأمر هو من الحبيب محمد الذي نحن نحبه ونتبعه ونجله، فنلتزم بأي أمر يأتينا من جهته دون خوف دون شك أن يكون هذا الأمر يكون له عواقب خطيرة، أو أن هذا الأمر غير صحيح أو غير سليم. لأن من يحب لا يسأل عما يقال له، خاصة وأننا متبعين لرسول الله الذي لا ينطق عن الهوى، إن هو إلا وحي يوحى. في عقيدتنا، في منهجنا، نلتزم بالقرآن الكريم الذي أمرنا رسول الله بالالتزام به والاتباع به، والتأسي أيضا بأعلام الهدى الذي ذكره قرنه رسول الله بكتاب الله عندما قال: وعترتي أهل بيتي. فنجد الأمة والكثير من الأمة قد في هذه المسألة قد انحرفوا لم يكونوا مصدقين لرسول الله ولم يعملوا بمصداق هذا الحديث، فنجده البعض يقول نتمسك بالقرآن الكريم ونترك العترة المطهرة، لأنه لماذا يفضلهم ونحن سويا ونحن كلنا بشر؟ فلا تفضيل، يقولون بهذا الشيء وكأن رسول الله، هذا يدل أيضا على عدم اتباعهم لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، يؤمنون ببعض ويكفرون ببعض. أيضا نقتدي برسول الله بأخلاقنا، بمعاملاتنا، نتأسى به بالتخلق بالأخلاق الحسنة من الصدق والرحمة بالمؤمنين والتكافل الاجتماعي، كما قال الله سبحانه وتعالى في رسوله محمد: وإنك لعلى خلق عظيم. في المواقف، في الميدان، نتأسى برسول الله في حركته، في مواجهته لقوى الكفر والطغيان، في الوقوف في وجه الظلم وعدم الخضوع لأعداء الله، كما قال الله سبحانه وتعالى: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا.
0: نعم، إذن الاتباع والطاعة لرسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ويجب أن نتبعه في جميع أفعاله وأقواله وتقريراته، في عقيدته، في دينه الذي جاء به من قبل الله عز وجل، ويكون بهذه المسارات بجميع الأوامر والنواهي التي ذكرها رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وهي صادرة عن الوحي وعن الله سبحانه وتعالى. الآن عندما نريد أن نتبع رسول الله أستاذ عبد الحافظ، هذا الاتباع ليس اتباعا مجردا وأجوفا، بل له غايات وآثار نفسية وعملية وآثار كبيرة جدا. برأيكم، ما آثار الاتباع، الآثار التي سيحصدها أو التي سيكسبها المتبع لرسول الله صلى الله عليه وسلم، وأهمية أيضا أن نتبع رسول الله خصوصا في هذا الزمن وفي هذا العصر؟
2: الآثار هي آثار لن يستطيع الحصول عليها أي أحد إلا إذا كان متبعا ومطيعا لرسول الله. أي أحد في هذا الكون لن يستطيع أن يحصل على هذه الآثار إلا باتباعه لمحمد صلوات الله عليه وعلى آله وسلم. بداية وأهمها هي الهداية والخروج من الظلمات، كما قال الله عز وجل: وإن تطيعوه تهتدوا. الاتباع هو السبيل الوحيد لنيل رحمة الله والفوز بهداية الله، مصداقا للآية الكريمة. والاتباع له أيضا من آثاره تحقيق العزة والتمكين في هذه الأرض. فالأمة التي تتأسى بنبيها في جهاده وصبره، يكون لها جهاد رسول الله، هو جهاد رسول الله هو من الأشياء التي تمضي عليها دروسا وعبرا تتخذها لها، فتصبح أمة عزيزة لا تستضعف ولا تقهر، كما قال الله تعالى: ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين ولا غيرهم. لا غير هؤلاء، ليس لغير هؤلاء عزة ولا تمكين. ومن الآثار أيضا التوحد والتآلف، فالرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم إنما جاء ليوحدنا، إنما جاء ليلم شملنا. فالجمع حول القدوة الجامعة الرسول صلى الله عليه وآله وسلم ينهي التشرذم ويوحد صفوفنا. فعندما نجد من هم خارج هذا المنطق، أن يكونوا خارج معنى يعني خارج الوحدة والتآلف الذي أمرنا رسول الله وأمرنا الله سبحانه وتعالى بها، حين قال الله عز وجل: واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. فحين نجد من يطعن في ظهر الأمة الإسلامية، من يتكالب على الأمة الإسلامية، من يقوم بقتل الأمة الإسلامية، أطفال الأمة وصغارها وكبارها، فهذا غير متبع لرسول الله، بل هو قد وصل إلى حد الكفر برسول الله وبالله سبحانه وتعالى. أيضا من آثار الاتباع لرسول الله صناعة النموذج الحضاري وتحويل قيم الإسلام إلى واقع ملموس يبني مجتمعا قويا متماسكا وعادلا.
0: إذن هناك آثار كثيرة، وهذه بعض الآثار، وقد بينت يعني بالعودة إلى الآية الكريمة عندما يقول الله عز وجل قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني، هي أيضا من الآثار إضافة إلى ما ذكرت أستاذ عبد الحافظ، يحببكم الله، يعني النتيجة إذا أحب الإنسان رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم فهو كأنه يحب الله، وإذا أحب الله فالله سيحبه. وإذا ومعنى محبة الله عز وجل هي نصرة هذا الإنسان وتأييده، وكذلك المغفرة، يحصل على المغفرة ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. هناك كثير من الآثار والفوائد التي سيحصل عليها هذا المتبع، لأنه سيكون مؤيد من قبل السماء. وأيضا هناك مفارقة أستاذ عبد الحافظ، يعني إذا أطاع الإنسان أو إذا أحب، وليس بمعزل عن الحب والمحبة، فإما أن يحب رسول الله ويحب الله عز وجل أو يحب أعداء الله عز وجل، مثل ما قال الله عز وجل ها أنتم وأولئك تحبونهم ولا يحبونكم، يعني البعض قد يحب أعداء الله عز وجل ويحب ثقافتهم ويقلدهم ولا يقابله بالمحبة، مثلما لو أننا أحبين الله عز وجل مثلما هو مذكور في الآية فإن الله سيحبنا. نعم، قبل أن نأتي إلى السؤال الثالث أستاذ عبد الحافظ والذي سنسألكم عنه، وهو كيف جسد اليمانيون، يعني هنالك محبة، نحن الآن في عصر هنالك من يحب رسول الله ويجسد هذه المحبة في جميع المسارات، وهنالك من يدعي أنه يحب رسول الله ولكنه في المقابل يحب أعداء رسول الله صلى الله عليه وسلم. قبل أن نسألكم عن هذا السؤال سنذهب وإياكم مستمعين الأعزاء الآن إلى فاصل قصير، ثم نعود إليكم لمتابعة هذه الفقرة.

0: لمن لم يدرك حلقتنا نحن نناقش معكم في هذه الفقرة من برنامج ملتقى الخطباء، فقرة منبر الجمعة، موضوع خطبة الجمعة مع ضيفنا هنا في الاستوديو الأستاذ عبد الحافظ يحيى محمد. حياكم الله أستاذ عبد الحافظ ومرحبا بكم.
1: حياكم الله جميعا وحيا الله جميع المستمعين الكرام.
0: أستاذ عبد الحافظ، في نهاية المحور الأول قلنا بأن المحبة لابد للإنسان أن يحب، فإما أن يحب الله عز وجل ورسول الله صلى الله عليه وسلم أو أن يحب أعداء رسول الله صلوات الله عليه وسلم. وكما ذكرت أنت إن المحب لما يحب مطيع، يعني لا ينفع أن يدعي الإنسان أنه يحب رسول الله ولكنه لا يطيع رسول الله صلوات الله عليه وسلم. الآن هناك مثل ما نقول انقسم الناس في هذا العصر إلى معسكرين أو فريقين، هذا بالنسبة للمسلمين. أما أعداء الله فمن الواضح معروف أنهم يعادون رسول الله، لكن المسلمون إما أناس أحبوا رسول الله واتبعوه مثل ما فعل أهل اليمن ومثل ما فعل الأحرار في العالم، وهنالك من يدعون المحبة ولكنهم لا يطيعون رسول الله.

0: تفردوا بمحبتهم واتباعهم لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم حين ضاع الكثير من المسلمين وتاهوا بين أشياء شاذة، ومحبتهم لمغنيات وراقصات وعاهرات، ومحبتهم لأشياء تافهة، وابتعدوا عن رسول الله وعن الله سبحانه وتعالى. لكن اليمنيون لم ينحرفوا ولا زالوا متمسكين من عهد أجدادهم وإلى اليوم برسول الله وبمحبتهم لرسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. بداية من محبتهم أنهم جعلوا النصرة للمظلومين وجسدوا نهج رسول الله في نصرة المستضعفين، وعلى رأسهم الشعب الفلسطيني، وتحرك الشعب اليمني تحت القيادة الحكيمة عسكريا وشعبيا وإعلاميا دون خوف من التهديدات التهديدات الاستكبارية. حين سكت الجميع، حين سكت الكل، حين سكت العالم، ظهر اليمني بما يمتلكه من أبسط المقومات ومن أبسط الأسلحة، فقام بنصرة المستضعفين واستنكر هذه الأفعال المشينة، مقتديا برسول الله محمد، متبعا لرسول الله، متبعا لله سبحانه وتعالى، حين قال: وما لكم لا تقاتلون في سبيل الله والمستضعفين من الرجال والنساء والولدان. وقال الله سبحانه، قال أيضا الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم: من سمع رجلا ينادي يا للمسلمين فلم يجبه فليس بمسلم. نجد اليمنيين طبقوا محبتهم واتباعهم لرسول الله عمليا، وناصروا المستضعفين دون خوف، دون قلق، مع أنهم سيواجهون قوى عظمى تخاف منها كل الدول في العالم. إذا حركت هذه الدول العظمى أسطولا من أساطيلها أو حاملة من حاملاتها، نجد هذه الدول تخضع. لكن اليمنيون رغم ما لديهم من إمكانيات بسيطة، لكنهم باتباعهم لله، بتمسكهم بالله القوي الأقوى من كل قوي، كانت لهم عزة، وكانت لهم أيضا دافعا دون خوف ودون قلق. أيضا نجد اليمنيون في صمودهم وثباتهم حين تحملوا حصارا ظالما جائرا من الجار السعودية المدفوعة من قبل أمريكا وإسرائيل، تحمل اليمنيون، صمدوا وثبتوا رغم الحصار ورغم المواجهة، تحملوا هذه الأشياء بعزم وإيمان واستمداد من صمود النبي صلى الله عليه وآله وسلم وأصحابه في شعب أبي طالب. قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في اليمنيين: الإيمان يمان والحكمة يمانية. نجد اليمنيون أيضا تفردوا بحبهم لرسول الله في إحياء المناسبات الدينية، وفي مقدمتها المولد النبوي الشريف كمحطة تزود ومحطة إعلان للولاء والتأسي. وإن وما يدل هذا حين رأينا المشاهد الغير مسبوقة في كل أنحاء العالم، إنما تدل على محبة قوية ورابطة قوية بين اليمنيين وبين رسول الله، غير أي رابطة وغير أي محبة.
1: نعم، إذن محبة اليمنيين لرسول الله تجسدت اليوم على ما ذكرتم في جهاد أعداء الله سبحانه وتعالى، وفي الوقوف أيضا مع المستضعفين، وأيضا في هذه المرحلة التي يخوض فيها شعبنا اليمني العزيز فك الحصار عن الشعب اليمني من قبل النظام السعودي، من قبل قرن الشيطان، ومن أيضا أدواته في الداخل التي يسلطها على الشعب اليمني. الشعب اليمني عزم على طرد المحتل السعودي واستعادة حقوقه، وعزم على استعادة ثرواته وعلى الاستقلال والسيادة مهما كلف الثمن، كل ذلك محبة لرسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. في المقابل الأستاذ عبد الحافظ، عندما نتحدث عن محبة رسول الله من قبل اليمنيين، مثل ما يقال الأشياء تتميز بضدها. يعني في المقابل جارنا الجار وهو النظام السعودي، هنا المقارنة والمفارقة. نحن نحب رسول الله ونريد الخير لهذه الأمة لأمتنا، في المقابل جار السوء الذي هو قرن الشيطان كما سماه رسول الله صلى الله عليه وسلم ماذا يفعل؟ يحاصر الشعب اليمني ويسيء لرسول الله ويحب أعداء الله عز وجل. برأيكم أستاذ عبد الحافظ، لو تحدثنا عن أشكال الإساءة من قبل قرن الشيطان، هذه التسمية التي أطلقها رسول الله صلى الله عليه وسلم عليه، وأتباع قرن الشيطان لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم.
0: الإساءة الذي يقوم بها قرن الشيطان إساءة غير مسبوقة، لم يسبقه أحد من العالم، من كفرة، من يهود، من نصارى، إساءة غير مسبوقة رغم انتمائهم للإسلام وتسميهم باسم الإسلام وباسم رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، بداية من الإساءة المباشرة أو من تغطية الإساءات، إما بالسكوت أو التواطؤ مع حملات التشويه الغربية مثل الرسومات المسيئة، مثل حرق المصحف، نجدهم يبررون لها أو يغطونها تحت ذريعة حرية التعبير. يقومون هؤلاء قرن الشيطان، وهو قرن سينتهي بإذن الله بفصل الأمة عن النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، بتمييع الهوية للشباب عبر الانحلال الأخلاقي والترفيه المبتذل، نشر الثقافات المغلوطة، يقومون بجلب العاهرات الراقصات لينالوا من رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، من الله سبحانه وتعالى، حتى من الذات الإلهية. لم يخلو الله سبحانه وتعالى من إساءاتهم. أيضا يقومون بالترويج للتطبيع، والذي هي الخيانة الكبرى للأمة، بتولي أعداء الله من الصهاينة ومحاولة تحريف المفهوم الديني للجهاد. يقومون بحذف الآيات القرآنية من مناهجهم الدراسية وفقا لما يريده منهم اليهودي، وتجريد الأمة من مكارم الأخلاق والغيرة الإيمانية.

0: وبفعلها وهم يريدون بذلك إبعاد الأمة عن الأب الروحي والقدوة الحسنة والتي هي رسول الله محمد والاتباع لله سبحانه وتعالى.
1: نعم، إضافة إلى ذلك يحاربون من يحب رسول الله صلى الله عليه وسلم كما يفعلون الآن بالشعب اليمني العزيز الصابر من حصار يفرضه النظام السعودي، ولكن الشعب اليمني الآن يحاصر آل سعود وسيستعيد حقوقه بإذن الله عز وجل وسيفرض إرادته من باب الدفاع عن النفس. أستاذ عبد الحافظ، في ختام هذه الفقرة نحن نمر الآن بمنعطف مهم ومفصلي في هذه الأيام وفي هذه المرحلة. الشعب اليمني الآن تحرك لاستعادة ثرواته وحقوقه وطرد المحتل، وهو أيضا ينظر إلى تحرير عينه على الأقصى وعلى مواجهة المستكبرين في الأرض وعلى مساعدة المستضعفين أينما كانوا هؤلاء المستضعفون في أي بلد من بلاد الأمة العربية والإسلامية. واجبنا في هذه المرحلة أستاذ عبد الحافظ، ما هو الواجب الذي يجب علينا أن نتحرك على أساسه جميعا رجالا ونساء صغارا وكبارا حكومة وشعبا كيمنيين وأيضا تجاه اليمن خاصة وتجاه أمتنا بشكل عام؟
0: الواجب هو أولا الوعي والبصيرة والتسلح بالوعي القرآني لمعرفة أعداء الأمة، وهم الآن واضحون الأعداء وضوح الشمس في رابعة النهار، ومعرفة مخططاتهم التصدي للحروب الناعمة والإعلامية. واجبنا الثبات والترابط في هذه المرحلة، تعزيز الجبهة الداخلية والاستمرار في التعبئة والتحشيد لنصرة المستضعفين، كما يقول الله عز وجل: وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل ترهبون به عدو الله وعدوكم. واجبنا هو الثبات، واجبنا هو اقتلاع واستئصال هذا القرن، قرن الشيطان، لأنهم أساءوا لله سبحانه وتعالى وأساءوا لرسول الله وأساءوا للمقدسات الإسلامية، فلا جلوس لهم ولا قعود لهم ولا جلوس لهم أيضا، ولن نقبل أن يكونوا هم خداما لبيت الله الحرام وهم من يقومون بتدنيس مقدساتنا. واجبنا أيضا التأسي برسول الله سلوكيا، أن ينعكس الاتباع والمحبة في أفعالنا اليومية، في التكافل الاجتماعي فيما بيننا البين، في بأسنا ضد أعداء الله، في رحمتنا لمستضعفينا، في رحمتنا لمن هم لا يجدون قوت يومهم، والتكافل أيضا فيما بيننا. ويقول الله سبحانه وتعالى: محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم. وهذه المعركة وهذه المرحلة تتطلب منا أن نكون الجميع مستعدين باذلين لأرواحنا لأموالنا في مواجهة الأعداء، وعلى رأسهم أمريكا وإسرائيل والنظام السعودي الخائن والعميل الذي لا يمت للإسلام بأي صلة. واجبنا إعلان الولاء وإعلان مواقفنا، أن نجهر بالحق وعدم المساومة على القضايا الكبرى للأمة وعلى رأسها فلسطين والقدس الشريف. وكما يكرر ذلك السيد القائد في كثير من محاضراته، أننا لن نتخلى عن إخواننا في فلسطين وعن مظلوميتهم، لن نتخلى عن إخوتنا في لبنان، في العراق، في إيران، في أي مكان في العالم إخوة لنا يضطهدون، فنحن معهم بكل ما نستطيع. وكما يقول الله أيضا، يقول الله سبحانه وتعالى في القرآن الكريم: انفروا خفافا وثقالا وجاهدوا بأموالكم وأنفسكم في سبيل الله.
1: نعم، ونذكر في ختام حلقتنا أيضا إلى أن هناك ستقام وقفات كما هو العادة بعد صلاة الجمعة، وقفات بعنوان: كالجسد الواحد. فيا شعب اليمن، علينا أن نكون كالجسد الواحد. بعد صلاة الجمعة نقف وقفة لله ولرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، كالجسد الواحد إذا اشتكى منه عضو تدعى له سائر الجسد بالسهر والحمى، وكالبنان أو كالبنيان صفا واحدا مع شعبنا مع أمتنا مع قيادتنا نقف محبة لله ومحبة لرسول الله صلى الله عليه وسلم ودفاعا عن ديننا وعن بلادنا وعن أعراضنا، ونوجه البوصلة الوحيدة إلى أن اليهود هم أعداؤنا وأننا مسلمون، ويجب أن نحرر أرضنا ولن نسمح لنظام قرن الشيطان أن يتحكم ببلادنا وأن نقطع يد الوصاية السعودية. ولا بد لذلك أن نكون صفا واحدا ونعتصم بحبل الله عز وجل كما قال الله عز وجل: واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. عبد الحافظ يحيى محمد إدريس، نشكركم جزيل الشكر على حضوركم معنا، بارك الله فيكم وكتب الله أجركم.

الآن مستمعين الأعزاء، بعد أن تحدثنا معكم في الفقرة الأولى، فقرة مباراة الجمعة، عن موضوع خطبة الجمعة، ننتقل وإياكم الآن إلى الفقرة الثانية من هذه الحلقة. ومضة معرفية. نرحب بكم مستمعين الأعزاء في هذه الفقرة الثانية ومضة معرفية من برنامجكم ملتقى الخطباء. في هذه الفقرة سنستمع للشيخ حسن فرحان المالكي فك الله أسره، ويتحدث عن أهمية الصلاة على النبي صلى الله عليه وآله وسلم وفائدة الصلاة على النبي وآله وسلم. تفضلوا معنا بالاستماع للشيخ حسن فرحان المالكي.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أحيانا أخرج إلى الصباح أفطر في مكان فوال هنا، لأن أحب أنا أحب أن أخرج من البيت يعني في الصباح الباكر مع الأجواء الجيدة في الأيام الباردة، فأرى الناس طبعا لما تجلس في مطعم الفول، يعني مكان جميل وخاصة بجواري هنا مكان جيد وما شاء الله، الفول والعدس والأشياء عندهم يعني متميزة. أجلس وأرى الناس داخلين خارجين، أراهم كأنهم مكروبون في كربة، فأقول اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، وأنوي بها كأني أرقيهم بها، كأنها تذهب بركات عليهم، هدوءا تطمينا لأنفسهم، هدوءا لما بهم. ووجدت أنها تصلحني أنا، يعني أو إذا كنت مكروبا تهدئني وتطمن قلبي. ما السر في ذكر آل محمد مع محمد؟ يعني ما الفرق بين اللهم صل على محمد أو حتى كلمة صلى الله عليه وسلم والصيغة الأخرى اللهم صل على محمد وعلى آل محمد؟ الفرق هنا طبعا بالمناسبة، يعني هي مؤصلة طبعا قرآنيا، يعني الله وملائكته يصلون على نبي، ما يحتاج، إنما أقصد والصلاة شرحناها سابقا أنها رحمات من الله وبركات وفضائل ومنح، وينزلها تطلب أن الله ينزلها على محمد وآله جزاء ما قدموه، جزاء ما صبروا، جزاء ما أخلصوا، جزاء ما يعني والله ذو الفضل العظيم. تمام، وبينا سابقا لأن النبي علمنا شو معنى الصلاة على محمد، أنه الصلاة على محمد وعلى آل محمد. محمد هو محمد وآله، في القرآن الكريم ليس موجود آل محمد، فيه يصلون على النبي، ولكن النبي بين لنا بالأحاديث المتواترة التي تواترت عبر التشهد عبر العصور أن محمد معناه يا جماعة محمد وآله، وليس محمد فقط، هم جزء منه، بضعة منه، والنصوص تدل على ذلك، علي مني وأنا منه، فاطمة بضعة مني، أنا من الحسين والحسين مني وأنا من حسين، وهكذا، والحسن كذلك، يعني كلهم نصوص حتى طبعا يقر بها الجميع، وهذا أصلا هو المتوافق مع الفطرة. أنا الآن كشخص أبنائي مني، يعني عندما لا أعقل أن واحد يقول أنا أحبك بس ما أحب أبنائك، خاصة الصغار لهم عاطفة أكثر طبعا. ها، كان أهل بيته على منهجه، وهم منه، جاعوا معه، تعبوا معه، شتموا معه، حسدوا معه، لم فكاك. لا تحاول أنت أيها السلفي الطيب أن تفكهم يعني، ولا تقيس على غيرهم كل هاشمي ولا كل كذا، من قال لك هذا؟ نحن عندما نقول آل محمد بالنسبة لي أنا يعني الصف وأهل كساء ثم أفراد ممن سار على نهجهم، يعني ما لست ملزما أنه عندما تقول آل محمد تبغى تحذفها من أجل أنه فيه ناس ما ترضاهم، سواء كنت محقا أو مبطلا أنهم دخلوا في اللقب، هذا أمر. ولكن أقصد هنا أأتي للأسرار غير هذه. هذا السر الأول، أن محمد يساوي محمد زائد آل محمد، مثل ما أنت يعني أنا وأولادي، عندما تريد أن تنجي واحد يريد أن يعطيك جائزة أو ينجيك من مهلكة، لو أنت في البحر مع أبنائك يبغى قال أنا بنجيك بس أولادك ما لي دخل فيهم، ماش هذا، هم مني وأنا منه، وهو قادر. الأمر سهل أن تقول اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، ليس يعني معجزا تقول والله مثلا ما عندي سأنقذك في مركب ما يتسع إلا لواحد، كان ممكن، بس المركب عندك سفينة وتقول بس بطلعك أنت مع أبنائك خلهم يغرقون، لا ما تجي هالي. على كل حال، ذا الحسد يعوذ بالله. على كل حال، السر الأول كما قلت في قصة الفول ومطعم الفول هذه، ذكرت السر الأول أن محمد هو محمد وآل محمد،
وأنهم منه بضعة منه، قاسوا معه، آمنوا معه، تربوا على عينيه، صنعوا على عينيه، علي والزهراء والحسن وكلهم مصنوعون على عين محمد، وابتلوا حتى يصلوا إلى المرتبة، حتى يكونوا في درجة واحد يوم القيامة، ابتلوا بالحسد وباللعن وبالسم وبالتقتيل حتى يبلغوا، لأن لهم مكانا في الجنة لا يبلغوه إلا بهذا البلاء. هذا السر الأول. أضيف السر الثاني، أنا عندما أرتاح، عندما كما قلت أذهب حتى إلى السوق، حتى أيام السجن كنت أكثر من الصلاة على محمد وعلى آل محمد. لماذا؟ لأنني أنا أرى أن هذا المكان الذي أصلي فيه على محمد وعلى آل محمد لم يسبق أن صلي فيه على محمد وعلى آل محمد، بالمعنى الذي يريده محمد وآل محمد، أو الذي يريده الله، والذي عبر نبيه طبعا. فهمتم قصدي؟ يعني قد تدخل سوق أو متجر أو مسجد وقد صلي على محمد وعلى آل محمد فيه، ولكن آل محمد في ذهن ذلك الخطيب وهؤلاء المصلين لا يقصد بهم آل محمد، هم معنى العدمي، هم عند خاصة عند التيار السلفي معنى عدمي آل محمد، بس كذا في الهواء. من هم كذا؟ مرة يقولون يلا أزواجه، ومرة يقولون الأمة، ومرة يقولون كل تقي، مرة يقول. فعندما أصلي على محمد وعلى آل محمد في مكان أعلم أنه لم يصل على محمد وعلى آل محمد بخصوصهم قط، أفرح بهذا، أن هذا المكان صار فيه بركة. لم يصل بالمعنى، انتبهوا، قلت لم يصل على محمد وعلى آل محمد بالمعنى الذي يريده النبي عليه الصلاة والسلام وعلى آله، هنا لها لذة خاصة. يعني كأنك في تذكر، طبعا لها لذة خاصة نفسية عليك شخصيا، وتظن أو تتوقع أنه على المكان. أنا أتبرع بها لم يعني كما قلت كالرقية، عندما أرى الناس مهمومين، باكستاني، هنود، سعوديين، يمنيين، كذا، تراهم كذا في ما، وأنت في مطعم، وأنت في، تقول الله، تقول في نفسك يعني بصوت خفيف، اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، وتريد من هذه راحتهم، تريد تخفيف همومهم، تريد هذه لا، وتريد في هذا المكان أن تصلي على محمد وعلى آل محمد بالمعنى الدقيق الذي يريده، لا تشرك معهم جميع الأمة وكذا، تعرفوا محسودون، أم يحسدون الناس على ما آتاهم الله من فضله، كل فضيلة لابد يحشر معهم الأمة كلها كما يفعل ابن تيمية، أي فضيلة آل البيت يحشرون الأمة كلها، وأي مذمة يختصونها بها خلاص يختصون. يعني مع التيار السلفي، طبعا تيار ابن تيمية وليس التيار السلفي الطيب، لكن تيار ابن تيمية حسود لأهل محمد، وربانا هم هو وأتباعه على هذا الجفاف والتيقظ، والآل محمد ما تأتي إلا يعني بتعب شديد، وتكون النية لغير آل محمد، يعني انتبهوا، يعني حالة. على كل حال، أنتم إذا تذكرت حديث اجعل لي صلاتك كلها، حديث أظن أبي بن كعب، إيش معنى اجعل لي صلاتك كلها؟ يعني هو هذا السر الثالث والأهم، أنه عندما مثلا عندك مطلب أن يصفي الله قلبك، أن يرزقك، أن ينجح ابنائك، أن يجنبك الشر، أن كذا، فقل اللهم صل على محمد وعلى آل محمد بهذه النية. يعني مثلا أنا اليوم صارت عندي ضائقة مالية، فأقول اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، ما بدل ما أقول اللهم ارزقني، طبعا هذا وهذا لابد يكون موجودين، يعني لا، ليس دائما، عندما أقول هذا ليس دائما، لابد أن تقول اللهم ارزقني واشفني واهدني وارشدني وإلى آخره، ما في بقى. لكن عندما قال اجعل لي صلاتك كلها، يعني عندما أجعل مكان اللهم ارزقني، اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، وأقصد بها هذه، يعني فتح هذه الضائقة، أن يفتح الله لي أبواب رزقه بالكفاف طبعا أو كذا، عندما أقول هذا مختصر لجميع الدعوات. مثلا أعطيك مثال آخر، واحد يشعر بكربة
يعني وبدل ما يقول اللهم نفس عني كربتي يقول اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، ويقصد بها تنفيس الكربة. هذا معنى اجعل لي صلاتك كلها.

0: مستمعينا الأعزاء، بعد أن استمعنا وإياكم إلى فقرة ومضى معرفية حول فائدة الصلاة على النبي وآله وسلم للشيخ حسن فرحان المالكي فك الله أسره، ننتقل وإياكم الآن إلى الفقرة الثالثة من هذه الحلقة.
1: ميدان الخطابة.
0: أرحب بكم مستمعين الأعزاء في الفقرة الأخيرة، فقرة ميدان الخطابة. وهذه الفقرة، فقرة ميدان الخطابة، نقرأ عليكم فيها من خطب الإمام علي عليه السلام ومن خطب غيره من الأئمة والصالحين، ونقرأ هذه الخطب لنستفيد منها. كنا في الحلقة أو في الفقرة الماضية، في الحلقة السابقة، الجمعة السابقة، نتحدث عن خطبة للإمام علي عليه السلام عن ابتداء خلق السماوات والأرض، وعن التوحيد التي بدأها الإمام علي عليه السلام بتوحيد الله عز وجل، ولم نكمل تلك الخطبة. في هذه الفقرة سنكمل بقية خطبة الإمام علي عليه السلام، يعني ما استطعنا، وإذا بقي هنالك بعض كلامه سلام الله عليه سنكمله في الحلقة القادمة. في خطبة الإمام علي عليه السلام لهذه الفقرة، الإمام علي يتحدث عن خلق السماوات والأرض، وعن فتق الأجواء، وأيضا عن خلق الملائكة، وعن أصناف الملائكة عليهم السلام. يقول سلام الله عليه: ثم أنشأ سبحانه فتق الأجواء وشق الأرجاء. هنا يتحدث الإمام علي عليه السلام بعد أن تحدث عن معرفته، أن أول الدين معرفة الله عز وجل، وهذه المعرفة تحتاج إلى التصديق به، والتصديق به يحتاج إلى ثم تحدث الإمام علي عليه السلام بأنه من وصف الله فقد حده، ومن حده فقد عده، إلى آخر ذلك. بعد أن تحدث عن الله عز وجل وعن معرفة الله تعالى، انتقل الآن إلى خلق الأجواء والفضاء، وكيف أنشأ الله سبحانه وتعالى هذه الأجواء والأرجاء. يقول سلام الله عليه: ثم أنشأ سبحانه فتق الأجواء وشق الأرجاء وسكائك الهواء، فأجرى فيها ماء متلاطما تياره، متراكما زخاره، حمله على متن الرياح العاصفة والزعزع القاصفة، فأمرها برده، وسلطها على شده، وقرنها إلى حده. الهواء من تحتها فتيق، والماء من فوقها دفيق. ثم أنشأ سبحانه ريحا اعتقم مهبها، وأدام مربها، وأعصف مجراها، وأبعد منشأها، فأمرها بتصفيق الماء الزخار، وإثارة موج البحار. هنا الإمام عليه السلام يتحدث عن كيف ينشأ السحاب ثم يأتي المطر، وكيف يثير الله سبحانه وتعالى هذه الأمواج، وأيضا هو الآن سيصل إلى أنه من هذه الأشياء خلق السماوات والأرض، وخلق السماوات. ولذلك يقول: فأمرها بتصفيق الماء الزخار وإثارة موج البحار، فمخضت مخض السقاء، وعصفت به عصفها بالفضاء، ترد أوله إلى آخره، وساجيه إلى مائده، ساجيه يعني ساكنه، حتى عب عبابه، ورمى بالزبد ركامه، فرفعه في هواء منفتق وجو منفهق، فسوى منه سبع سماوات، جعل سفلاهن موجا مكفوفا، وعلياهن سقفا محفوظا، وسمكا مرفوعا، بغير عمد يدعمها، ولا دسار ينظمها، ثم زينها بزينة الكواكب وضياء الثواقب، وأجرى فيها سراجا مستطيرا، وقمرا منيرا، في فلك دائر، وسقف سائر، ورقيم مائر. انظروا إلى هذه الكلمات البديعة والجميلة والرائعة التي يتكلم بها أمير المؤمنين علي عليه السلام. وهذا العلم الزاخر أيضا كيف له أن يعرف بداية الخلق وأن الله سبحانه وتعالى خلق الأجواء والفضاء، وكيف يصف الريح عندما تنشأ، وماذا تفعل الريح عندما يسلطها الله عز وجل على البحار، وكيف تمخضه مخضا مخض السقاء، وكيف تعصف به. ثم إنه خلق الله سبحانه وتعالى من هذا بعد أن رمى بالزبد رفعه في هواء منفتك كما تحدث اليوم عليه السلام، فخلق هذه السبع السماوات التي نحن نؤمن بأن الله خلق سبع سماوات طباقا وجعلها مرفوعة وبغير عمد أيضا. هذه من الأشياء العجيبة بغير الدسار حتى ينظمها. ثم إضافة إلى ذلك كيف زينها الله سبحانه وتعالى بزينة الكواكب. وهنا الإمام علي عليه السلام يلفت انتباهنا إلى الآية الكريمة: إن زينا السماء الدنيا بزينة الكواكب وحفظا من كل شيطان مارد. فهذا العلم الواسع والغزير هو تلقاه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، والخطيب بدوره يستفيد عليه أن يفهم، أن يكون عنده علم غزير عندما يواجه الجمهور كلمات بديعة ورائعة وفصيحة ويعطيهم الوعي والمعرفة. ثم بعد ذلك ينتقل الإمام علي عليه السلام إلى خلق الملائكة وأقسام الملائكة، ثم يقول عليه السلام: ثم فتق ما بين السماوات العلى فملأهن أطوارا من ملائكته منهم سجود لا يركعون وركوع لا ينتصبون وصافون لا يتزايلون ومسبحون لا يسأمون لا يغشاهم نوم العيون ولا سهو العقول ولا فترة الأبدان ولا غفلة النسيان ومنهم أمناء على وحيه وألسنة إلى رسله ومختلفون بقضائه وأمره ومنهم الحفظة لعباده والسدنة لأبواب جنانه ومنهم الثابتة في الأرضين السفلى أقدامهم والمارقة من السماء العليا أعناقهم والخارية من الأقطار أركانهم والمناسبة لقوائم العرش أكتافهم ناكسة دونه أبصارهم متلفعون تحته بأجنحتهم مضروبة بينهم وبين من دونهم حجب العزة وأستار القدرة لا يتوهمون ربهم بالتصوير ولا يجرون عليه صفات المصنوعين ولا يحدونه بالأماكن ولا يشيرون إليه بالنظائر. إذن كان هذا كلام اليوم عليه السلام عن الملائكة وعن أصناف الملائكة وعن أقسام الملائكة الذين ملأ الله عز وجل بهم أطوار السماوات والأرض، أطوار السماوات وهم بهذه الصفات وبهذه الأقسام والتنوع، بهذا التنوع الذي ذكره الإمام علي عليه السلام. مستمعين الأعزاء، بهذا وإياكم نصل وإياكم إلى ختام حلقتنا لهذا اليوم من برنامجكم ملتقى الخطباء. نشكر لكم جزيل الشكر حسن الاستماع والمتابعة، كما نشكر المخرج الرائع الأستاذ عادل الأشول. تقبلوا مني خالص التحية والتقدير عبد المجيد إدريس. نلتقي بكم بإذن الله عز وجل في الحلقة القادمة في نفس التوقيت. نستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: مستمعين الكرام، كنتم مع برنامج ملتقى الخطباء على أثير إذاعة آفاق، صوت الوعي والبصيرة.

0: يا مالك يا عم هيوب بتشغال حالك في المزرعة؟ عن جوال العيال يجوز هعدو
1: العيال قلنا لهم يروحوا يشكوا على أنفسهم يروحوا يشكوا على بطونهم. واحد بيني وبينك إمل له بسطة والثاني سافر. يا أخي إيش نأمل؟ كتنك داري أزرع ما أتأكل عيش.
0: كيف ما أتأكلش عيش؟ وضحنا كلنا معانا مزارع وبنترعوى وبناكل ونشرب من خير الله. ليش ما أنت كذا؟ قل لي تدي زكاتك أو ما؟
1: وما دخل الزكاة؟
0: أنت داري إن الامتناع عن دفع الزكاة يؤدي إلى زوال النعمة ويحلق عليك الدبور من كل جانب.
1: والله بيني وبينكم الدبور هذا محلق من كل جانب.
0: ما قلت يا عم هيوب أمانة، أنت بتخرج الزكاة بطيبة نفس.
1: ما قلت، أرفع صوتك أنا ما اسمعكش.
0: آها لا عند حق الباري ما عاد بتسمعش. يا عم هيوب اتقي الله في نفسك، أنت ضيع تعبك وشقى ومحكت كل شيء.
2: خير العمل
1: اسمع بقول لك، يلا خاطرك شاروح أصلي الذنب اسمعه ولا لا؟
0: أنت تاري إن الصلاة لحالها ما تنفعش بدون زكاة، ضروري تتقي الله وتنفذ ما أمرك الله به، صلاة وزكاة وجهة.
1: جزاك الله خير، والله أن كل كلمة قلتها أنت صادق فيها، وفعلا أنا مقصر في دفع الزكاة، لكن بإذن الله أننا ما أتخلف، وأننا بإذن الله من الآن وصائدا شدفع حق الله، وإن شاء الله بإذن الله ربك يعوضنا على ما ضيعته.
3: الهيئة العامة للزكاة.
4: باقات نت توفير الشهرية من يمن موبايل تلبي احتياجاتك وتناسب أوقاتك. باقة 5 جيجا ب 2300 ريال فقط، منها 4 جيجا تستخدم في أي وقت، 1 جيجا تستخدم من الساعة 2 صباحا وحتى الساعة 11 ظهرا. باقة 7 جيجا ب 3000 ريال فقط، منها 5 جيجا تستخدم في أي وقت، و 2 جيجا تستخدم من الساعة 2 صباحا وحتى الساعة 11 ظهرا. صلاحية الباقات 30 يوم لجميع مشاركي الفورجي والفولتي من يمن موبايل. أسعار الباقات شاملة للضرائب. للاشتراك اتصل على 444 واتبع التعليمات الصوتية، ولمزيد من المعلومات أرسل نت توفير إلى 123 مجانا. باقات نت توفير، باقات لكل الأوقات.
5: يمن موبايل معنا اتصالك أسهل.
6: يا كامل الحسن والأوصاف يا سيد الخط يا ميمون، في مولدك هيئة الأوقاف.
7: مراعاة لظروف المجتمع وتزامنا مع مولد النور والرحمة صلى الله عليه وآله وسلم، تطلق الهيئة العامة للأوقاف والإرشاد مبادرة تسهيل في أمانة العاصمة ومحافظتي صنعاء وأب، بهدف تصحيح أوضاع المنتفعين بأراضي وعقارات الأوقاف. تتضمن هذه المبادرة حزمة من التسهيلات تشمل التخفيض والتقسيط ومنح امتيازات خاصة للمبادرين بالسداد. تنطلق المبادرة من تاريخ 18 من شهر صفر الموافق 1 من شهر أغسطس، وحتى 18 من شهر جماد الأولى الموافق 29 من شهر نوفمبر. فبادر عزيز المنتفع إلى الاستفادة من هذه الفرصة قبل انتهاء الفترة المحددة.
8: الهيئة العامة للأوقاف والإرشاد، عطاء مصان وإحسان مستدام.

برسوم مناسبة تراعي كل الطبقات والمستويات، تصل التخفيضات فيها إلى 50%. الآن احجز مقعدك في جامعة المعرفة والعلوم الحديثة في تخصصنا الجديد الأمن السبراني مع الذكاء الاصطناعي، أو في أي تخصص من تخصصات الجامعة الأخرى. كلية الهندسة وتقنية المعلومات، تخصص الهندسة المعمارية، التصميم الداخلي، تقنية المعلومات، الجرافيكس، كلية العلوم الإنسانية والإدارية، كلية الشريعة والقانون. جامعة المعرفة والعلوم الحديثة تحظى بكادر تدريسي من ذوي الكفاءة والخبرة، وللموهوبين من خريجي الثانوية العامة بقسميها العلمي والأدبي، افتتحت الجامعة قسم الفنون الجميلة، تخصصات الجرافيكس والتصميم الداخلي. العنوان: صنعاء التحرير خلف دائرة التوجيه المعنوي. للتواصل والاستفسار 777-333-918 أو 01-484-772، أو زورونا عبر الموقع الإلكتروني kmsu.edu.ye أو عبر صفحة الجامعة على فيسبوك وتليجرام. جامعة المعرفة والعلوم الحديثة، بالمعرفة تبنى الحضارات.

وتحسبهم

ويقول يا ليتني لم أشرك بربي أحد.

صدق الله العلي العظيم. والحمد لله رب العالمين. إخوة المؤمنين، إنما تقوم به القوات المسلحة المجاهدة في سبيل الله من توجيه ضربات منكلة بالعدو السعودي ما هو إلا نتاج امتثالنا لأمر الله بالجهاد في سبيله، وما هو إلا نتاج ثمار الإنفاق في سبيل الله. فلذلك حملة الإنفاق الشعبية حي على خير اليمن تدعوكم في مرحلتها 23 دعما للقوة الصاروخية اليمنية والطيران المسير اليمني والقوات البحرية اليمنية والقوات الجوية اليمنية ودائرة التصنيع العسكري اليمنية والإعلام الحربي اليمني للمشاركة في هذه الحملة المباركة بحوالات مالية باسم المستلم محمد إسماعيل حسن إسماعيل على الرقم التليفون 77-30-66-700 أو عبر محفظة جيب أو كذلك بالإمكان الإنفاق في سبيل الله عبر حساب الحملة في مكاتب البريد اليمني حساب رقم 555555. الإخوة المؤمنون في كل مكان، ولنحرص على أهمية الوقفات الاحتجاجية بعد صلاة الجمعة في هذا الجامع المبارك وبقية الجوامع، رافعين شعار البراءة في كل جمعة واجتماع: الله أكبر، الموت لأمريكا، الموت لإسرائيل، اللعنة على اليهود، النصر للإسلام. فيما يلي سنستمع إلى خطبتي الجمعة والتي سيلقيها فضيلة القاضي أكرم ابن أحمد عبد الرزاق الرقيحي. قبل ذلك نرفع على مسامعكم أذان صلاة الجمعة من الرحاب الطاهرة بصوت المؤذن هلال ابن حمود السفرجل.

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الحمد لله الملك الحق العدل المبين، الحمد لله فاطر السماوات والأرضين، عالم الغيب وشهادة العلي العظيم، الذي خلقكم من طين ثم قضى أجل وأجل مسمى عنده ثم أنتم تمترون، وهو الله في السماوات وفي الأرض يعلم سركم وجهركم ويعلم ما تكسبون. نحمده تعالى حق حمده ونثني عليه الخير كله كما ينبغي لجلال وجهه وعظيم سلطانه، ونسألك اللهم يا الله الفوز برضوانك وعفوك وغفرانك والنجاة من سخطك ومقتك وجحيم سعيرك ونيرانك، فعافنا يا الله واعف عنا وتجاوز عن سيئاتنا واغفر لنا وارحمنا، فإنا نشهد أن لا إله إلا أنت يا الله العظيم في علاه العلي عن الشركاء والنظراء والأنداد والأشباه، الأول فلا شيء قبله والآخر فلا شيء بعده والظاهر والباطن وهو بكل شيء عليم، ونشهد أن لا إله إلا أنت يا الله وأن سيدنا ونبينا وعظيمنا محمدًا عبدك يا الله ورسولك وصفيك من خلقك وخليلك، من ختمت به النبوة والرسالات وكشفت به الجهالة والضلالات وهديت به الخليقة والبريات

أبشروا وأملوا ما يسركم، فوالله ما الفقر أخشى عليك، ولكني أخشى أن تبسط الدنيا عليكم كما بسطت على من كان قبلكم، فتنافسوها كما تنافسوها فتهلككم كما أهلكتهم. فصل اللهم يا الله وسلم كما تحبه وترضاه على خير الأنام ومسك الختام سيدنا محمد بن عبد الله وعلى آل بيته الأطهار سفن النجاح وصحابته الراشدين الأخيار أنجم الهداة والتابعين بإحسان وتابعيهم يا كريم يا الله. أما بعد، فيا عباد الله أوصيكم ونفسي الخاطئة أولا بتقوى الله، فإنها وصية العظيم جل في علاه للأولين والآخرين، وإنها سبيل الفوز والفلاح والرضوان والنجاة في الحياة الدنيا ويوم يقوم الناس لرب العالمين. ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وإياكم أن اتقوا الله، فاتقوا الله ثم اتقوا الله، فمن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب، ومن يتق الله يجعل له من أمره يسرا، ومن يتق الله يكفر عنه سيئاته ويعظم له أجره. اتقوا الله ثم اتقوا الله ثم اتقوا الله، فإن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون، وإن المتقين لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين. بلى من أوفى بعهده واتقى فإن الله يحب المتقين. مثل الجنة التي وعد المتقون تجري من تحتها الأنهار أكلها دائم وظلها، تلك عقبى الذين اتقوا وعقبى الكافرين النار. إن للمتقين مفازة حدائق وأعناب وكواعب أتراب وكأسا دهاق، لا يسمعون فيها لغوا ولا كذابا، جزاء من ربك عطاء حساب. هذا هو مقام المتقين، وهذا ما تبلغ به التقوى عباد الله المؤمنين. لهذا ومن أجل هذا كانت الوصية بالتقوى، وكان الأمر بالتقوى، وكان الحث والإرشاد والحرص والتوجيه على التقوى وبالتقوى. وتزودوا فإن خير الزاد التقوى، واتقون يا أولي الألباب. أمة الإسلام، ما زلنا نعيش في ربيع الخيرات ونتنسم لطائف اليمن والبركات، ما زلنا نستشرف لوامع الأنوار ونستبشر بربيع الخيرات والبشر والحبور والاستبشار، ما زلنا في شهر وأيام كانت موئلا وموئلا.

ومنة وكرامة لم تعرف العالم، لم يعرف العالم والبشرية مثلها قبلها ولن تعرف مثلها بعده. أوليس هو الحبيب محمد صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله من أرسله الله سبحانه وتعالى منة ورحمة للعالمين؟ فكان أشرف وأعظم خلق الله إلى الله. إن الله اصطفى من ولد إبراهيم إسماعيل، واصطفى من ولد إسماعيل كنانة، واصطفى من بني كنانة قريشا، واصطفى من قريش بني هاشم، واصطفاني من بني هاشم فأنا خيار من خيار من خيار. أوليس هو الحبيب محمد صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله أشرف وأفضل وأكرم وأحب خلق الله إلى الله، وعزتي وجلالي لو سلكوا كل طريق واستفتحوا كل باب ما فتحت لهم حتى يأتوا من خلفك يا حبيبي يا محمد. أوليس هو الحبيب المصطفى والنبي المرتضى والشفيع المرتجى؟ تدنو الشمس من رؤوس الخلائق يوم القيامة، وقد وقف الجميع كل الخلائق والكائنات على صعيد وفي صعيد واحد من أولهم إلى آخره. ولكم أن تتخيلوا هذه الصورة، كل الخلائق والكائنات على صعيد واحد من يوم أن خلق الله البرايا إلى يوم يبعثون، وقد وقفوا جميعا للفصل والقضاء والحساب بين يدي الله. لذلك الموقف المهيب، ومنهم من قد بلغ عرقه إلى ركبتيه، ومنهم من بلغ إلى حقويه، ومنهم من ألجمه العرق إلجام في هذا الموقف المهيب. يذهبون إلى أبي البشرية آدم عليه السلام: يا أبانا اشفع لنا عند الله. فيقول لهم آدم عليه السلام: لست له، اذهبوا إلى أبي الأنبياء إبراهيم عليه السلام. يأتون إلى خليل الله: يا خليل الله اشفع لنا عند الله. لست لك، اذهبوا إلى كليم الله موسى: يا كليم الله اشفع لنا. لست لك، اذهبوا إلى روح الله وكلمته عيسى ابن مريم: يا كلمة الله اشفع لنا. لست لك، حتى ينتهون إلى خاتم الأنبياء والمرسلين صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله حبيب رب العالمين، فيقول: أنا له. يقول صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله: فأخر ساجدا لله، فأخر ساجدا لله. فيقول الله سبحانه وتعالى لنبيه: يا محمد ارفع رأسك وسل تعطى واشفع تشفع. كل القلوب إلى الحبيب تميل،
ولكن ومعي بهذا شاهد ودليل. أما الدليل إذا ذكرت محمدا صارت دموع العارفين تسير. هذا نبي الله نبراس الهدى، هذا لكل العالمين رسول، هذا حبيب الله هذا المصطفى، هذا لرب العالمين سبيل. صلى عليك الله يا خير الورى، ما حن مشتاق وسار دليل. يا حبيبي يا محمد ارفع رأسك، سل تعذر واشفع تشفع. يقول العلماء في بيان معنى هذه الشفاعة إنها الشفاعة في سرعة الفصل والقضاء والحساب بين الناس يوم القيامة، وقيل بل هي في رفع درجات المؤمنين في الجنة. ولهذا يقول صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله: إذا سمعتم المؤذن فقولوا مثل ما يقول ثم صلوا عليه، ثم صلوا عليه، فإنه من صلى علي صلاة صلى الله عليه بها عشرا ثم سأل الله لي الوسيلة فإنها درجة في الجنة لا تنبغي إلا لعبد من عباد الله. وأرجو أن أكون أنا هو، فمن سأل لي الوسيلة حلت له الشفاعة، من سأل لي الوسيلة حلت له الشفاعة. فنسألك اللهم يا الله أن تجعل أفضل صلواتك وأزكى تحياتك على خاتم أنبيائك ورسالاتك سيدنا محمد بن عبد الله، صل عليه يا الله وعلى آله في الأولين، صل عليه يا الله وعلى آله في الآخرين، صل عليه يا الله وعلى آله في الملأ الأعلى إلى يوم الدين، صلاة وسلاما دائمين أكملين سرمديين إلى يوم يبعثون. ملء سماواتك وملء أراضيك وملء ما شئت من شيء بعد، وارزقه يا الله الدرجة العالية الرفيعة في الجنة. اجعله يا الله صاحب الوسيلة والدرجة العالية، صاحب الوسيلة والدرجة العالية الرفيعة في الجنة. هذا هو مقام الشفاعة ومعنى الشفاعة. أما من لم يتب من أهل الضلالة والفسوق والطغيان وأهل الكفر والمعاصي والآثام فلا شفاعة لهم، فلا شفيع لهم ولا حميم ولا صديق لهم ولا معين ولا مغيث. أولئك الذين خسروا أنفسهم في جهنم خالدون، تلفح وجوههم النار وهم فيها كالحون. نعم، إنه الحبيب المصطفى أيها الأحباب. من لم تعرف البشرية مثل سماحته وحلمه وفضله ورحمته وإشفاقه وإحسانه وحلمه، لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. فبما رحمة من الله لنت لهم، ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك. يواجهه قومه بأشد أنواع الإيذاء، يجابهونه بأقبح الأفعال والأقوال، فيأتي جبرائيل عليه السلام إلى رسول الله صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله ومعه ملك الجبال، فيقول الحبيب المصطفى: يا رسول الله، يا حبيب الله، السلام قرؤك السلام. ويقول لك: هذا ملك الجبال، إن شئت أمرته أن يطبق عليهم الأخشبين الجبلين.
فيرد عليه الحبيب المصطفى صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله قائلا له: لعل الله أن يخرج من أصلابهم من يقول أن لا إله إلا الله. يمر الحبيب المصطفى صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله برجل معه جمل، وقد جعل الرجل يضرب جمله ويقسو عليه، فما إن رأى الجمل الحبيب المصطفى إلا وسارع إليه. فالتفت صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله إلى ذلك الرجل قائلا له: يا هذا، إن جملك يشكو ما يلقاه من شدتك وقسوتك، اتقوا الله في هذه البهائم فكلوها صالحة واركبوها صالحة. وحينما مر أولئك النفر بطير مع صغاره وأولاده، أخذوا بعض الصغار، فجعلت أم الصغار ترفرف فزعة على أولادها، فنهرهم صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله قائلا: من فجع هذه بصغارها ردوا عليها صغارها. وصدق الله العظيم حيث يقول: وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. صدق الله العظيم. قلت ما سمعتم وأستغفر الله العظيم لي ولكم ولكافة المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات، فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم.

0: الحمد لله رب العالمين، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبد الله ورسوله، الرحمة المهداة والنعمة المسداة، صلوات ربي وسلامه عليه وعلى آل بيته الطاهرين وصحابته الراشدين والتابعين بإحسان إلى يوم. إخوة الإيمان، للحبيب المصطفى صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله مكانة في قلوب أهل اليمن لا تدانيها مكان، وله في نفوسهم محبة وتوقير وتشريف وتعظيم لا نظير لها في غيرهم من شعوب الأمة العربية والإسلامية. وقد تجلى هذا في ذلك الخروج والاحتفاء المهيب، وما سبقه وما تلاه من تلك الاحتفاءات والفعاليات بذكرى مولد الحبيب المصطفى صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله، التي تظهر بجلائل مدى محبة أهل اليمن وانتمائهم وعلاقتهم برسول الله صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله. قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون. ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. وإني على ثقة ويقين من أنه كما تجلت محبة رسول الله وحفاوته في قلوب أهل اليمن، سيتجلى انتباؤهم، سيتجلى أيضا التزامهم وتمسكهم واقتداؤهم وتأسيهم برسول الله صلوات الله وسلامه عليه وعلى في تمسكهم بدينهم وعقيدتهم واعتصامهم بكتاب ربهم وقرآنه، في تراحمهم وتعاطفهم وتضامنهم وتلاحمهم كما قال الحبيب المصطفى صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله في وصف أهل اليمن أنهم أو إنهم كانوا إذا كانوا في سفر أو شدة أو حصار أو ضائقة جمعوا ما كان معهم في إناء واحد ثم اقتسموه بينهم بالسوية فهم مني وأنا منهم. بتراحمهم وتآلفهم، بتعاطفهم وتسامحهم الذي تجلى في قول الحبيب المصطفى صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله: أتاكم أهل اليمن هم أرق قلوبا وألين أفئدة، الإيمان يمان والحكمة يمانية، في عزتهم وأنفتهم، في أن لا يضاموا وأن لا يعتدى عليهم وأن لا يحاصروا وأن لا يضيق عليهم من أي كائن كان، في حميتهم ونجدتهم وغيرتهم ونصرتهم لمقدساتهم ولإخوانهم المستضعفين في غزة وفلسطين والمحاصرين في لبنان وفي إيران، في ثباتهم ووقوفهم وعزتهم وكرامتهم وإبائهم في وجه أعداء الله وأعداء رسوله من الصهاينة والأمريكان ومن لف لفهم من الأنظمة العميلة العربية والإسلامية المطبعة. هكذا هم أهل اليمن، وسيظلون على هذه العقيدة، سيظلون على هذا الإيمان، وعلى هذه المكانة والمحبة والإعظام لله ودينه ورسوله، لله ودينه ورسوله، حتى يرث الله الأرض ومن عليها. هذا وأكثر من ذكر الله سبحانه وتعالى، ومن الصلاة والسلام على من أمرنا بالصلاة والسلام عليه. اللهم فاجعل أفضل صلواتك وأزكى تحياتك على خاتم أنبيائك ورسالاتك سيدنا محمد بن عبد الله، وعلى آل بيته المطهرين وصحابته الراشدين والتابعين بإحسان إلى يوم الدين، وعلينا معهم وفيهم يا أرحم الراحمين. اللهم يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام والعزة التي لا تران، عافنا يا الله واعف عنا واغفر لنا يا الله وارحمنا، انظر إلينا يا الله برحماتك، انظر إلينا يا الله برحماتك، واسقنا يا الله الغيث الهنيء المدرار، اسقنا يا الله الغيث الهنيء المدرار، اسقنا يا الله الغيث الهنيء المدرار، وانصرنا يا الله على من دع على من طغى واعتدى علينا، انصرنا يا الله على من بغى واعتدى علينا، انصر يا الله جيشنا ولجاننا، انصر يا الله جيشنا، وانصر يا الله عبادك المستضعفين في كل مكان، انصر يا الله أهل لبنان، انصر يا الله أهل غزة، انصر يا الله أهل فلسطين، انصر يا الله أهل إيران، انصر يا الله أهل العراق، انصر يا الله المجاهدين في سبيلك أينما كانوا وأينما كان كائلهم، واجمع يا الله قلوب أهل اليمن، ألف يا الله ذات بين أهل اليمن، واجمع يا الله صفوفهم، واجعلهم إخوانا فيك أعوانا فيما ترضيك، واجعلهم يا الله إخوانا فيك أعوانا فيما يرضيك. احقن يا الله دماء أهل اليمن، احقن يا الله دماء أهل اليمن، وعافنا يا الله واعف عنا واغفر لنا يا الله وارحمنا، أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين، أنت مولانا فانصرنا على القوم الظالمين، أنت مولانا فانصرنا على القوم المعتدين. وأصلح يا الله الرعاة والرعية والأمة المحمدية، ووفق يا الله قيادتنا لما تحبه وترضاه، وحف مقامهم يا الله بأهل النصح والتقى. آمين اللهم آمين، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون.
1: اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك سيدنا محمد وعلى آله يا ذا الجلال والكمال والإكرام. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا والدينا والمؤمنين والمؤمنات عذاب النار، واختم بالخير منك أعمالنا وأعمارنا يا أرحم الراحمين. وصل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله يا كريم. الله أكبر الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله، أشهد أن محمد رسول الله. حي على الصلاة، حي على الصلاة، حي على الفلاح، حي على الفلاح، حي على خير العمل، حي على خير العمل. قد قامت الصلاة، قد قامت الصلاة. الله أكبر الله أكبر، لا إله إلا الله.

0: حمده.
1: أنا لك الحمد.
0: الله أكبر.
1: الله أكبر. الله أكبر.
0: الله أكبر.
1: الله أكبر. الله أكبر.
0: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله.

0: في الصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى.
1: الله أكبر.
0: سمع الله لمن حمده.
1: ربنا لك الحمد.
2: الله أكبر.
1: الله أكبر.
2: الله أكبر.
1: الله أكبر.
2: الله

0: السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله.
1: إذاعة آفاق فم، من وعي أنصار الأوس والخزرج إلى بصيرة أنصار يمن الإيمان.

إن الذي يعبر عن هوية شعبنا اليمني في الشمال والجنوب

حين يمر اسم محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم لا تدعه يعبر سمعك وحيدا، استقبله بالصلاة والسلام عليه وبقلب يعرف لمن يصلي، برسول حمل هم الهداية وصبر على الأذى ومشى في دروب الألم كي يصل إلينا النور صافيا. قل اللهم صل وسلم على محمد وعلى آل محمد، كأنك تفتح في ضجيج يومك نافذة تطل على السكينة. لا يمر اسمه على قلب محب إلا أزهر القلب بالصلاة عليه. اللهم صل وسلم وبارك وترحم على سيدنا محمد وعلى آله الطاهرين.

يا أول الحب يا رسول الله، كلما بحثنا في قلوبنا عن أول الحب وأصفاه وجدنا اسمك يضيء في أعماقها. أحببناك ولم ترك عيوننا، لكننا رأيناك في نور الرسالة وفي رحمة الشريعة وفي كل خلق جميل تركته أمانة في هذه الأمة. أحببناك لأنك دللتنا على الله وانتشلت الإنسان من ظلمات الأرض وفتحت له أبواب السماء، فكيف لا نحبك وأنت الرحمة التي أرسلها الله للعالمين؟ من اليمن إليك يا رسول الله سلام قلب أحبك وسيظل على حبك ما دام فيه نبض، صلى الله عليك وعلى آلك الطاهرين.

الإخوة أن نكون أمة واحدة كما أمرنا الله سبحانه وتعالى، ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر، المؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض. أولياء بعض، ما فائدة هذه الولاية بين المؤمنين؟ ما فائدة هذا الرابط الذي ربط الله به بين كل من يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله؟ المؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض، يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر. هذه هي الأمة التي أرادها الله سبحانه وتعالى وأرادها الرسول الأعظم صلى الله عليه وآله وسلم، أمة يسودها الإخاء، تعرف أن المؤمنين إخوة، تسعى إلى إصلاح ذات البين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وأصلحوا ذات بينكم. أمة تكون كما أراد لها الله ورسوله أن تكون، آمرة بالمعروف ناهية عن المنكر، حافظة لحدود الله، متوحدة في هدفها وفي عملها، متوحدة بحب الله ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم، بإرادة النصر والعزة لدينها ولنبيها الأعظم صلى الله عليه وآله وسلم.

أعظم حدث في حياتي هو أنني درست حياة رسول الله محمد دراسة وافية، وأدركت ما فيها من عظمة وخلود. المفكر الفرنسي لامارتين عن النبي الأكرم محمد صلى الله عليه وآله.

مراعاة لظروف المجتمع وتزامنا مع مولد النور والرحمة صلى الله عليه وآله وسلم، تطلق الهيئة العامة للأوقاف والإرشاد مبادرة تسهيل في أمانة العاصمة ومحافظتي صنعاء وأب، بهدف تصحيح أوضاع المنتفعين بأراضي وعقارات الأوقاف. تتضمن هذه المبادرة حزمة من التسهيلات تشمل التخفيض والتقسيط ومنح امتيازات خاصة للمبادرين بالسداد. تنطلق المبادرة من تاريخ 18 من شهر صفر الموافق 1 من شهر أغسطس، وحتى 18 من شهر جماد الأولى الموافق 29 من شهر نوفمبر. فبادر عزيزي المنتفع إلى الاستفادة من هذه الفرصة قبل انتهاء الفترة المحددة. الهيئة العامة للأوقاف والإرشاد، عطاء مصان وإحسان مستدام.

0: تحت شعار وآتوا حقه يوم حصاده، دشنت الهيئة العامة للزكاة المرحلة العاشرة من مشروع توزيع الزكاة العينية من العسل والزبيب واللوز والسمسم والبن والحبوب والتمر لعدد 26,000 سلة غذائية. غذاء واكتفاء. الهيئة العامة للزكاة.
1: نستخدمه لدقائق، لكن أثره قد يبقى لسنوات طويلة. الأكياس البلاستيكية لا تتحلل بسهولة، بل تتراكم وتلوث الأرض والمياه، وقد تسهم في زيادة تعرض الإنسان لمواد كيميائية وجسيمات بلاستيكية دقيقة تشكل خطراً على الصحة. حماية البيئة ليست مسؤولية جهة واحدة، إنها مسؤولية كل فرد. استبدل الكيس البلاستيكي ببديل آمن كالأكياس الورقية أو القماشية، وقلل استهلاكه كلما أمكن، لأن حماية البيئة حماية لصحتنا. مع تحيات صندوق مكافحة السرطان.
2: الآن من يمن موبايل ولجميع مشتركي الفورجي والفولتي باقة مزايا فورجي اليومية ب300 ريال فقط شاملة للضرائب. تمنحك 20 دقيقة اتصال ضمن الشبكة، 40 رسالة لجميع الشبكات المحلية، و512 ميجا نت 4G بصلاحية 24 ساعة مع ميزة الرصيد التراكمي. وفر وخليك متصل مع باقة مزايا 4G اليومية من يمن موبايل. للاشتراك في الباقة اتصل على 444 واتبع التعليمات الصوتية، ولمزيد من المعلومات أرسل مزايا 4G إلى 123 مجانا.
3: يمن موبايل، معنا اتصالك أسهل.
4: برسوم مناسبة تراعي كل الطبقات والمستويات تصل التخفيضات فيها إلى 50%. الآن احجز مقعدك في جامعة المعرفة والعلوم الحديثة في تخصصنا الجديد الأمن السبراني مع الذكاء الاصطناعي، أو في أي تخصص من تخصصات الجامعة الأخرى. كلية الهندسة وتقنية المعلومات، تخصص الهندسة المعمارية، التصميم الداخلي، تقنية المعلومات، الجرافيكس، كلية العلوم الإنسانية والإدارية، كلية الشريعة والقانون. جامعة المعرفة والعلوم الحديثة تحظى بكادر تدريسي من ذوي الكفاءة والخبرة، وللموهوبين من خريجي الثانوية العامة بقسميها العلمي والأدبي. افتتحت الجامعة قسم الفنون الجميلة، تخصصات الجرافيكس والتصميم الداخلي. العنوان: صنعاء التحرير خلف دائرة التوجيه المعنوي. للتواصل والاستفسار 777-333-918 أو 01-484-772، أو زورونا عبر الموقع الإلكتروني kmsu.edu.ye أو عبر صفحة الجامعة على فيسبوك وتليجرام. جامعة المعرفة والعلوم الحديثة، بالمعرفة تبنى الحضارات.
5: لبيك يا رسول الله.
6: كلما غاب الأنبياء في تعاليمهم، في قيمهم، في رمزيتهم عن ساحتنا البشرية، كان البديل عن ذلك هو الحضور الطاغي لقوى الاستكبار، لقوى الطاغوت، لقوى الكفر والضلال والإفساد والإجرام، التي كلما حضرت في ساحتنا البشرية كلما ملأتها ظلما وكلما أعتمت فيها بالظلمات. اليوم يجب أن نزيح عنا هذا الحضور في كل امتداداته، امتداداته السياسية، امتداداته الفكرية، امتداداته الثقافية، امتداداته الاقتصادية، كل امتدادات هذا الطاغوت الذي هو بلاء كبير علينا وعلى أمتنا وعلى البشرية جمعاء. نسعى لإزاحة هذا الحضور، ونسعى لتعزيز حضور الأنبياء، حضور الأنبياء في ساحتنا، حضور رمزيتهم، حضورهم في موقع القدوة والأسوة، حضور تعاليمهم، حضور روحيتهم، حضور أخلاقهم، حضور مبادئهم، كي نتمسك بها، نستهدي بها، نسترشد بها، ننتفع بها، نتخلق بها، نتهذب ونتزكى بها، وحلقة الوصل فيما بيننا وبين كل أنبياء الله هو خاتم النبيين وسيد المرسلين محمد بن عبد الله صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله، والوثيقة الإلهية المضمونة المأمونة الموثوقة التي وثقت لنا أهم ما نحتاج إليه ونستفيده عن أنبياء الله هي القرآن الكريم، كتاب الله الذي هو أيضا الخلاصة الكاملة لكل كتب الله وهديه في تعاليمها المهمة وهدايتها التي تحتاج إليها البشرية.

صلوا على المصطفى جمعة طه النبي نسل عدنان يا مولد للبشر جمعة ما

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا وبشر المؤمنين بأن لهم من الله فضلا كبيرا. صدق الله.

0: منذ ابتدأناها من القرآن نبوية الأهداف والعنوان، كانت مسيرتنا وتبقى دائما نورا يفيض سناه في الأوطان، ورسالة للخير يحملها الضحى للعالمين ومصحف الأزمان. ستظل عنوانا لكل فضيلة فينا وميقاتا لكل أذان، ويظل قائدنا ورمز بلادنا علم الهدى وشعار كل يمان. أهدا أهدا نسطره ولا أن صادقا، بعنا النفوس لربنا الرحمن، إنا تجندنا بركب محمد ضد الفساد.
1: وقفة إعلانية
2: لمشتركي الفورجي والفولتي من يمن موبايل، باقات نت فورجي الشهرية بحلتها الجديدة نت بكل وقت. اشترك الآن في إحدى باقات نت فورجي الشهرية بحلتها الجديدة واحصل على إنترنت فورجي بصلاحية 30 يوم مع ميزة الرصيد التراكمي. باقة 4 جيجا ب2000 ريال فقط، باقة 8 جيجا ب3900 ريال فقط، باقة 20 جيجا ب9700 ريال فقط. الأسعار موحدة وشاملة للضرائب في كل مكان. للاشتراك اتصل على 444 واتبع التعليمات الصوتية، ولمزيد من المعلومات أرسل نت 4G إلى 123 مجانا. باقات نت 4G نت بكل وقت.
3: يمن موبايل، معنا اتصالك أسهل.
4: يا كامل الحسن والأوصاف يا سيد الخط يا ميمون، في مولدك هيئة الأوقاف.
5: مراعاة لظروف المجتمع وتزامنا مع مولد النور والرحمة صلى الله عليه وآله وسلم، تطلق الهيئة العامة للأوقاف والإرشاد مبادرة تسهيل في أمانة العاصمة ومحافظتي صنعاء وأب، بهدف تصحيح أوضاع المنتفعين بأراضي وعقارات الأوقاف. تتضمن هذه المبادرة حزمة من التسهيلات تشمل التخفيض والتقسيط ومنح امتيازات خاصة للمبادرين بالسداد. تنطلق المبادرة من تاريخ 18 من شهر صفر الموافق 1 من شهر أغسطس، وحتى 18 من شهر جماد الأولى الموافق 29 من شهر نوفمبر. فبادر عزيز المنتفع إلى الاستفادة من هذه الفرصة قبل انتهاء الفترة المحددة.
4: الحسن والأوصاف يا سيد الخط يا ميمون، في مولدك هيئة الأوقاف.
5: الهيئة العامة للأوقاف والإرشاد، عطاء مصان وإحسان مصان.

0: يا مالك يا عم هيوب بتشغال حالك في المزرعة؟ عن جوال العيال يجوز هعدو
1: العيال قلنا لهم يروحوا يشقوا أنفسهم، يروحوا يشقوا على بطونهم. واحد بيني وبينك إمي الله بسطة، والثاني سافر. يا أخي إيش نأمل؟ كتنك داري أزرع ما أتأكل عيش.
0: كيف ما تأكلش عيش؟ وضحنا كلنا معنا مزارع وبنترعوى وبناكل ونشرب من خير الله، ليش ما أنت كذا؟ قل لي تدي زكاتك أو ما؟
1: وما دخل الزكاة؟
0: أنت داري إن الامتناع عن دفع الزكاة يؤدي إلى زوال النعمة، يحلق عليك الدبور من كل جانب.
1: والله بيني وبينكم الدبور هذا محلق من كل جانب.
0: ما قلت يا عم هيوب أمانة، أنت بتخرج الزكاة بطيبة نفس.
1: ما هو ما قلت، أرفع صوتك أنا ما اسمعكش.
0: لا عند حق الباري ما عاد بتسمعش. يا عم هيوب اتقي الله في نفسك، أنت ضيع تعبك وشقى ومحقت كل شيء.
2: خير العمل
1: اسمع بقول لك، يلا خاطرك شاروح أصلي الذن اسمعه ولا لا؟
0: أنت داري إن الصلاة لحالها ما تنفعش بدون زكاة، ضروري تتقي الله وتنفذ ما أمرك الله به، صلاة وزكاة وجهاد.
1: جزاك الله خير، والله أن كل كلمة قلتها أنت صادق فيها، وفعلا أنا مقصر في دفع الزكاة، لكن بإذن الله أننا ما أتخلف، وأننا بإذن الله من الآن وصائدا شدفع حق الله، وإن شاء الله بإذن الله ربك يعوضنا على ما ضيعته.
3: الهيئة العامة للزكاة
4: برسوم مناسبة تراعي كل الطبقات والمستويات، تصل التخفيضات فيها إلى 50%. الآن احجز مقعدك في جامعة المعرفة والعلوم الحديثة في تخصصنا الجديد الأمن السبراني مع الذكاء الاصطناعي، أو في أي تخصص من تخصصات الجامعة الأخرى. كلية الهندسة وتقنية المعلومات، تخصص الهندسة المعمارية، التصميم الداخلي، تقنية المعلومات، الجرافيكس. كلية العلوم الإنسانية والإدارية، كلية الشريعة والقانون. جامعة المعرفة والعلوم الحديثة تحظى بكادر تدريسي من ذوي الكفاءة والخبرة، وللموهوبين من خريج الثانوية العامة بقسميها العلمي والأدبي. افتتحت الجامعة قسم الفنون الجميلة، تخصصات الجرافيكس والتصميم الداخلي. العنوان: صنعاء التحرير خلف دائرة التوجيه المعنوي. للتواصل والاستفسار 777-333-918 أو 01-484-772، أو زورونا عبر الموقع الإلكتروني kmsu.edu.ye أو عبر صفحة الجامعة على فيسبوك وتليجرام. جامعة المعرفة والعلوم الحديثة، بالمعرفة تبنى الحضارات.
3: أنتم تستمعون الآن إلى إذاعة آفاق 98.7 و 98.5، صوت الوعي والبصيرة.

يا رسول الله، كنت جميلا في وجهك، جميلا في حديثك، جميلا في صمتك، جميلا حتى في عتابك. لم تكن فظا ولا غليظا ولا صخابا في الأسواق، ولا تجزي السيئة بسيئة، بل تعفو وتصفح وتبتسم في وجه من لقيت. إذا صافحت إنسانا لم تنزع يدك حتى يكون هو الذي ينزعها، وإذا حدثك أحد أقبلت عليه بكلك، وإذا دخل عليك الضعيف شعر أنه عندك عزيز. يا أكمل الناس خلقا وخلقا، كم يحتاج عالمنا اليوم إلى شيء من حلمك ورفقك وصدقك ونقاء قلبك. من اليمن إليك يا رسول الله، نحبك ونرجو أن نتجمل بشيء من أخلاقك. صلى الله عليك وعلى آلك وسلم.

لا أجد صعوبة في قبول أن القرآن كلام الله، فإن أوصاف الجنين في القرآن لا يمكن بناؤها على المعرفة العلمية للقرن السابع. الاستنتاج الوحيد المعقول هو أن هذه الأوصاف قد أوحيت إلى محمد من الله. البروفيسور يوشوا دي كوزان متحدثا عن رسول الله محمد صلى الله عليه وآله.

قدوتنا وأسوتنا وقائدنا وحبيب قلوبنا هو رسول الله محمد

تستمعون الآن إلى الفترة الدينية عبر إذاعة آفاق أف أم 98.7 و 98.5.

قال عليه السلام: من أصلح ما بينه وبين الله أصلح الله ما بينه وبين الناس، ومن أصلح أمر آخرته أصلح الله له أمر دنياه، ومن كان له من نفسه واعظ كان عليه من الله حافظ.

0: حان الآن موعد أذان العصر حسب التوقيت المحلي لمدينة صنعاء وضواحيها.
1: أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين.

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آتي سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة العالية في الجنة.

حاول دائما طول حياتك وطول حياتك، وكل ما تقرأ كتاب الله تدعو الله دائما أن يهديك بكتابه وأن يوفقك لفهم كتابه لتزداد إيمانا تزداد إيمانا تزداد إيمانا.

إذاعة آفاق فم من وعي أنصار الأوس والخزرج إلى بصيرة أنصار يمن الإيمان.

أعظم هذا النداء؟ يخبرنا الله تعالى أنه هو من بدأ بالصلاة على النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ثم يدعونا نحن المؤمنين إلى أن ندخل هذا الأفق المضيء. وحين تقول اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، فأنت لا تردد عبارة عابرة، بل تستجيب لأمر الله تعالى وتعلن محبة رسوله، وتربط قلبك برسالة أخرجت الناس من الظلمات إلى النور. صلوا عليه وعلى آله، فقد بدأ النداء من خالق الكون جل جلاله، وجاء دور قلوبنا أن تجيب.

أعظم هذا النداء. يخبرنا الله أن الصلاة على النبي صلى الله عليه وآله وسلم بدأت في الملأ الأعلى، ثم يدعونا نحن المؤمنين إلى أن ندخل هذا الأفق المضيء. وحين تقول اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، فأنت لا تردد عبارة عابرة، بل تستجيب لأمر الله وتعلن محبة رسوله، وتربط قلبك برسالة أخرجت الناس من الظلمات إلى النور. صلوا عليه وعلى آله. فقد بدأ النداء من السماء، وجاء دور قلوبنا أن تجيب. اللهم صل وسلم وبارك وترحم على سيدنا محمد وعلى آله الطاهرين.

أنساب الرسول صلى الله عليه وآله وسلم هو الامتثال لله ولرسوله، هو الامتثال لله عز وجل ولكتابه، حين يقول يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء بعضهم أولياء بعض ومن يتولهم منكم فإنه منهم. ولكن وللأسف أصبحنا كما قال الله سبحانه وتعالى، ترى فريقا منهم يسارعون في الإثم والعدوان، ترى فريقا يسارعون في الولاء لأئمة الكفر ويسارعون فيهم، يقولون نخشى أن تصيبنا دائرة، يقولون إنهم يخشون أن تصيبهم مصيبة، ولن يقف معهم إلا أعداؤهم. هل وقفت أمريكا مع زعماء العرب الذين كانوا يخدمونها أشد مما يخدمون شعوبهم؟ لقد تخلت عنهم وتركتهم يسقطون ويصلون إلى أسوأ الحالات. لنعرف أن الله عندما يقول ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم، مهما فعلنا في إرضائهم، مهما تنازلنا عن ديننا من أجلهم، مهما سكتنا عن إهانتهم لنا وعن سبهم لنبينا الأعظم صلى الله عليه وآله وسلم، إنهم لن يرضوا عنا حتى نتبع ملتهم.

0: مراعاة لظروف المجتمع وتزامنا مع مولد النور والرحمة صلى الله عليه وآله وسلم، تطلق الهيئة العامة للأوقاف والإرشاد مبادرة تسهيل في أمانة العاصمة ومحافظتي صنعاء وأب، بهدف تصحيح أوضاع المنتفعين بأراضي وعقارات الأوقاف. تتضمن هذه المبادرة حزمة من التسهيلات تشمل التخفيض والتقسيط ومنح امتيازات خاصة للمبادرين بالسداد. تنطلق المبادرة من تاريخ 18 من شهر صفر الموافق 1 من شهر أغسطس، وحتى 18 من شهر جماد الأولى الموافق 29 من شهر نوفمبر. فبادر عزيز المنتفع إلى الاستفادة من هذه الفرصة قبل انتهاء الفترة المحددة.
1: الحسن والأوصاف يا سيد الخط يا ميمون في مولدك هيئة الأوصاف.
0: الهيئة العامة للأوقاف والإرشاد، عطاء مصان وإحسان مستدام.

0: يا مالك يا عم هيوب بتشغال حالك في المزرعة؟ عن جوال العيال يجوزها عدو.
1: العيال قلنا لهم يروحوا يشكوا على أنفسهم، يروحوا يشكوا على بطونهم. واحد بيني وبينك إمل له بسطة، والثاني سافر. يا أخي إيش نأمل؟ كتنك داري أزرع ما أتأكل عيش.
0: كيف ما أتأكلش عيش؟ وضحنا كلنا معانا مزارع وبنترعوى وبناكل ونشرب من خير الله. ليش ما أنت كذا؟ قل لي تدي زكاتك أو ما؟
1: وما دخل الزكاة؟
0: أنت داري إن الامتناع عن دفع الزكاة يؤدي إلى زوال النعمة ويحلق عليك الدبور من كل جانب.
1: والله بيني وبينكم الدبور هذا محلق من كل جانب.
0: ما قلت يا عم هيوب أمانة، أنت بتخرج الزكاة بطيبة نفس.
1: ما قلت، أرفع صوتك أنا ما اسمعكش.
0: آها، لا عند حق الباري ما عاد بتسمعش. يا أم هيوب اتقي الله في نفسك، أن ضيع تعبك وشقى ومحكت كل شيء.
2: خير العمل.
1: اسمع بقول لك، يلا خاطرك شاروح أصلي الذنب، اسمعه ولا لا؟
0: أنت داري أن الصلاة لحالها ما تنفعش بدون زكاة، ضروري تتقي الله وتنفذ ما أمرك الله به، صلاة وزكاة وجهة.
1: جزاك الله خير، والله أن كل كلمة قلتها أنت صادق فيها، وفعلا أنا مقصر في دفع الزكاة، لكن بإذن الله أننا ما آل تخلف، وأننا بإذن الله من الآن وصائدا شدفع حق الله، وإن شاء الله بإذن الله ربك يعوضنا على ما ضيعته.
3: الهيئة العامة للزكاة.
4: لجميع مشاركي الفورجي والفولتي من يمن موبايل، الآن باقة مزايا ماكس الشهرية بحلتها الجديدة، دقائق مكالمات أكثر ورسائل نصية أكثر ورصيد إنترنت فورجي. تمنحك الباقة 1100 دقيقة اتصال ضمن الشبكة، 600 رسالة لجميع الشبكات المحلية، 4 جيجا نت فورجي. صلاحية الباقة 30 يوم بسعر 4000 ريال فقط شامل للضرائب مع ميزة الرصيد التراكمي. للاشتراك اتصل على 444 واتبع التعليمات الصوتية، ولمزيد من المعلومات أرسل ماكس إلى 123 مجانا. مزايا ماكس 4G، وفر وتواصل أكثر.
5: يمن موبايل، معنا اتصالك أسهل.
6: برسوم مناسبة تراعي كل الطبقات والمستويات تصل التخفيضات فيها إلى 50%. الآن احجز مقعدك في جامعة المعرفة والعلوم الحديثة في تخصصنا الجديد الأمن السبراني مع الذكاء الاصطناعي، أو في أي تخصص من تخصصات الجامعة الأخرى. كلية الهندسة وتقنية المعلومات، تخصص الهندسة المعمارية، التصميم الداخلي، تقنية المعلومات، الجرافيكس. كلية العلوم الإنسانية والإدارية، كلية الشريعة والقانون. جامعة المعرفة والعلوم الحديثة تحظى بكادر تدريسي من ذوي الكفاءة والخبرة، وللموهوبين من خريج الثانوية العامة بقسميها العلمي والأدبي افتتحت الجامعة قسم الفنون الجميلة تخصصات الجرافيكس والتصميم الداخلي. العنوان: صنعاء التحرير خلف دائرة التوجيه المعنوي. للتواصل والاستفسار 777-333-918 أو 01-484-772، أو زورونا عبر الموقع الإلكتروني kmsu.edu.ye أو عبر صفحة الجامعة على فيسبوك وتليجرام. جامعة المعرفة والعلوم الحديثة، بالمعرفة تبنى الحضارات.
3: أنتم تستمعون الآن إلى إذاعة آفاق 98.7 و98.5، صوت الوعي والبصيرة.

نصلي عليه لأن القلوب مجبولة على الوفاء لمن دلها على الخير، فكيف بمن دل البشرية على ربها ومن علمها كرامة الإنسان وطهرة القلب وعدالة الحياة، ومن حمل الرسالة حتى بلغها كاملة وترك لنا طريقا لا يضل من سار عليه. الصلاة عليه جواب المحبة واعتراف بالجميل ودعاء يفيض بالوفاء. يا رسول الله، جزاك الله عن أمتك خيرا، وصلى الله عليك ما اشتاقت القلوب إلى هداك.

هذا النداء. يخبرنا الله أن الصلاة على النبي صلى الله عليه وآله وسلم بدأت في الملأ الأعلى، ثم يدعونا نحن المؤمنين إلى أن ندخل هذا الأفق المضيء. وحين تقول اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، فأنت لا تردد عبارة عابرة، بل تستجيب لأمر الله وتعلن محبة رسوله، وتربط قلبك برسالة أخرجت الناس من الظلمات إلى النور. صلوا عليه وعلى آله. فقد بدأ النداء من السماء، وجاء دور قلوبنا أن تجيب. اللهم صل وسلم وبارك وترحم على سيدنا محمد وعلى آله الطاهرين.

ننتظر أيها الإخوة حتى نكون من الذين قال الله سبحانه وتعالى بهم من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه، فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر، وما بدلوا تبديلا. لماذا لا نهج نهج نبينا ونهج أئمة أهل البيت وأئمة الإسلام الذين ضحوا بدمائهم وأنفسهم وأموالهم رخيصة من أجل إعلاء كلمة الله، من أجل محاربة أعداء الله، من أجل رفع راية لا إله إلا الله خفاقة على جميع الكرة الأرضية.

لم يكن محمد نبي العرب بالرجل البشير للعرب فحسب، بل للعالم، لأنه لم يأتي بدين خاص بالعرب، وأن تعاليمه الجديرة بالتقدير والإعجاب تدل على أنه عظيم في دينه، عظيم في أخلاقه، عظيم في صفاته. وما أحوجنا إلى رجال للعالم أمثال محمد نبي المسلمين. ساديو لويس متحدثا عن رسول الله محمد.

شعبنا العزيز غير غريب علينا. هذا الارتباط، هذا التفاعل، هذه المحبة، هذا التعلق الحميمي والوجداني والشعوري غير غريب على أحفاد الأنصار. أنتم يا شعبنا العزيز، أنتم أحفاد الأنصار، أنتم الذين أعطاكم الله شرفا عظيما في تاريخ هذا الإسلام وفي سيرة هذا النبي صلوات الله عليه وعلى آله، أن جعلكم ذخرا لنصرته في قادم التاريخ وفي آخر التاريخ.

0: إن الذي يعبر عن هوية شعبنا اليمني في الشمال والجنوب وتوجهه ونبضه هي هذه الحشود الوفية.
1: ألف لبيك يا المختار تاج البابية أنت نور اهتدى بك.
2: وقفة إعلانية.

0: مراعاة لظروف المجتمع وتزامنا مع مولد النور والرحمة صلى الله عليه وآله وسلم، تطلق الهيئة العامة للأوقاف والإرشاد مبادرة تسهيل في أمانة العاصمة ومحافظتي صنعاء وأب، بهدف تصحيح أوضاع المنتفعين بأراضي وعقارات الأوقاف. تتضمن هذه المبادرة حزمة من التسهيلات تشمل التخفيض والتقسيط ومنح امتيازات خاصة للمبادرين بالسداد. تنطلق المبادرة من تاريخ 18 من شهر صفر الموافق 1 من شهر أغسطس، وحتى 18 من شهر جماد الأولى الموافق 29 من شهر نوفمبر. فبادر عزيز المنتفع إلى الاستفادة من هذه الفرصة قبل انتهاء الفترة المحددة.
1: الحسن والأوصاف يا سيد الخط يا ميمون في مولدك هيئة الأوصاف.
0: الهيئة العامة للأوقاف والإرشاد، عطاء مصان وإحسان مستدام.

0: تحت شعار وآتوا حقه يوم حصاده، دشنت الهيئة العامة للزكاة المرحلة العاشرة من مشروع توزيع الزكاة العينية من العسل والزبيب واللوز والسمسم والبن والحبوب والتمر لعدد 26,000 سلة غذائية. غذاء واكتفاء. الهيئة العامة للزكاة.
1: برسوم مناسبة تراعي كل الطبقات والمستويات، تصل التخفيضات فيها إلى 50%. الآن احجز مقعدك في جامعة المعرفة والعلوم الحديثة في تخصصنا الجديد الأمن السبراني مع الذكاء الاصطناعي، أو في أي تخصص من تخصصات الجامعة الأخرى. كلية الهندسة وتقنية المعلومات، تخصص الهندسة المعمارية، التصميم الداخلي، تقنية المعلومات، الجرافيكس. كلية العلوم الإنسانية والإدارية، كلية الشريعة والقانون. جامعة المعرفة والعلوم الحديثة تحظى بكادر تدريسي من ذوي الكفاءة والخبرة، وللموهوبين من خريجي الثانوية العامة بقسميها العلمي والأدبي، افتتحت الجامعة قسم الفنون الجميلة، تخصصات الجرافيكس والتصميم الداخلي. العنوان: صنعاء التحرير خلف دائرة التوجيه المعنوي. للتواصل والاستفسار 777-333-918 أو 01-484-772، أو زورونا عبر الموقع الإلكتروني kmsu.edu.ye أو عبر صفحة الجامعة على فيسبوك وتليجرام. جامعة المعرفة والعلوم الحديثة، بالمعرفة تبنى الحضارات.
2: تستمعون الآن إلى الفترة الدينية عبر إذاعة آفاق أف أم 98.7 و98.5.
3: أنتم تستمعون الآن إلى إذاعة آفاق 98.7 و98.5، صوت الوعي والبصيرة.
4: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الحمد لله الملك الحق العدل المبين، الحمد لله فاطر السماوات والأرضين، عالم الغيب وشهادة العلي العظيم، الذي خلقكم من طين ثم قضى أجل وأجل مسمى عنده ثم أنتم تمترون، وهو الله في السماوات وفي الأرض، يعلم سركم وجهركم ويعلم ما تكسبون. نحمده تعالى حق حمده ونثني عليه الخير كله كما ينبغي لجلال وجهه وعظيم سلطانه، ونسألك اللهم يا الله الفوز برضوانك وعفوك وغفرانك والنجاة من سخطك ومقتك وجحيم سعيرك ونيرانك، فعافنا يا الله واعف عنا وتجاوز عن سيئاتنا واغفر لنا وارحمنا، فإنا نشهد أن لا إله إلا أنت يا الله العظيم في علاه، العلي عن الشركاء والنظراء والأنداد والأشباه، الأول فلا شيء قبله، والآخر فلا شيء بعده، والظاهر والباطن وهو بكل شيء عليم. ونشهد أن لا إله إلا أنت يا الله، وأن سيدنا ونبينا وعظيمنا محمدًا عبدك يا الله ورسولك وصفيك من خلقك وخليلك، من ختمت به النبوة والرسالات، وكشفت به الجهالة والضلالات، وهديت به الخليقة والبريات، فأقام لنا معالم الهداية والإيمان، وأبان لنا دلائل الفوز والفلاح والرضوان، وحذرنا مزالق الغواية والشقاوة والخسران، ولتصغي إليه الآذان، وهو يرشد أهل الهداية والإيمان فيقول صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله: أبشروا وأملوا ما يسركم، فوالله ما الفقر أخشى عليك، ولكني أخشى أن تبسط الدنيا عليكم كما بسطت على من كان قبلكم، فتنافسوها كما تنافسوها فتهلككم كما أهلكتهم. فصل اللهم يا الله وسلم كما تحبه وترضاه على خير الأنام ومسك الختام سيدنا محمد بن عبد الله، وعلى آل بيته الأظهار سفن النجاة، وصحابته الراشدين الأخيار أنجم الهداة، والتابعين بإحسان وتابعيهم يا كريم يا الله. أما بعد، فيا عباد الله، أوصيكم ونفسي الخاطئة أولا بتقوى الله، فإنها وصية العظيم جل في علاه للأولين والآخرين، وإنها سبيل الفوز والفلاح والرضوان والنجاة في الحياة الدنيا ويوم يقوم الناس لرب العالمين. ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وإياكم أن اتقوا الله، فاتقوا الله ثم اتقوا الله، فمن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب، ومن يتق الله يجعل له من أمره يسرا، ومن يتق الله يكفر عنه سيئاته ويعظم له أجره. اتقوا الله ثم اتقوا الله ثم اتقوا الله، فإن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون، وإن المتقين لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين. بلى من أوفى بعهده واتقى فإن الله يحب المتقين. مثل الجنة التي وعد المتقون تجري من تحتها الأنهار أكلها دائم وظلها، تلك عقبى الذين اتقوا وعقبى الكافرين النار. إن للمتقين مفازة حدائق وأعناب وكواعب أتراب وكأسا دهاقا، لا يسمعون فيها لغوا ولا كذابا، جزاء من ربك عطاء حساب. هذا هو مقام المتقين، وهذا ما تبلغ به التقوى عباد الله المؤمنين. لهذا ومن أجل هذا كانت الوصية بالتقوى، وكان الأمر بالتقوى، وكان الحث والإرشاد والحرص والتوجيه على التقوى وبالتقوى. وتزودوا فإن خير الزاد التقوى، واتقون يا أولي الألباب. أمة الإسلام، ما زلنا نعيش في ربيع الخيرات، ونتنسم لطائف اليمن والبركات، ما زلنا نستشرف لوامع الأنوار، ونستبشر بربيع الخيرات والبشر والحبر والاستبشار. ما زلنا في شهر وأيام كانت موئلا وموعدا لنعمة ومنة وكرام لم يعرف العالم والبشرية مثلها قبلها، ولن تعرف مثلها بعده. أوليس هو الحبيب محمد صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله من أرسله الله سبحانه وتعالى منة ورحمة للعالمين؟ فكان أشرف وأعظم خلق الله إلى الله. إن الله اصطفى من ولد إبراهيم إسماعيل، واصطفى من ولد إسماعيل كنان، واصطفى من بني كنانة قريشا، واصطفى من قريش بني هاشم، واصطفاني من بني هاشم فأنا خيار من خيار من خيار. أوليس هو الحبيب محمد صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله أشرف وأفضل وأكرم وأحب خلق الله إلى الله، وعزتي وجلالي لو سلكوا كل طريق واستفتحوا كل باب ما فتحت لهم حتى يأتوا من خلفك يا حبيبي يا محمد. أوليس هو الحبيب المصطفى والنبي المرتضى والشفيع المرتجى؟ تدنو الشمس من رؤوس الخلائق يوم القيامة، وقد وقف الجميع كل الخلائق والكائنات على صعيد وفي صعيد واحد من أولهم إلى آخره. ولكم أن تتخيلوا هذه الصورة، كل الخلائق والكائنات على صعيد واحد من يوم أن خلق الله البرايا إلى يوم يبعثون، وقد وقفوا جميعا للفصل والقضاء والحساب بين يدي الله. لذلك الموقف المهيب، ومنهم من قد بلغ عرقه إلى ركبتيه، ومنهم من بلغ إلى حقويه، ومنهم من ألجمه العرق إلجام. في هذا الموقف المهيب يذهبون إلى أبي البشرية آدم عليه السلام يا أبانا اشفع لنا عند الله. فيقول لهم آدم عليه السلام لست له، اذهبوا إلى أبي الأنبياء إبراهيم عليه السلام، يأتون إلى خليل الله، يا خليل الله اشفع لنا عند الله لست لك، اذهبوا إلى كليم الله موسى، يا كليم الله اشفع لنا لست لك، اذهبوا إلى روح الله وكلمته عيسى ابن مريم، يا كلمة الله اشفع لنا لست لك، حتى ينتهون إلى خاتم الأنبياء والمرسلين صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله حبيب رب العالمين، فيقول أنا له، يقول صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله، فأخر ساجدا لله، فأخر ساجدا لله. فيقول الله سبحانه وتعالى لنبيه: يا محمد ارفع رأسك وسل تعطى واشفع تشفع. كل القلوب إلى الحبيب تميل، ومعي بهذا شاهد ودليل. أما الدليل إذا ذكرت محمدا صارت دموع العارفين تسير. هذا نبي الله نبراس الهدى، هذا لكل العالمين رسول، هذا حبيب الله هذا المصطفى، هذا لرب العالمين سبيل. صلى عليك الله يا خير الورى، ما حن مشتاق وسار دليل. يا حبيبي يا محمد ارفع رأسك سل تعظى واشفع تشفع. يقول العلماء في بيان معنى هذه الشفاعة: إنها الشفاعة في سرعة الفصل والقضاء والحساب بين الناس يوم القيامة، وقيل بل هي في رفع درجات المؤمنين في الجنة. ولهذا يقول صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله: إذا سمعتم المؤذن فقولوا مثل ما يقول، ثم صلوا عليه، ثم صلوا عليه، فإنه من صلى علي صلاة صلى الله عليه بها عشرا، ثم سأل الله لي الوسيلة، فإنها درجة في الجنة لا تنبغي إلا لعبد من عباد الله. وأرجو أن أكون أنا هو، فمن سأل لي الوسيلة حلت له الشفاعة، من سأل لي الوسيلة حلت له الشفاعة. فنسألك اللهم يا الله أن تجعل أفضل صلواتك وأزكى تحياتك على خاتم أنبيائك ورسالاتك سيدنا محمد بن عبد الله، صل عليه يا الله وعلى آله في الأولين، صل عليه يا الله وعلى آله في الآخرين، صل عليه يا الله وعلى آله في الملأ الأعلى إلى يوم الدين، صلاة وسلاما دائمين أكملين سرمديين إلى يوم يبعثون. ملء سماواتك وملء أراضيك وملء ما شئت من شيء بعد، وارزقه يا الله الدرجة العالية الرفيعة في الجنة. اجعله يا الله صاحب الوسيلة والدرجة العالية، صاحب الوسيلة والدرجة العالية الرفيعة في الجنة. هذا هو مقام الشفاعة ومعنى الشفاعة. أما من لم يتب من أهل الضلالة والفسوق والطغيان وأهل الكفر والمعاصي والآثام فلا شفاعة لهم، فلا شفيع لهم، ولا حميم، ولا صديق لهم، ولا معين، ولا مغيث. أولئك الذين خسروا أنفسهم في جهنم خالدون، تلفح وجوههم النار وهم فيها كالحون. نعم، إنه الحبيب المصطفى أيها الأحباب، من لم تعرف البشرية مثل سماحته وحلمه وفضله ورحمته وإشفاقه وإحسانه وحلمه. لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم.

ومعه ملك الجبال، فيقول الحبيب المصطفى: يا رسول الله، يا حبيب الله، السلام قرؤك السلام. ويقول لك: هذا ملك الجبال إن شئت أمرته أن يطبق عليهم الأخشبين الجبلين. فيرد عليه الحبيب المصطفى صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله قائلا: الله، لعل الله أن يخرج من أصلابهم من يقول أن لا إله إلا الله. يمر الحبيب المصطفى صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله برجل معه جمل، وقد جعل الرجل يضرب جمله ويقسو عليه، فما إن رأى الجمل الحبيب المصطفى إلا وسارع إليه. فالتفت صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله إلى ذلك الرجل قائلا له: يا هذا، إن جملك يشكو ما يلقاه من شدتك وقسوتك، اتق الله في هذه البهائم فكلوها صالحة واركبوها صالحة. وحينما مر أولئك النفر بطير مع صغاره وأولاده، أخذوا بعض الصغار، فجعلت أم الصغار ترفرف فزعة على أولادها، فنهرهم صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله قائلا: من فجع هذه بصغارها ردوا عليها صغارها. وصدق الله العظيم حيث يقول: وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. صدق الله العظيم. قلت ما سمعتم وأستغفر الله العظيم لي ولكم ولكافة المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات، فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله رب العالمين، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبد الله ورسوله، الرحمة المهداة والنعمة المسداة، صلوات ربي وسلامه عليه وعلى آل بيته الطاهرين وصحابته الراشدين والتابعين بإحسان إلى يوم. إخوة الإيمان، للحبيب المصطفى صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله مكانة في قلوب أهل اليمن لا تدانيها مكان، وله في نفوسهم محبة وتوقير وتشريف وتعظيم لا نظير لها في غيرهم من شعوب الأمة العربية والإسلامية. وقد تجلى هذا في ذلك الخروج والاحتفاء المهيب، وما سبقه وما تلاه من تلك الاحتفاءات والفعاليات بذكرى مولد الحبيب المصطفى صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله، التي تظهر بجلائل مدى محبة أهل اليمن وانتمائهم وعلاقتهم برسول الله صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله. قل: بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون. ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. وإني على ثقة ويقين من أنه كما تجلت محبة رسول الله وحفاوته في قلوب أهل اليمن، سيتجلى انتباؤهم، سيتجلى أيضا التزامهم وتمسكهم واقتداؤهم وتأسيهم برسول الله صلوات الله وسلامه عليه وعلى في تمسكهم بدينهم وعقيدتهم.
واعتصامهم بكتاب ربهم وقرآنه، في تراحمهم وتعاطفهم وتضامنهم وتلاحمهم، كما قال الحبيب المصطفى صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله في وصف أهل اليمن، أنهم أو إنهم كانوا إذا كانوا في سفر أو شدة أو حصار أو ضائقة جمعوا ما كان معهم في إناء واحد ثم اقتسموه بينهم بالسوية، فهم مني وأنا منهم. بتراحمهم وتآلفهم، بتعاطفهم وتسامحهم الذي تجلى في قول الحبيب المصطفى صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله: أتاكم أهل اليمن هم أرق قلوبا وألين أفئدة، الإيمان يمان والحكمة يمانية، في عزتهم وأنفتهم، في أن لا يضاموا وأن لا يعتدى عليهم وأن لا يحاصروا وأن لا يضيق عليهم من أي كائن كان، في حميتهم ونجدتهم وغيرتهم ونصرتهم لمقدساتهم ولإخوانهم المستضعفين في غزة وفلسطين والمحاصرين في لبنان وفي إيران، في ثباتهم ووقوفهم وعزتهم وكرامتهم وإبائهم في وجه أعداء الله وأعداء رسوله من الصهاينة والأمريكان ومن لف لفهم من الأنظمة العميلة العربية والإسلامية المطبعة. هكذا هم أهل اليمن، وسيظلون على هذه العقيدة، سيظلون على هذا الإيمان وعلى هذه المكانة والمحبة والإعظام لله ودينه ورسوله، لله ودينه ورسوله، حتى يرث الله الأرض ومن عليها. هذا وأكثر من ذكر الله سبحانه وتعالى، ومن الصلاة والسلام على من أمرنا بالصلاة والسلام عليه. اللهم فاجعل أفضل صلواتك وأزكى تحياتك على خاتم أنبيائك ورسالاتك سيدنا محمد بن عبد الله وعلى آل بيته المطهرين وصحابته الراشدين والتابعين بإحسان إلى يوم الدين، وعلينا معهم وفيهم يا أرحم الراحمين. اللهم يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام والعزة التي لا تران، عافنا يا الله واعف عنا واغفر لنا يا الله وارحمنا، انظر إلينا يا الله برحماتك، انظر إلينا يا الله برحماتك، واسقنا يا الله الغيث الهنيء المدرار، اسقنا يا الله الغيث الهنيء المدرار، اسقنا يا الله الغيث الهنيء المدرار، وانصرنا يا الله على من دع على من طغى واعتدى علينا، انصرنا يا الله على من بغى واعتدى علينا، انصر يا الله جيشنا ولجاننا، انصر يا الله جيشنا، وانصر يا الله عبادك المستضعفين في كل مكان، انصر يا الله أهل لبنان، انصر يا الله أهل غزة، انصر يا الله أهل فلسطين، انصر يا الله أهل إيران، انصر يا الله أهل العراق، انصر يا الله المجاهدين في سبيلك أينما كانوا وأينما كان كائلهم، واجمع يا الله قلوب أهل اليمن، ألف يا الله ذات بين أهل اليمن، واجمع يا الله صفوفهم واجعلهم إخوانا فيك أعوانا فيما ترضيك، واجعلهم يا الله إخوانا فيك أعوانا فيما يرضيك. احقن يا الله دماء أهل اليمن، احقن يا الله دماء أهل اليمن، وعافنا يا الله واعف عنا واغفر لنا يا الله وارحمنا
أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين، أنت مولانا فانصرنا على القوم الظالمين، أنت مولانا فانصرنا على القوم المعتدين. وأصلح يا الله الرعاة والرعية والأمة المحمدية، ووفق يا الله قيادتنا لما تحبه وترضاه، وحف مقامهم يا الله بأهل النصح والتقى. آمين اللهم آمين. وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون.

قال عليه السلام لرجل سأله أن يعظه: لا تكن ممن يرجو الآخرة بغير العمل ويرجي التوبة بطول الأمل، يقول في الدنيا بقول الزاهدين ويعمل فيها بعمل الراغبين، إن أعطي منها لم يشبع وإن منع منها لم يقنع، يعجز عن شكر ما أوتي ويبتغي الزيادة فيما بقي، ينهى ولا ينتهي ويأمر بما لا يأتي، يحب الصالحين ولا يعمل عملهم، ويبغض المذنبين وهو أحدهم، يكره الموت لكثرة ذنوبه ويقيم على ما يكره الموت له، إن سقم ظل نادما وإن صحى أمن لاهيا، يعجب بنفسه إذا عوفي ويقنط إذا ابتلي، إن أصابه بلاء دعا مضطرا وإن ناله رخاء أعرض مغترا، تغلبه نفسه على ما يظن ولا يغلبها على ما يستيقن، يخاف على غيره بأدنى من ذنبه ويرجو لنفسه بأكثر من عمله، إن استغنى بطر وفتن وإن افتقر قنط ووهن، يقصر إذا عمل ويبالغ إذا سأل، إن عرضت له شهوة أسلف المعصية وسوف التوبة، وإن عرته محنة انفرج عن شرائط الملة، يصف العبرة ولا يعتبر ويبالغ في الموعظة ولا يتعظ، فهو بالقول مدل ومن العمل مقل، ينافس فيما يفنى ويسامح فيما يبقى، يرى الغنم مغرما والغرم مغنما، يخشى الموت ولا يبادر الفوت، يستعظم من معصية غيره ما يستقل أكثر منه من نفسه، ويستكثر من طاعته ما يحقره من طاعة غيره، فهو على الناس طاع ولنفسه مداهن، اللهو مع الأغنياء أحب إليه من الذكر مع الفقراء، يحكم على غيره لنفسه ولا يحكم عليها لغيره، يرشد غيره يغوي نفسه، فهو يطاع ويعصي ويستوفي ولا يوفي، ويخشى الخلق في غير ربه ولا يخشى ربه في خلقه.

0: وسبحوه بكرة وأصيل.
1: قال عليه السلام لرجل سأله أن يعظه: لا تكن ممن يرجو الآخرة بغير العمل ويرجي التوبة بطول الأمل، يقول في الدنيا بقول الزاهدين ويعمل فيها بعمل الراغبين، إن أعطي منها لم يشبع وإن منع منها لم يقنع، يعجز عن شكر ما أوتي ويبتغي الزيادة فيما بقي، ينهى ولا ينتهي.
2: حان الآن موعد أذان المغرب حسب التوقيت المحلي لمدينة صنعاء وضواحيها.
3: أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة العالية في الجنة، وابعثه اللهم مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا

اللهم داحي المدحوات وداعم المسموكات وجابل القلوب على فطرتها شقيها وسعيدها، اجعل شرائف صلواتك ونوامي بركاتك على محمد عبدك ورسولك الخاتم لما سبق والفاتح لمن غلق والمعلن الحق بالحق والدافع جيشات الأباطيل والدامغ صولات الأضاليل، كما حمل فاطلع قائما بأمرك مستوفزا في مرضاتك غير ناكل عن قدم ولا واه في عزم، واعيا لوحيك حافظا لعهدك ماضيا على نفاذ أمرك حتى أورى قبس القابس وأضاء الطريق للخابط وهديت به القلوب بعد خوضات الفتن والآثام، وأقام بموضحات الأعلام ونيرات الأحكام، فهو أمينك المأمون وخازن علمك المخزون وشهيدك يوم الدين وبعيثك بالحق ورسولك إلى الخلق. اللهم افسح له مفسحا في ظلك واجزه مضاعفات الخير من فضلك. اللهم وأعلي على بناء البانين بناءه، وأكرم لديك منزلته، وأثمم له نوره، واجزه من ابتعاثك له مقبول الشهادة مرضي المقالة ذا منطق عدل وخطبة فصل. اللهم اجمع بيننا وبينه في برد العيش وقرار النعمة ومن الشهوات وأهواء اللذات ورخاء الدعة ومنتهى الطمأنينة وتحف الكرامة.

الدين بعزتك، وأيد حماتها بقوتك، وأسبغ عطاياهم من جدتك. اللهم صل على محمد وآله، وكثر عدتهم، واشحذ أسلحتهم، واحرس حوزتهم، وامنع حومتهم، وألف جمعهم، ودبر أمرهم، وواتر بين ميرهم، وتوحد بكفاية مؤنهم، واعضدهم بالنصر، وأعنهم بالصبر، والطف لهم في المكر.

اللهم افلل بذلك عدوهم واقلم عنهم أظفارهم وفرق بينهم وبين أسلحتهم واخلع وثائق أفئدتهم وباعد بينهم وبين أزودتهم وحيرهم في سبلهم وظللهم عن وجههم واقطع عنهم المدد وانقص منهم العدد واملأ أفئدتهم بالرعب واقبض أيديهم عن البسط واخزم ألسنتهم عن النطق وشرد بهم من خلفهم ونكل بهم من وراءهم واقطع بخزيهم أطماع من بعدهم اللهم وأيما غاز غزاهم من أهل ملتك أو مجاهد جاهدهم من أتباع كتابك ليكون دينك الأعلى وحزبك الأقوى وحظك الأوفى فلكه اليسر وهيئ له الأمر وتوله بالنجح وتخير له الأصحاب واستقو له الظهر وأسبغ عليه في النفقة ومتعه بالنشاط وأطفئ عنه حرارة الشوق وأجره من غم الوحشة وأنسه ذكر الأهل والولد واجعل فكرا وذكرا وضعنا وإقامته فيك ولك فإذا صاف عدوك وعدوه فقللهم في عينه وصغر شأنهم في قلبه وأدله منهم ولا تدلهم منه فإن ختمت له بالسعادة وقضيت له بالشهادة فبعد أن يجتاح عدوك بالقتل وبعد أن يجهد بهم الأسر وبعد أن تأمن أطراف المسلمين وبعد أن يولي عدوك مدبرين اللهم وأيما مسلم خلف غازيا أو مرابطا في داره أو تعهد خالفيه في غيبته أو أعانه بطائفة من ماله أو أمده بعتاد أو شحذه على جهاد أو أتبعه في وجهه دعوة أو رعى له من ورائه حرمة فعوضه من فعله.

آل محمد، ووفقنا لكل خير، واجمع كلمة اليمنيين ولم شعثهم، واخذل عدوهم أمريكا وإسرائيل وأعوانهم وأشياعهم. اللهم حرر المسجد الأقصى من دنس اليهود، وحرر الحرمين الشريفين من دنس آل سعود. اللهم اهلك آل سعود، اللهم خذهم أخذ عزيز مقتدر، ولا تبقي لهم أثرا، فقد عاثوا في الأرض فسادا وتكبروا وتجبروا. اللهم إنا نسألك أن تجعل تدبيرهم في تدميرهم، وأن تجعل الدائرة عليهم، واجعلنا من جندك فإن جدك هم الغالبون، واجعلنا من

خوف عليهم ولا هم يحزنون. يا أرحم الراحمين، يا ذا العرش المجيد، يا فعال لما تريد، سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين.

0: حان الآن موعد أذان العشاء حسب التوقيت المحلي لمدينة صنعاء وضواحيها.
1: أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين.

اللهم داحي المدحوات وداعم المسموكات وجابل القلوب على فطرتها شقيها وسعيدها، اجعل شرائف صلواتك ونوامي بركاتك على محمد عبدك ورسولك الخاتم لما سبق والفاتح لمن غلق والمعلن الحق بالحق والدافع جيشات الأباطيل والدامغ صولات الأضاليل، كما حمل فاطلع.

0: عن زيد بن علي عن أبيه عن جده عن علي عليهم السلام قال: ما من يوم يمر على ابن آدم إلا وينادى: يا ابن آدم، اعمل في اليوم أشهد لك يوم القيامة، واصحب الناس بأي خلق شئت يصحبوك بمثله.
1: قال الوصي عليه السلام: فرض الله الإيمان تطهيرا من الشرك، والصلاة تنزيها عن الكبر، والزكاة تسبيبا للرزق، والصيام ابتلاء لإخلاص الخلق، والحج تقربة للدين، والجهاد عزا للإسلام، والأمر بالمعروف مصلحة للعوام، والنهي عن المنكر ردعا للسفهاء، وصلة الرحم من مات للعدد، والقصاص حقنا للدماء، وإقامة الحدود إعظاما للمحارم، وترك شرب الخمر تحصينا للعقل، ومجانبة السرقة إيجابا للعفة، وترك الزنا تحصينا للنسب، وترك اللواط تكثيرا للنسل، والشهادات استظهارا على المجاحدات، وترك الكذب تشريفا للصدق، والسلام أمانا من المخاوف، والأمانة نظاما للأمة، والطاعة تعظيما للإمامة.
2: آفاق اف ام، آفاق اف ام.
3: مفردات القرآن الكريم.
4: يصدون. وردت هذه الكلمة في الآية 57 من سورة الزخرف، قال تعالى: ولما ضرب ابن مريم مثلا إذا قومك منه يصدون. والصد بمعنى الضجيج وارتفاع الأصوات، والمعنى إذا قريش وهم قومك يا محمد يضجون ويفرحون بجدالهم رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. جاء في سبب نزول الآية أن كفار قريش خاصموا النبي صلى الله عليه وآله وسلم، فلما قيل لهم: إنكم وما تعبدون من دون الله حصب جهنم أنتم لها واردون، قال عبد الله بن الزبعري: إذن فعيسى بن مريم في النار، لأن النصارى عبدوا عيسى فقد رضينا أن نكون وآلهتنا في النار مع عيسى بن مريم. فضج المشركون فرحا بما قاله عبد الله بن الزبعري، فأنزل الله سبحانه وتعالى: إن الذين سبقت لهم منا الحسنى أولئك عنها مبعدون. ومن الصد بمعنى الضجيج قوله تعالى: وما كان صلاتهم عند البيت إلا مكاء وتصدية. والمكاء هو الصفير، والتصدية هي الصياح والضجيج الذي يحصل من التصفيق باليدين.
5: ولا تكونن على الإساءة أقوى منك على الإحسان. البعض من الناس قوي على الإساءة وجريء على الإساءة ومتسرع إلى أن يسيء، وهذا يعود إلى نقص كبير في إيمانه، في أخلاقه، في كرم نفسه، في حسن طبعه، وإلى إشكالية في واقعه النفسي، قد تكون عقدا، قد تكون حقدا، قد تكون انعداما للشعور بالكرامة والإحساس بالكرامة، ونقص في تقواه لله سبحانه وتعالى. عندما يرى الإنسان نفسه قويا على الإساءة وجريئا عليها، فلا يتصور أن ذلك يعبر عن شجاعته أو عن عزة نفسه أو عن قوته، أن هذه قوة محمودة. هذا يدل على سوء في نفسه، على إشكالية في نفسه. أن تكون من أبطال الإحسان والأقوياء على الإحسان والأقرب إلى المبادرة إلى الإحسان، هذا ما يعبر عن شجاعتك، عن كرامة نفسك، عن صلاح نفسك، عن ذكاء نفسك، عن كرم طباعك. ولذلك الإنسان في حالة بين حالتين: إما أن يكون قويا على الإساءة أو قويا على الإحسان، أن تكون من أبطال الإحسان، من الذين يبادرون بقوة باهتمام إلى الإحسان. هذا يعبر عن الحالة الأخلاقية والإنسانية وعن حالة الصلاح في نفسك، الأخلاق العالية التي تتخلق بها والكريمة

عمل إلا كنا عليكم شهودا إذ تفيضون فيه. على المستوى الفردي الله دائم الرقابة عليك، دائم الشهود والحضور عليك ولك وفيما تعمل وفيما تفكر وفيما تتصرف، لا يفارقك نهائيا ولا يغيب عنك لحظة، ما يلفظ من قول، تخيل إلى هذه الدرجة، ما تتكلم من كلمة واحدة، ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. هذه الرقابة دائمة على كل لفظ تقوله وتتلفظ به وتنطق به، ما هناك غفلة عنك.

أيها الإخوة المستمعون، أنتم الآن تستمعون إلى برنامج فتاوى. برنامج فتاوى يجيب فيه أصحاب الفضيلة العلماء على تساؤلاتكم واستفساراتكم.

0: برنامج فتاوى يقدمه محمد يحيى الصوملي مع فضيلة العلامة عبد الله محمد الشاذلي.
1: عمرك فات لهوا ونصف النصف ضيعه الفوات.
2: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد الأمين وعلى آله الطاهرين. حياكم الله مستمعين الأعزاء، متابعي إذاعة آفاق FM صوت الوعي والبصيرة عبر التردد 98.7 و98.5 في برنامجكم الأسبوعي والمباشر فتاوى. نرحب بكم مستمعينا أينما كنتم، كما نرحب أيضا بضيفنا العزيز فضيلة العلامة القاضي عبد الله محمد الشاذلي. حياكم الله سيدي الكريم.
3: أبقاكم الله.
2: كما نذكر أيضا مستمعينا بأرقام التواصل للاتصال عبر الأرقام التالية: عبر الرقم 72-88-20-88 و72-30-99-100 للاتصال وأيضا للرسائل هذين الرقمين. أولى الاتصالات، يا مرحبا.
4: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
2: السلام ورحمة الله تعالى وبركاته.
4: أولا تحياتي إلى أخي محمد يحيى الصوملي، تحياتي فضيلة العلامة القاضي عبد الله محمد الشاذلي وجمعة المباركة ومعايا سال أو سالي.
3: تفضل.
4: الوتر يقلى واحد فاتحة وسبح فرق على الأولى، والثانية يقلى الفاتحة وقول يا أيها الكافرون، وبعدها الصوت منخفض ولا مرتفع؟
3: لا لا، جهرا
4: ضروري.
3: نعم.
4: والنساء هل يجوز يرفع الصوت في صلاة المغرب والعشاء ولا ما فيش؟
3: أرفع صوت لها يسمعها الذي جنبها ضروري. هاي. ضروري، مش يصبر.
4: ما بحد جنبها ويغر وحدها؟
3: تقدير، لأن لو بحد جنبها يسمعها.
4: بارك الله فيكم وحسن الله إليكم وزاد الرجال من أمثالكم، تحياتي لكم.
3: حياكم الله.
2: يا مالا سار، مرحبا. نعم مرحبا. السلام ورحمة الله تعالى وبركاته.
5: كيف حالكم؟ جماعة مباركة
2: للجميع، حياكم الله.
5: كيف حال الشيخ عبد الله؟
3: الله يعافيك.
5: الشيخ نعم عبد الله، ألام إيجا وجهي تشجر لنا والعام، وبعدين
3: ما هم ألا؟
5: ألام إيجا وجهي تشجر لنا والعام.
3: أيوة،
5: أنا معي زوجتي طايحنا أنا وياها.
3: أيوة.
5: وبعدين قالت بدروح أنت أهلها، وبعدين أقول لها إذا رحتي أنت أهلك أنتي ما يطلقك بسرعة.
3: بعدين
5: هي تعالوا أنت تعال خمتي وراحت عند أهلها، وأنا رحت بالليل عندهم راضية.
3: طيب، وتراجعتها؟
5: كيف؟
3: راجعتها عند أهلها لأنها قد وقعت طلقة عليها بمسيرها إلى أهلها. أصلاً
5: أنا كنت
3: حالي
5: بسنعرف
3: أثناء عن شجرة، كنت سهر يومين. يعني كان قدك مجنون؟
5: أيوة أكيد.
3: مجنون
5: كيف؟
3: مجنون
5: يعني ساهر.
3: خلي ساهر، أنا أعرف الساهر. مش عذر الساهر.
5: يعني بس هو غضب، ساعات غضب يعني.
3: وساعات غضب، هو واحد ما بيطلق إلا وقت الغضب.
5: يعني ما حكوا يعني كيف
3: تقع عليها طلقة واحدة، ولك أن تتراجعها ما دامت في العدة، فإذا تراجعتها بقيت معك في طلقتين.
5: يعني
3: ايش؟
5: يعني انا اسمع، ايش اجيب لهم اللي ما راجعها؟
3: الذي في العرف عندكم، ما انا داري الشريعه ما فيها شيء.
5: يعني عادي اذا رجعتها
3: مسألة عرف، ما هو تدي لها ولا ما هو تدي لها، هذا مسألة عرف. اما ما يلزم في الفتوى فلا يلزم لهم شيء.
5: يعني هذه يعني اذا غير تابع بي وإذا ما جبت
3: ناشي عادي. يا الله رحمتك. ها
5: أنا ردها وعادي إذا ما ردها بشيء.
3: تراجعها على يدين اثنين شهود اشهد على عندهم أنك تراجعتها وصير بسر ما تسد أنت وهل هذا.
2: سؤال آخر.
5: هذا الطقم إن شاء الله آخر.
3: بسم الله وان من داري ما بلا ما بلا بتبيع منهم ومن داري ما بيفعلوا فما عليك شيء.
2: واضح.
5: انا بنقدر
3: ازق
5: يعني
3: نفس الكلام الاول.
2: سؤال اخر نفس واضح الاجابه. سؤال اخر
5: يعني انا ابيع لهم خذ وانا باسم اذا ما انا من اشتري او باسم انا ما باسم ما اسمع صح؟
3: ايوه.
5: طبعا
3: هذا يا شيخ
5: ما
3: يلزم
5: ما نحتاج.
3: يا
5: مالا
2: سؤال آخر. مرحبا.
6: ألو.
2: نعم
6: أخي سألنا أنا واحد في حاجة يعني سلم الماء على أرضه أو دون أرضه ومالي ونفسه
3: يعني من فهو شهيد قصدك؟
6: هو الحديث دو أو على
3: أظنه دون ماله
6: دون أرضي وماله ونفسي فهو شيء.
2: يعني الإشكال الآن في على أو في دون فقط.
3: هل دون أو ماله أو قصدك أو على ماله؟ ها
2: السؤال في دون وعلى
3: ما بش على في الحديث. من قتل دون ماله فهو شهيد هكذا الحديث.
2: واضح.
6: يعني
3: أول
6: حديث
3: من
6: مات دون
3: أرضه
6: وماله فهو شهيد.
3: ما أبي من قتل دون ماله فهو شهيد.
2: في أمان الله. اتصال. مرحبا. يا مرحبا.
7: السلام عليكم.
2: السلام ورحمة الله. جو في تغذية. نعم تفضلوا. نعم.
7: في واحدة
2: جاء رمضان وهي مالها سباف بالتقطع
3: مكسورة. وبعدين
2: المعذرة لو تتصلوا من رقم ثاني. أمانة ما بيتضح لنا شيء. المعذرة منكم. في أمان الله. سؤال آخر. مرحبا.
8: السلام عليكم.
2: السلام ورحمة الله.
8: لا حيث يعني ما تبي تجاه أبوك. أنا لا أبي ما كان ذا.
3: مات أبوك قبل أبيه. أيوة أن تورث أبيك إذا معورث مش الذي يأخذه من جدك لأن ما يورث شيء من جدك.
8: لا مش الذي يورث من جدي.
3: إيش؟
8: أنا ما أورث جدي. ما
3: أدالكم ما أقامكم مقام أبيك. ها
8: أنا ما أدالكم على إبعاد والباء.
3: هو الظاهر أن القضاء اليمني بيحكم به. إذا أنتم فقراء.
8: فقراء ما هو فقراء.
3: سواء.
8: وسؤال ثاني.
3: ما هو؟
8: إذا الصلاة يعني مضطر من هل تفسخ الصلاة؟
3: ما هو؟
8: تنصلي وقمت أن يتنحنح بعد الشرغة.
3: المذهب أن التنحنح في الصلاة لا يجوز. وأنه من مفسدات الصلاة. حياكم الله.
2: سؤال آخر. مرحبا.
9: السلام عليكم.
2: السلام ورحمة الله.
7: لو سمحت الشيخ أنا الشيخ.
2: تفضلوا.
7: السلام عليكم يا شيخ.
3: عليكم السلام ورحمة الله.
7: يا شيخ أختي نظرت أن هذه السنة تدرس تحفيظ.
3: نظرت ماذا؟
7: نظرت أن هي تدرس تحفيظ يعني تحفظ القرآن. وبعدها يا شيخ هي لقيت لها تحفيظ قريب من البيت، يعني هي كانت تدور على تحفيظ أن هي يعني تحفظ كم ما استطاعت وتروح تسمع. بعدين كانت تحفظ وتصير تسمع. الآن التحفيظ هذا يعني حاليا ما عادش موجود، والتحفيظ ولما تصير مكان ثاني يكون بعيد عليها أو يطلبوا منها التزام وهي ما تقدرش، فما عليها يا شيخ؟
3: عليها أنها تتحفظ القرآن وتدور لها من كل يسمع لها، تحفظ لها كم ما كان جزء جزئين ثم تذهب لتسمع. فإذا قد أيوة حفظت أيوة إذا قد حفظت كله يقبلوها في أي مكان تحفيظ.
7: يا شيخ هم الصحافي اللي هنا قريبة يطلبوا منها لا ما بلا تكون تحضر يوميا وتسمع على حسب المطلوب.
3: قد فهمت.
7: وهي ما تقدرش يا شيخ.
3: قد فهمت. ولهذا قلنا يصبر أنها ما تلتزم تحفظ في البيت وتبسل لها أي الحافظات تسمع عندهن حتى لو ما هي في مركز تحفيظ.
7: يلا شكرا يا شيخ بارك الله فيكم.
2: وفيكم. السلام. مرحبا.
9: السلام عليكم.
2: السلام ورحمة الله.
9: كيف الحال؟
2: الحمد لله.
9: ما كيف سيدي عبد الله؟
3: الله يعافيك.
9: يا سيدي كل أحب الأب فيه يا عمي تولت من ابن أب على المتوفي حول توفي وهو بقي لم يكن لديك لا والدتي وهي العم.
3: ماشي ما بتورث العمة. العمه من ذوي الارحام ما بلا بعد عدم العصبه وما هم عادي من العصبه لانها قد يوجد العصبه حتى ولو هو بعيد
9: يعني تراث يعني
3: ايش
9: تراث يعني
3: ما تورث هي ما تورث بالمره العمه مش من العصبات.
9: الله يبارك يا عبد الله وحياتي له
3: حياكم الله
9: يا الله.
2: سأل. نعم مرحبا.
10: ألو.
2: نعم.
10: سنور يا جماعة الله.
3: سنور العافية.
10: جا هي نذرنا لواحد يعني كان هو غرق في الماء الدريت. يعني ذهنا عادوا يصح النذر يعني بيت ماتات.
3: ما فهمت.
10: ها؟
3: غرق في الماجل وهو نذر قبل يغرق ولا ما هو؟
10: لا لا لا نذرنا فوق يعني قلنا نذرنا بعد ما يعني هو بيخرجوا من الماجل هو يصح النذر ماتت.
3: يعني نذرت مقابل انه اذا انه يسلم.
10: ايوه نذرنا انه يسلم.
3: شوف النذر نوعين، يعني عندما ينذر واحد اولا لابد في النذر من ان يتلفظ به الانسان وان يكون اللفظ فيه ما يفيد الايجاب، مثل علي لله ولا اوجبت على نفسي ولا نذرت لله. لحظه تسمعني الله يحفظك. هذا اولا. الثاني النذر إذا إما أن ينذر أنا ناذر لله بتلاوة ختمة مثلا إذا شفى الله هذا الإنسان أو سلمه من الموت من هذا الحادثة، فلا يلزم الإنسان إلا إذا سلم، أو كان نذر لله عز وجل مقابل أن الله يسلم هذا الآدمي فيلزم سواء سلم ولا ما سلم. واضح؟
10: يعني
3: واضح؟
10: واضح. بس يعني إذا قال أنا نذرت من دون ما هو ناوي
3: انه
10: يسلم بس مات.
3: هو النذر للسلامة نوعين، اما ينذر بشرط انه اذا سلم فعلي لله اني افعل كذا كذا فلا يلزمه الا اذا سلم، ولا قال انا ناذر لله بنية ان الله ينجيه فهذا يلزم سواء نجي ولا ما نجي. واضح؟
10: واضح الله يا شيخ.
3: ها
10: يعني هو يتزوج واحد يعني بمرت عمه أخو أبوه
3: قد مات عمه ولا طلقها؟
10: أيوة قد مات.
3: أيوة يجوز.
10: يلا
2: سأل. نعم مرحبا.
9: أبو.
2: نعم
9: مساك الله بالخير يا شيخ عبد الله.
3: مساك الله بالعافية.
9: يا رب يا الله يا رب يا الله
3: الله
9: يا رب. عندنا عرب ينهب ويعمل بصائر يعني من جيفات ويبذل الجهال والبيوت والأراضي وقلنا
11: رزق الله في المعلم
3: ما يجوز له، ما يجوز له، حرام عليه.
11: هذا فاسد بني وبنك، يعني بيدعموا فاسدين، يعني 12 سنة ويحمل هكذا، ولا أبو من الذهب ولا داخلية ولا الأمصار.
3: بلغوا.
11: يحفظ الله ويحفظ السليم، وتحياتي لك وجمعتك مباركة.
3: الجميع.
2: في أمان الله. اتصال، نعم مرحبا. ألو. مرحبا.
12: السلام عليكم.
2: السلام ورحمة الله.
12: ممكن أسأل الشيخ؟
2: تفضلوا.
12: يا شيخ، كان في واحدة نوتني تصلي السنة، نسيت، يعني نسيت إني بدي أتجهد وطلعت الفاتحة وصلت إلى وتر وصلاح،
3: يعني زيدت ثلاث ركعات.
12: أيوة، كاني ناوية نوتني تصلي السنة ركعتين وصلتها
3: الوتر.
12: فلا،
3: لا ما يجزي لا عن الوتر ولا عن السنة.
12: يلا شكرا.
3: العفو.
2: تعال مرحبا.
13: مساء الخير.
2: مساء النور.
13: يا شيخ، أمي نزلت ثلاثة أيام الصم، ني ما طلع وحمة، جعل مسألة لا صح طلعت وحمة عليها الصم.
3: النذر إذا كانت نذرت لله عز وجل مقابل أنها لا تكون وحمة، هذا يلزمها سواء طلعت وحمة ولا ما طلعت وحمة. وإن كانت نذرت بأن تصوم ثلاثة أيام، إذا ثبت أنها غير وحمة فلا يلزمها الصيام إلا إذا كانت وحمة.
13: والسؤال الثاني، العدسة حرام؟
3: لا، مش حرام.
13: وتركيب الأظافر؟
3: تركيب الأظافر هذه شواه ولا مش حرام؟
13: لا شكرا.
3: العفو.
2: سلام، مرحبا.
14: السلام عليكم.
2: السلام ورحمة الله.
14: شيخ شريف يا قاضي،
3: الله عافيكم.
14: يا أخي، أنا إنسان معاد وعمل يعني قبل ما أصيب لعاقة، عمل في بيت جنب الجاري.
3: إيش؟
14: عمل في منزل جنب منزل جاري.
3: تمام.
14: وعمل من باب منزل، وكنت أمر من باب منزل بصورة مستمرة.
3: تمام.
14: يعني طريق لا بيجي. يعني الآن حصل لي مرض وبصره قدمي، يعني هذا عرض بدون قدم.
3: تمام.
14: يعني قام جاري هذا ما سرح مع الله، وهو كان رجل طيب، قاموا عياله قطعوا عليه الطريق جنب بيتهم، قلت لهم ليش قطعوا عليه الطريق وهذا الطريق قد ينجح من هذا هو ابوكم؟ قالوا ماشي معنا اجتهدنا. قلت اذا عوفوني انا بالطريق انا منزلي بعيد من منزلكم، انا مستعد أعوفكم.
3: من يا صاحبي، يا صاحبي، من أخذت الأرضية؟
14: أنا عملت في أرضيتي.
3: أرضيتك ما معها طريق؟
14: أرضيتي كانت طريق أصغر من جنب المنزل جاري.
3: لا لا، الواقع، في الواقع ما معها طريق؟
14: في طريق بس غير صالح له على باران.
3: لماذا؟
14: لأنه أنا الآن معاد عندي عربية، يعني
3: ممكن لها عربية. يخليه عامل ولا اثنين يسووها وانتهمت
14: المشكلة. يعني
3: شوف القضية، القضية الذي أقول لك، إذا هذا ملكهم الذي من عند بيتهم، هو ملكهم مش هو طريق عام، فحقهم لهم، ومن قال حقي غلب سواء. وإن كان ما بالله برضاهم،
14: يعني
3: ولو كان ما كان ما بلا برضاهم.
14: وإذا هو بيجا بين حكي لا سامح له، حكي
3: الله يتقبل منك، أنت محسن.
14: ها؟
3: فأنت محسن، تقبل الله منك. إذن
14: شكرا على الإجابة،
3: حياكم الله.
2: سأل، مرحبا. نعم. ألو. نعم مرحبا. ألو. نذكر بأرقام التواصل للاتصال عبر الأرقام التالية 7-2-88-20-88 7-30-99-100. اتصال مرحبا.
15: السلام عليكم.
2: السلام ورحمة الله.
15: أمي يا شيخ، إحنا في في الجامعة في الصوف خزة، بعدها القبب بتشكب لي، ويعني احنا نذرنا انه ولا للجامع ولا البيت ومثلها،
7: دون الجامع.
3: ماشي، ما يسقوا منه هو للجامع.
7: ها؟
3: ما يسقوا منه هو للجامع.
7: لا البومبر بتسقب له حتى للبومبر.
3: والبومبا حق الجامع ولا حق من؟
7: حتى لصها حتى يشعلوها لحالهم.
3: ها وانتو بتسكبوا للجامع يملي الجامع ويخرج منه للمزارع. ما دام في صالح الجامع فلا مانع.
7: ايوه في صالح الجامع
3: لا مانع، لا مانع، بل هو بل هو احسان واجر.
7: ولا ولا غسل سطنا داخل، يعني بنغسل داخل السطح.
3: ماشي ممنوع.
7: يلا او اسمها لا واحد يعني خزق في الانف حرام.
3: يخزق الانف؟
7: ايوه يعني هاش اللي
3: يفعل. ايوه ما يجوز.
7: حرام.
3: ما يجوز. ايوه
7: يلا شكرا.
3: العفو.
2: السلام. مرحبا.
16: السلام عليكم.
2: السلام ورحمة الله.
16: حياك
3: الله. الله يعافيك.
16: لا بالله من رب الجاه لا ذبحا في نهاية رمضان.
3: إن الله إنا إليه راجعون.
16: تدرب ثلاثة يا ومن عم تفاد لهم الصيام.
3: تمام.
16: ينفع ينزو.
3: قد مات ذا الحين قلتو؟
16: أيوة موجود بس ممنوع من الصيام. قال الصيام الذي يتالى الذبحة.
3: شوف المسألة، هل عاد بالإمكان في المستقبل أنه يصوم؟ فهذا ينتظر إلى أن يمكنه الله من الصيام ويقضي. أو كان قدو ميؤس من الصيام في المستقبل وقدو ممنوع من الصيام بالاستمرار، فخرجوا عنه عن كل يوم نصف ساعة كفارة. إذا هو ممنوع على طول ما عاد به أمل أنهم يسمحوا له نهائيا، خرجوا عن كل يوم نصف ساعة. وإن كان به وقت أمل أنه يتعافى في وقت من الأوقات ويستطيع الصيام، فينتظر إلى أن يستطيع ويقضي.
16: كم
3: نصف الساعة عن نصف الساعة حفنتين بثنتين اليدين بر.
16: أيوه.
3: والسلام.
2: سلام. سلام. مرحبا.
17: السلام عليكم.
2: السلام ورحمة الله.
17: قبل أجاوب عبد الله معنا سؤال.
3: تفضل.
17: معنا سؤال.
3: تفضل تفضل.
17: قبل الله معنا واحدة هي قريبة من رب حزينة على زوجها وبعدها خرجت ما بفشت عدتها فبعث متحطم مثلا وتحش طبيعي.
3: طبيعي، المهم انها لا تبيت الا الليل الا في بيتها.
17: لا سلموا سلموا سلموا أجاوب عبد الله سلم.
3: حياكم الله.
2: بأمان. سار مرحبا. نعم مرحبا. ألو انقطع الاتصال. اتصال آخر. مرحبا. سنور.
18: ما أفتوى.
3: نعم.
18: أشتيت أن أبي يقدر يلم من حلمة ثلاثة شهر وثلاثة وعد وما قدرت أشارك ما كان بيشتغلوا جلينا سبل من الجامع لحن الثلاثة
3: ما قدرت ما قدرت دومه
18: أبي يومه ما كان بيش معنا كفن ورجعت لنا جلينا سبل من الجامع لحن الشهر.
3: هذا الكفن هذا الكفن الذي مطروح في الجامع لمن اسمعيني لمن طرحوه
18: ولا بيدرح لمن مات هاك بس بيجي عشر كفنات في الجامع.
3: أيوة لمن مات غني ولا فقير ولا من كان ها.
18: أيوة يجي القرية ثم بعد ما يكفلوا ويوم ثاني يصير اشتروا وأخواتي ما شاروا اشتروا بكذلك بحلمة شهر وثلاث سواء
3: اشتروا أنتوا ولا أنتوا قادرات
18: بنا اشتروا وأخواتي قادرين غير ما قد اشتروا لهم ميات بشهم ميات عن طول بعضها.
3: تمام تمام. إذا ما أنتوا قاد إذا ما اشتروا اشتروا أنتوا إذا أنتوا قادرين ودوا للمسجد
18: غير يتعمشوا حرم يتعمشوا
3: إلا ما يجوز لهم ما يجوز لهم ما يجوز لهم
2: متأخر شهرين بس
3: إلا ما يجوز
2: اشتروا لكن
3: ما يجوز لهم
18: ما يجي
3: الحين
18: تأخروا
3: هذا الحين. أيوة يدوا ذا الحين العاد يتأخروا
18: وعد سأل من أبي كم 115 ألف ضرها عند واحد من خواتي وقال هذا الوصية ناس كسميها بين خواتك السبع ولمك واحد من خواتك هي ضعيفة قوي تدها 20 ولمك 20 والباقي تقسمناها بين كلنا من طلع
3: وقلنا ربي
18: من
3: حلمة
18: بنقول لك
3: ترى إيش أهم ثلاثة
18: عدو ما
3: قلنا خبر. إذا كان هذا أقل من الثلث هذا الفلوس أقل من ثلث التركة حقه في وصية وهي تصح على المذهب ويجوز أخذها، لكن إذا نازعوا ولا سبتوا إلى القضاء وأنتوا وارثات فيمنعوكم.
18: ما هي غير هذا، عنده
3: اختي درح حاضر سوا قد فهمت قد فهمت.
18: أيوة يا سامدة، هي ما هي قسمة شيء يا سامدة، حرم عليها أن عادي فوق ذمة أبي أو عادي فوق ذمة
3: لا أختي. تقسمها تقسمها قدي فوق ذمة أختك
18: يا سامدة، لو تطول بها ولو ما تهش بعد مشو يا سام عندي فيها بعد موت أبي.
3: المفروض ذا الحين للما بتأخرها
18: با أخر ترى قلت نقول لها نفس دي وصية أبي، إنه كان عندها ضرح 115 تلقتني بين خواتف وأمه.
3: لا تنفذها، ما يجوز لها تأخيرها.
18: ما يجوز لها، حرم عليها هي وما على أختي.
3: إلا على الأخت نعم.
18: أيوة أبي قد وضع قد نقرها، قال يا بنتي تايت 15 115 بين أمك 20 والأخت كان كبيرة 20 والباقي تقسميها بين بينهن من 15
3: ألف. سؤال ثاني.
2: سؤال آخر.
18: الله يرحمكم
2: في أمان الله. اتصال مرحبا.
19: مساء الخير يا شايف.
3: مساء النور والعافية
19: يا أخي. عندنا واحد يحزن ويصلي ويجزر من الله ماشي
3: بيصلي والقات في لقفة.
19: أيوة وبيصلي.
3: وكيف بيسبر بالوضوء؟ والوضوء ما هو سابر الله وجوهه يتمضمض ويستنشق.
2: في أمان الله. إذا ما زلنا معكم مستمعينا في برنامجكم فتاة، ونذهب وإياكم إلى فاصل قصير ثم نعود، فتكرموا بالبقاء معنا.
20: وقفة إعلانية.

0: مراعاة لظروف المجتمع وتزامنا مع مولد النور والرحمة صلى الله عليه وآله وسلم، تطلق الهيئة العامة للأوقاف والإرشاد مبادرة تسهيل في أمانة العاصمة ومحافظتي صنعاء وأب، بهدف تصحيح أوضاع المنتفعين بأراضي وعقارات الأوقاف. تتضمن هذه المبادرة حزمة من التسهيلات تشمل التخفيض والتقسيط ومنح امتيازات خاصة للمبادرين بالسداد. تنطلق المبادرة من تاريخ 18 من شهر صفر الموافق 1 من شهر أغسطس، وحتى 18 من شهر جماد الأولى الموافق 29 من شهر نوفمبر. فبادر عزيز المنتفع إلى الاستفادة من هذه الفرصة قبل انتهاء الفترة المحددة.
1: الحسن والأوصاف يا سيد الخط يا ميمون في مولدك هيئة الأوصاف.
0: الهيئة العامة للأوقاف والإرشاد، عطاء مصان وإحسان مستدام.

0: يا مالك يا عمه هيوب تشقال حالك في المزرعة؟ عن جوال العيال يجوزها عدو.
1: العيال قلنا لهم يروحوا يشقوا أنفسهم، يروحوا يشقوا على بطونهم. واحد بيني وبينك إمل له بسطة، والثاني سافر. يا أخي إيش نأمل؟ كتنك داري أزرع ما أتأكل عيش.
0: كيف ما تأكلش عيش؟ وضحنا كلنا معنا مزارع وبنترعوى وبناكل ونشرب من خير الله. ليش ما أنت كذا؟ قولي قولي تدي زكاتك أو ما؟
1: وما دخلت زكاة؟
0: أنت داري إن الامتناع عن دفع الزكاة يؤدي إلى زوال النعمة، يحلق عليك الدبور من كل جانب.
1: والله بيني وبينكم الدبور هذا محلق من كل جانب.
0: ما قلت يا عم هيوب أمانة، أنت بتخرج الزكاة بطيبة نفس.
1: ما هو ما قلت. أرفع صوتك أنا ما اسمعكش.
0: آها لا عند حق الباري ما عاد بتسمعش. يا عم هيوب اتقي الله في نفسك، أنت ضيع تعبك وشقى ومحكت كل شيء.
2: خير العمل
1: اسمع بقول لك، يلا خاطرك شاروح أصلي الذن اسمعه ولا لا؟
0: أنت داري إن الصلاة لحالها ما تنفعش بدون زكاة، ضروري تتقي الله وتنفذ ما أمرك الله به، صلاة وزكاة وجهة.
1: جزاك الله خير، والله أن كل كلمة قلتها أنت صادق فيه، وفعلا أنا مقصر في دفع الزكاة، لكن بإذن الله أننا ما أتخلف، وأننا بإذن الله من الآن وصائدا شدفع حق الله، وإن شاء الله بإذن الله ربك يعوضنا على ما ضيعته.
3: الهيئة العامة للزكاة.
4: يا خبير مالك اليوم؟ شفتك تفعل باقات خيرات، ايش عندك عيد؟
5: انت وينك؟ العالم كله محتفل، سبا فون كملت 25 عام والعيد الفضي نزل بقوة.
4: 25 عام؟ والله عمر كبرنا مع سبا فون. وايش العروض؟
5: تخيل لو اشتركت بباقة انتر 7 جيجا او باقة واحد الشهرية يعطوك 25% رصيد اضافي مجانا فوق باقتك.
4: قوية. طيب واللي مشترك بتطبيقات سبا كاش وانا سبا فون ما بش عروض عليهم؟
5: من قال؟ تقدر تشترك بنفس الباقات وتحصل الزيادة، وكمان معك تخفيض 25% في سعر باقة انتر 6 جيجا. وكمان المشتركين الجدد اللي سجلوا في تطبيق سبا كاش وانا سبا فون يحصلوا هذا العروض ومعها 1 جيجا مجانا.
4: والله انه عيد من صدق، يعني الواحد يلحق العروض والمفاجآت قبل ما تروح.
6: وما فرحة العيد الفضي، المفاجآت والعروض مستمرة. سبافون ربع قرن من التواصل، كل عام ومشتركين الكرام بخير. للتفاصيل أرسل 25 إلى الرقم 211 مجانا أو تابعونا على منصات التواصل وتطبيقات سبافون.
7: سبافون أصالة وتواصل.
8: برسوم مناسبة تراعي كل الطبقات والمستويات تصل التخفيضات فيها إلى 50%. الآن احجز مقعدك في جامعة المعرفة والعلوم الحديثة في تخصصنا الجديد الأمن السبراني مع الذكاء الاصطناعي، أو في أي تخصص من تخصصات الجامعة الأخرى. كلية الهندسة وتقنية المعلومات، تخصص الهندسة المعمارية، التصميم الداخلي، تقنية المعلومات، الجرافيكس، كلية العلوم الإنسانية والإدارية، كلية الشريعة والقانون. جامعة المعرفة والعلوم الحديثة تحظى بكادر تدريسي من ذوي الكفاءة والخبرة، وللموهوبين من خريج الثانوية العامة بقسميها العلمي والأدبي افتتحت الجامعة قسم الفنون الجميلة تخصصات الجرافيكس والتصميم الداخلي. العنوان: صنعاء التحرير خلف دائرة التوجيه المعنوي. للتواصل والاستفسار 777-333-918 أو 01-484-772، أو زورونا عبر الموقع الإلكتروني kmsu.edu.ye أو عبر صفحة الجامعة على فيسبوك وتليجرام. جامعة المعرفة والعلوم الحديثة، بالمعرفة تبنى الحضارات.
2: أنتم تستمعون الآن إلى إذاعة آفاق 98.7 و98.5 صوت الوعي والبصيرة.
9: عدنا إليكم مستمعين الأعزاء متابعي إذاعة آفاق FM صوت الوعي والبصيرة عبر التردد 98.7 و98.5 في برنامجكم الأسبوعي والمباشر فتاوى. نرحبكم مستمعينا من جديد أينما كنتم، كما نرحب أيضا بضيفنا العزيز فضيلة العلامة القاضي عبد الله محمد الشاذلي، حياكم الله سيدي من جديد.
10: أبقاكم الله.
9: ونذكر أيضا مستمعينا بأرقام التواصل من جديد للاتصال عبر الأرقام التالية عبر الرقم 72-88-20-88 72-30-99-100 اتصال. يا مرحبا.
11: السلام عليكم.
9: السلام ورحمة الله تعالى وبركاته.
10: قالوا لها لا تصوم. من هو قال لها؟
11: ورجع قامت.
10: تمام.
11: ورجع لانس المرض.
10: بعدين؟
11: والله
10: يجب عليها أنها تقضي. تقضي تقضي وتخرج عن كل يوم نصف ساعة كفارة لأجل التأخير. واضح.
9: سؤال آخر في أمان له. سؤال. مرحبا. ألو.
12: أيوة مساء الخير.
9: مساء النور.
12: كيف حالك يا شيخ؟
10: الله الله يعافيك.
12: معنا سؤال.
10: تفضل.
12: هل يجوز للمرأة تتنقش وتخدر أذانها؟
10: تخزق أذانها؟ وش دخل هذا في هذا؟ كل شيء وحده.
12: ها؟
10: الخزق حق الأذان الذي هو التخراص أيوه يجوز، والنقش يجوز بشرط أنه ما يكون فيه ضرر، إذا هو بيجيب ضرر فما يجوز.
12: يلا صابر تستمر.
10: يا مالا.
12: يلا
10: مالا.
9: سهل. مرحبا. مرحبا.
13: نعم.
9: نعم.
13: السلام عليكم.
9: السلام ورحمة الله.
10: كفارة يمين.
13: وكم هي هذا الكفارة؟
10: ربع كيس بر أو قيمته تتوزع على 10 مساكين.
13: الله
9: يسلمك. في أمان الله. تسأل. مرحبا.
10: أيوة.
9: طف الراديو تفضلوا.
14: مساء الخير.
10: مساء النور.
14: كيف حالك؟
10: الحمد لله رب العالمين.
14: أنا داء.
10: تفضل. لا ما يصلح.
14: ما يصلح شيء.
10: لا ما يجوز، العصر وقته قبل الغروب.
14: يلا. والسؤال الثاني بزينا لنا قواز ونصيد عصافر ونقمحن لا ما يمتني يجوز لا ماشي.
10: ما بتفعلوا بهن؟
14: نقمحن ونصيد ثم ونمدكم يجوز لا ماشي.
10: ما هو تخمعوهن؟ ما هو
14: نصيد ثم.
10: لا ما يجوز. لا ما يجوز.
14: يلا.
9: سهل. مرحبا. ألو.
15: ألو.
9: نعم.
15: السلام عليكم.
9: السلام ورحمة الله.
15: ألو.
9: طف الراديو تفضلوا. نعم نسمعكم. سؤال آخر. مرحبا. ألو. مرحبا. ايش التغطية؟
15: الو.
9: نعم. معذرة انقطع الاتصال. 7-2-2-88-20-88 وأيضا 7-2-30-99-100 الرقمين للاتصال وأيضا للرسائل التغطية. رسالة تقول فضيلة العلامة، عندما يوزع سلات غذائية هل هو علينا حرام إذا طلبناهم وإحنا مستضعفين؟
10: لا، إذا من الذي المفترض أنهم يعطوا من هذه السلات، يعني تنطبق عليهم مواصفات المعطين فلا مانع.
9: نعم. هل يجوز الكلام أثناء قراءة القرآن الكريم؟
10: وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا، وفي الصلاة واجب وفي غيرها مستحب.
9: نعم. أيضا رسالة، معنى الآية ولا تشتروا بآياتي ثمنا قليلا.
10: آيات الله عز وجل التي كان ينزلها على الأمم التي قبلنا توجب عليهم واجبات وتحرم عليهم محرمات، فلا يشتروا بآيات الله ثمنا قليلا ويبدلوا ويغيروا في هذه الواجبات والمحرمات.
9: نعم. قال معي أخي يجلس يضحك ويجابر نفسه، إيش نفعل له؟ يعني نعالجه عند القرآن ولا كيف؟
10: سيروه عن طبيب نفسي.
9: نعم. قال كيف صلاة الجنازة؟
10: صلاة الجنازة تكبيرة الإحرام، بعدها يقرأ الفاتحة ثم يكبر ويقرأ الإخلاص ثم يكبر ويقرأ الفلق ثم يكبر ويصلي على النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين، ثم يدعو للميت بحسب حاله، طفل أو امرأة أو كبير أو صغير، يكون الدعاء على حسب حال الميت.
9: نعم. أيضا
10: ثم يكبر ويسلم.
9: نعم. أيضا رسالة تقول إذا المرأة فطرت في رمضان وعندما قامت بقضاء أكلت بالغلط، في ما حكم صيامها؟ هل تواصل الصيام ولا تقضي؟
10: تتم الصيام، لأن به من العلماء من يقول أن هذا لا يفطر الصائم، ولكن المذهب أنها تكون مفطرة وتقضي يوما بدله.
9: نعم. أيضا رسالة تقول في واحدة تقوم تصلي العشاء الساعة 9 بعد العشاء، هل هو جائز؟
10: هذا لا زال وقتا لصلاة العشاء، لأن آخر وقت العشاء الاختياري الذي هو غير المعذورين إلى أن يذهب ثلث الليل، وهذا لا زال قبل ثلث الليل.
9: نعم. سلام. مرحبا. طفي الراديو تفضل لو سمحت. نعم طفي الراديو تفضل.
16: السلام عليكم.
9: السلام ورحمة الله. طفي الراديو لو سمحت تفضل. تفضل.
10: نواب 70,000 في كتاب الله. ها؟
16: يعني أن يديها ويقصدها في الحرم.
10: نوى ولا نذر؟
16: يعني نذر لكن ما تلفظ.
10: ما تلفظ، هذا ما يلزمه، إذا هو يشتي ينفذ فلا مانع، وإلا في مش ولازمه.
16: رجع دخل من هناك ومكتب يدي فلوس ودرس ما أخذ الدرس.
10: سابر.
16: خلاص يجي لا يطبخ.
10: سابر، مع أنه ما نذر، ولا لو كان نذر ما ينبع. في نفسه ما ينفع، النذر ضروري يتلفظ به واحد ولا مشو نذر. هياكم.
9: سؤال. مرحبا. نعم. ألو. نعم مرحبا.
17: مساء الخير.
9: مساء النور. تعلق ايتا ولا تحلمت؟
17: تنبه بها تنبيه.
9: ايش؟
10: تنبه بها تنبيه ما هي؟
17: تنبه
10: ايوه. ما هو رأيي؟ ما هو صدق؟ إذا فرضنا أن الصدق معاني ما بنصدق، فعليك الخمس وقسم نصها الذي قد نويت به ومش هو لازم لك.
17: يلا
10: تسلم. العفو.
9: سهل مرحبا.
10: خرط على الهواء.
9: ألو.
18: السلام عليكم.
9: السلام ورحمة الله تعالى وبركاته. الحمد لله.
18: أنا سعد.
10: تفضلوا.
18: أختي قد لها 4 سنين عندنا حادثة، وزوجها ما قد لحقش إلا مره، وهو متزوج. ما حكم هذا؟
10: المفروض إذا تبشروا كيف تصالحوا بينهم؟
18: ما لاحظ يقدم نفسه.
10: ها؟ قدموا ناس ما رضيش.
18: أيوة ما بيجي شو.
10: اطلبوه من القضاء.
18: خلاص هذا شكرا.
10: العفو.
9: سؤال مرحبا.
19: بالله والله.
9: تفضلوا. نعم. بنسمعك. نعم.
19: معي سؤال.
9: تفضلوا.
19: ما معنى قوله تعالى في سورة يوسف وقلنا حاشا لله من يقتل النسوة بالله؟
10: وقلنا ما؟
19: وقلنا حاشا لله.
10: أيوة.
19: من المقصود بالله؟
10: الله سبحانه وتعالى. لكن حاشا الله أو حاشا لله أن يكون هذا بشرا، هذه كلمة تقول بمعنى أنه لا يمكن أن يكون هذا بشرا، أو لا يصح أو لا يجوز أن يكون هذا بشرا، هذا معناها.
19: بس النسوة ما كانوا مؤمنين.
10: ها؟ هو في الغالب المشركين بيكونوا مؤمنين، يعني معترفين بوجود الله، إنما بيعدوا الأصنام الأخرى شريكة لله.
19: هاي مشكرا.
9: يا مال. سؤال مرحبا.
20: الخير.
9: مساء النور.
10: أيوه. أيوه. صائم وما هو؟
20: إذا كان صائم وهو يطرش يعني.
9: صائم وطرش؟
20: أيوة صائم وجهه يعني كي.
10: طلعاني ولا بدون قصد؟
20: بدون قصد. هل صيام الجميل؟
10: صيامه نعم يصح ما لم يرجع شيء من الذي خرج إلى جوفه، إذا خرج إلى فمه ورجع إلى جوفه يفطره، أما إذا لم يرجع شيء فليس عليه شيء.
20: شكرا جزاك الله الخير.
10: وإياكم.
9: السلام مرحبا. مرحبا.
21: السلام عليكم.
9: السلام ورحمة الله. انقطع الاتصال، اتصال آخر. مرحبا. ألو. نعم اتصال آخر. مرحبا.
21: نعم
9: صحيح. سنور. نعم تفضلوا.
10: ايش؟ لا ضروري ينظف لقفه حتى يزيل الخلال الذي بين الاسنان لجله يصبر الوضوء حقه.
21: اللهم
10: صل على محمد. صلي على محمد وعلى اله. ايش؟
21: عندما يعني
10: يتوضأ
21: هو
10: جنابه. ماشي يسبق يغتسل من الجنابة ثم يتوضأ.
21: أيوة يعني قبل ما يصلي واحد صح.
10: إيش؟
21: قبل ما يتحمم يتوضأ
10: هذا. ما هذا الوضوء الذي قبل التحمام مندوب، أما الذي بعد التحمام فهو حق الصلاة. أجر الجميع.
9: سأل. نعم مرحبا.
22: السلام عليكم.
9: السلام ورحمة الله.
22: يا شيخ جدي تزوج أختك قبل 30 سنة وأعطاها من الرزق نص مشخص.
10: أعطاها منه؟
22: غير مهرها. أعطاها نص مشخص رزق منه.
10: تمام.
22: نص مشخص غير مهرها أعطاها.
10: تمام. وش المشكلة؟
22: أيوة وبعد الفترة احتاج فلوس أخذ منها نص المشخص وباع. والآن جيت تشتي حقها قال لها أنا عطيتك مني رفت ما أعرفش عندي رفت.
10: الرفت حقها؟
22: أيوة عطاها الرفت غير
10: حقها. حقها يرجع لها حقها؟
22: ها؟
10: يرجع لها حقها.
22: أيوة الآن ينكرها قال أنا جبته لك مني هدية ما
10: حتى لو جاب لها لو جابها لها قدو حقها وبدلها لها
22: خير إن شاء الله.
9: جمال تسأل مرحبا.
0: ألو.
9: نعم.
0: السلام عليكم يا شيخ.
10: عليكم السلام ورحمة الله.
0: كيف حالك؟
10: الله يعافيك.
0: ما حكم يا شيخ من يخطب الخطبة وهو ما بيصلي الفجر؟
10: ادالهم خطيب غيره ما لقيت ولا هو يخطب.
0: يعني هو بفرض نفسه هكذا ما بالله هو يخطب.
10: وانتو افرضوا واحد بدله.
0: يلا خير.
10: يا مالا.
0: يلا
10: الله.
9: سلام مرحبا.
1: السلام عليكم.
9: السلام ورحمة الله.
1: يا أخي كل عبي شهيد في سبيل الله تراي. وشي بي جنب علنا إدعاء وطرح لنا ما كان الذي كان لنا.
10: تمام.
1: وبعد عبي وكم لنا إحنا لحالنا به على أم ثاني معفصل من بعد أمه.
10: تمام.
1: قال يقول لها أبيك يقول سيدي يا أبي

0: قال عليك سم وهناك سم بعد ما استشهد به بالشراي. كان معاه بفضل من بعد امه. قال اشتي ردت تركه للجهر كامل. قلنا ما يصبرش هذا حتى ما لك منه الا ربع. قال ماشي. قلنا ارميه مقابل مانه. قال مقابل ما تكسبوا الجهال الزرع. قلنا منين تكسبوا الجهال الزرع ما قد صبروا. ومن حتى التركه ولا التركه. ما فعلوا شيء. قال ما بالله هكذا ولا هكذا بابو صيداني. قلنا ما عندكش حقنا. ما معك منه الا الورث والباقي حقنا. ودي حقه من بعدك. قال معه انا عدو متنازل اشتد دراجع على السدس وعلى رجع وعلى الباء يعني بختصنا خبص ما عد الله غلقنا لها التركة كاملة ونحن لنا ورزقنا على الله وبس.
1: كيف ما اشتهدوا بدكم تفلتوها لك كامل بدكم تطالبوا عند القضاء يجوز لكم.
0: طلبنا فصل جدتي قال ما بالله انا عدتي لكن اشتري السدس منه واشتري الابونا قدت عارتنا وبنازلت على السدس وباع كان كيف الخبر حتى
1: الورث حقه الدولة
0: قبل هو قد بنازل وجميع الورثة تنازلت في السدس
1: ها
0: وبصرنا وعمدنا في المحكمة
1: وذا الحين اشتري تراجع
0: وذا الحين اشتري تراجع لان احنا ما خبرناش على ما اشتري من الطلبس الفركي
1: هو يسبر الله يتراجع.
2: سؤال آخر.
0: هذا في يستردي تراجع قبل التنازل.
1: هو الهبة الهبة نوعان هذا عبارة التنازل عن هبة فإذا هو هبه لكم لله عز وجل فما يجوز له المراجعة وإن كان هو هبه مقابل مصلحة أو حاجة يرجوها منكم وما حصلت له في يجوز له التراجع واضح؟
0: واضح. معنا سؤال يا أخي.
1: تفضل.
0: قمنا نشتي نعمر لنا بيت أنا في أرض.
2: اختصار نعم
0: والله الأرض من حقه طرح لنا قلنا يا سيدي طلبوا مننا في معصصة الشهداء ورقب الملكية لأبناء الشيء رأي
1: نعم
0: صرنا فعلنا ورقع عند أمين شرعي وأمور بيضاء وعلى هذا يطلنا مساعد فعل لنا بيت قلنا يطلنا مساعد والبيت لما قد احنا بنعمر جاء حجرنا قلنا لنا حجرتنا قال فعلوني قال ما بينكم انتوا عمومات من هذا الموضع الى هذا الموضع الذي هم عمومي فيه مع جدتي فيه هو 400 لبنه وهذا الذي طرح لنا يجي 70 لبنه قلنا ما انا طرح شاكله ونحن نعتبر باسمه خلينا نعمل قد فعل فلنا ورقه شبه يشبه هذا منك شبه وزلنا بعنا فتوى
1: اصبر يبسر الارضيه الذي اداها لكم تعمروا لكم فيها بيت إذا هو يشتي يخصمها من الذي حقكم في الإقعاد
0: فقلنا هكذا قال ماشي
1: بسروا لا بينكم أنتم ويا مشكلة السدو أفضل
2: سؤال آخر
0: تبعنا فتوى عن سيدي شمسة تنجل ما يحكى لها التراجع حسب قطة بيناديه
1: خلاص بعد فتوى شيدي سمشدين شي
2: في أمان الله
0: الله
2: استقبل آخر اتصال مرحبا
3: السلام عليكم
2: السلام ورحمة الله
3: عندنا سؤال
2: باختصار نعم
3: واحد قال وصل له عند صاحب الدكان يشتري له دقيق ما رضي يديله قال له حرام طلعت ما عاد يشتري من عندك
1: اذا اشترى من عندك طلقه على مرته
3: طيب السؤال الثاني في واحد اكلت بالدم اكل عليها فرق وصار حسن ما مدروب وما
1: ما يجوز لها تتوب الى الله وتستغفره
3: يا الله خير يا الله
2: في امان الله نكتفي بهذا القدر من استقبال الاتصالات بقي دقيقتين اقرا ولو بعض من الرسائل قال استلفت من ابي 3500 يمني قبل 35 سنه وقد مات يتوها بسعر الان ولا 3500 على ما كانت
1: 3500 يمني على ما كانت
2: هل مسح الراس والعنق ثلاث مرات ولا مره واحده
1: المذهب ان الثلاث مرات
2: احنا مجموعة نشتغل في مزرعة البعض بيصلي البعض لا يصلي هل يجوز نجتمع وناكل سوا ونجلس
1: الافضل الذي بيصلي وانهم ياكلوا لحالهم
2: انا رجعت البلاد رحت البلاد زيارة عند بيت اخي جلست اسبوع وبعدين قلت لهم اني اروح صنعاء وزوجة اخي قالت والله ان اذا سافرت انها لا تربطني بحبل وانا سافرت هل وهي لم تربطني هل علي كفارة
1: لا الكفارة على زوجة اخيها
2: أرضية بريكة هي سبيل يجوز يطرحوا المنظومة الشمسية ارتواز بير يسكوا منه
1: إذا الارتواز سبيل أيضا وإلا فلا
2: آخر رسالتين. عندما أذهب إلى عمل جهادي أستأجر باص على الماشي، وأحيانا أختي تكون غايبة أضطر أن أذهب وحدي فوق الباصات، فهل أنا آثمة؟
1: إذا ما هو بريد يعني 20 كيلو أو هكذا في جزء، وإلا فلا يجوز لها.
2: آخر رسالة الوقت، هل أجمع النافلة الأربع ولا ركعتين وأسلم؟
1: النوافل ركعتين ركعتين، ما بش نافلة أربع إلا في الصلاة الذي قبل الظهر.
2: انتهى وقتنا مستمعينا، نعتذر عما لم نقرأ الرسائل وما هي بالمئات، وأيضا ما لم نستقبل الاتصالات. تم لا يسعني إلا نشكر فضيلة العلامة القاضي عبد الله محمد الشاذلي، أحسن الله إليكم سيدي الكريم.
1: وإليكم
2: كما شكر لكم أيضا مستمعينا على حسن الإصغاء. تقبل خالص التحية مني محمد يحيى الصومني من إخراج محمد الجابري، أستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.

الحظر على الملاحة السعودية يوسع نطاق المخاطر على سواحل المملكة ويمنع السفن المعطلة لنظام التعريف الآلي عن عبور باب المندب. نيران مرتزقة الاحتلال السعودي تقتل مسنا وابنته في الجراح وثالثا في صبر الموادم وتصيب آخرين، والأزمات تسيطر على المحافظات المحتلة. عملية اختطاف فاشلة في غزة، العدو يستبدل قواته بالعملاء ويقتصر على الإسناد الجوي، وسرايا القدس تثبت تعقيد البيئة العملياتية أمام العدو. المجرم ابن كفير يطرح اقتلاع سكان القطاع في 7 سنوات، والمقاومة المخطط يفسر استمرار الإبادة ويمثل تهديدا للأمن القومي العربي والإسلامي. إيران تتوعد بعمليات استباقية لأي تهديد محتمل، وتحذر كيان العدو من آثار مدمرة، وارتفاع أسعار الوقود في أمريكا يسجل أعلى مستوى لها.

0: نشرة أخبارنا الرئيسة من المسيرة يبدأها بسم الله الرحمن الرحيم. يتحرك المشهد العالمي نحو اتجاهات مختلفة مفتوحة على أكثر من سيناريو وقراءة، من الشرق إلى الغرب، وصولا إلى عقدة الفصل والوصل بينهما. حمى التنافس في البطش بفلسطين مستمرة، وخطة تهجير غزة، وإعدام الأسرى، ورقة بن غفير الانتخابية، لكن التهديد يتجاوز التوظيف المؤقت إلى المستقبل المراد فرضه، والأثر لا يقتصر على فلسطين، إنما يضرب الأمن القومي العربي والإسلامي، وإن طأطأ العرب والمسلمون رؤوسهم، وإن تسابقوا إلى اتفاقيات الذل والاستكانة، فهي غير منجية ولا تدفع الخطر، فبين كل حسابات الحقل وحصاد البيدر، تجد سلطة لبنان نفسها خالية الوفاض، وبث الآمال الزائفة المعلقة بعوكر ينتهي إلى سراب. العدو يقاتل لفرض احتلال عجز عنه سابقا، وحلقة النار تضرب وتتوغل في سوريا وترسم حدود النفوذ، ودرع أخيل الإسرائيلي اليوناني يقرب التهديد من تركيا ويحثها على نزعة مراجعة لواقع المشهد المتوسطي بأكمله، وينذرها من مغبة استمرار منطق الصفقات إلى ما لا نهاية من دون تشييد للجسور المانعة والثبات في قلب المواجهة. وقريبا منها يعاني الإنزال الاقتصادي ضد إيران من فشل مبكر، وترامب يرى مضيق هرمز في كوابيسه الدائمة، وحديثه عن انسيابية الملاحة ملفق ومصمم لدفع التداعيات وإزاحتها عن تفكير الناخبين ومزاجهم. وفيما تخفق محاولات تفتيت أوراق قوة إيران، تبقى حالة المراوحة المرهقة للأمريكيين قائمة. أما على الجانب الأوروبي فإن في وضع أهم دولتين فيه قلق فيما يظهر الكريملين أكثر حيوية عند الحديث عن المواجهات الجيوسياسية مع الغرب. وفي جنوب الجزيرة العربية لا تجري الرياح بما تشتهي السفن السعودية، في دليل إضافي مهم على أن هيمنة الطاغوت تنحسر، وأن خطوطه الحمراء تكتب بحبر يتلاشى، وأن العالم يدخل مرحلة جديدة مع متغيرات تجري مياهها دون توقف، ولله الأمر من قبل ومن بعد.
1: بيننا وبين السعودي المسألة واضحة، نحن الشعب المظلوم، نحن الشعب المعتدى عليه، نحن الشعب الذي دمرت مدارسه، مساجده، أسواقه، المنازل فيه، قتل فيه آلاف الأطفال، آلاف النساء، أوبات الشهداء تشهد في كل محافظة، حجم الدمار يشهد.

0: إنما السبيل على الذين يظلمون الناس ويبغون في الأرض بغير الحق أولئك لهم عذاب أليم. ولذلك نحن مع القرآن ونحن مع الله سبحانه وتعالى، والله مع عباده المظلومين المستضعفين المبتهدين الذين يتحركون في إطار الموقف الحق. نحن نتحرك يا شعبنا بالاعتماد على الله، بالتوكل على الله سبحانه وتعالى، بالاستعانة بالله جل شأنه، وهو خير الناصرين، هو القائل وكفى بالله وليا وكفى بالله نصيرا. لا نستوحش في هذه الدنيا مهما كانت مواقف الظالمين والطغاة والمجاملين لهم والمتمالئين معهم، نحن نعتمد على الله، كفى بالله وليا كفى بالله نصيرا، نعم المولى ونعم النصير.
1: أكد موقع متخصص في شؤون البحرية استمرار دفع شركات التأمين إلى توسيع مناطق مخاطر الحرب على ساحل الغربي للسعودية في أعقاب اتساع نطاق الهجمات البحرية. موقع جي كابتن المتخصص في الشؤون البحرية أكد توسيع مناطق مخاطر الحرب، وقد شمل امتدادا إضافيا بنحو 800 كيلو مترا شمالا على طول الساحل الغربي للسعودية في البحر الأحمر. شركة كابلر أكدت أيضا هي الأخرى عدم تسجيل أي عمليات عبور لسفن معطلة لنظام التعريف الآلي من باب المندب وفي البحر الأحمر، في إشارة إلى إحكام الحظر على الملاحة السعودية في سياق ضغط القوات المسلحة اليمنية لرفع الحصار السعودي والضغوط الاقتصادية المختلفة تجاه اليمن، ومنها منع تصدير النفط وتكريس عائداتها لتمويل فاتورة المرتبات والخدمات العامة. أكد موقع شيب يونيفيرس المختص بالملاحة البحرية والشحن تراجع صادرات النفط الخام السعودية بنسبة 59% نتيجة الحظر اليمني وإغلاق مضيق هرمز، وهي أدنى نسبة له منذ 2017.
2: تواجه صادرات النفط الخام السعودية ضغوطا متزايدة بفعل الحظر اليمني على الملاحة السعودية وإغلاق مضيق هرمز. يأتي ذلك في وقت تراجعت فيه الصادرات المسجلة إلى مستويات هي الأدنى منذ سنوات خلال الشهر الماضي. موقع شيب يونيفيرس الأمريكي المتخصص في الشؤون البحرية والشحن أكد أن السعودية تواجه انهيارا في صادرات النفط الخام بنسبة 59% إلى أدنى مستوى لها منذ 9 سنوات مع تأثير تهديدات ناقلات النفط على كلا مساري التصدير. شيب يونيفيرس أكد انخفاض صادرات النفط الخام السعودية المسجلة إلى نحو 3 ملايين برميل يوميا في أغسطس بشكل عام، وهو أدى مستوى له في سجلات تتبع ناقلات النفط منذ أوائل عام 2017، وأقل من نصف الكمية التي كانت تشحن قبل اندلاع الحرب الإقليمية في فبراير، والتي بلغت نحو 7.3 مليون برميل يوميا. وعزى الموقع هذا الانخفاض بشكل متزايد إلى مشكلة لوجستية بحرية نتيجة الحظر اليمني في البحر الأحمر، إذ انخفضت صادرات ينبع من حوالي 4.3 مليون برميل يوميا في يونيو إلى 2.25 مليون برميل يوميا في أغسطس، بينما ظلت عمليات الشحن على ساحل الخليج عبر هرمز محدودة للغاية. وأشار الموقع أن فجوة التصدير من فبراير إلى أغسطس تساوي 4.3 مليون برميل يوميا، أي أن الفرق الملحوظ يعادل حوالي 133 مليون برميل خلال شهر مكون من 31 يوما. وبحسب الشحنات بلغت الفجوة 67 شحنة شهريا، إذ يتم التعبير عن فجوة التصدير الكاملة بشحنات ناقلات النفط العملاقة القياسية التي تبلغ سعتها 2 مليوني برميل. كما أوضح موقع شيب يونيفيرس أن فقدان الشحنات يتزامن مع ارتفاع تكلفة النقل البحري، حيث يؤدي انخفاض الصادرات إلى إلغاء ما يعادل 67 شحنة على متن ناقلات النفط العملاقة خلال الفترة المذكورة. في الوقت نفسه يتطلب تمديد مسارات الشحنات المتبقية حوالي 221 يوما إضافيا من أيام تشغيل السفن، أي ما يعادل تشغيل حوالي 7.1 ناقلة نفط عملاقة بشكل مستمر.
1: استشهد رجل مسن وابنته، وأصيبت زوجته وأحد أقاربه بجروح خطيرة إثر قصف العدو أو مرتزقة العدو السعودي منزلا في منطقة أو في مديرية الجراح بمحافظة الحديدة.
3: في جريمة جديدة تكشف حجم الاستهتار بحياة المدنيين، استشهد رجل مسن وابنته، وأصيبت زوجته وأحد أقاربه بجروح إثر قصف مرتزقة العدو السعودي منزل الأسرة في ريف مديرية الجراح بمحافظة الحديدة. بحسب شهادات أقارب الضحايا، فقد أصابت قذيفة أطلقها مرتزقة العدو السعودي بشكل مباشر منزل المواطن عبد الله محمد خلوف البالغ من العمر 60 عاما، فتحول المنزل في لحظات إلى مسرح لمأساة إنسانية.
4: ده الكرسي كان عليه حد؟
5: ولادي.
4: الولاد الذي استشهد مع أبوه. كان النايم على الكرسي.
6: الذي عمره 17 سنة.
5: برزت العدوان استهدفوا بالأخي وعدوا بالأخي خالد نديف وجوابهم واشوا وهبل ونفرين والباقي في الحياة والموت.
3: لم يقتصر أثر القصف على الضحايا، إذ نفق عدد من المواشي التي كانت تمثل جزءا من مصدر رزق الأسرة المكلومة، وتضررت ممتلكاتها في اعتداء يضاعف معاناة أسرة فقدت 2 من أفرادها، وتعرض منزلها المتواضع ومصدر معيشتها للدمار.
7: مع المواشي وأضرار البيت كما ترون والممتلكات كلها.
8: المواطن عبد الله كدر هنا في قرية بني قريبة أصيب إصابة مباشرة من مرتزقة العدوان، مما أدى إلى استشهاد صاحب هذا المنزل وكذلك ابنته البالغة من العمر 17 سنة وكذلك زوجته في العناية المركزة. القذيفة أو الصاروخ أدى إصابة مباشرة لهذا المنزل مما أنهى كل الحياة في هذا المنزل، الزوج وابنته، زوجته في العناية المركزة وكذلك ابن عمه في العناية المركزة، المواشي والدواجن، الصاروخ أنهى كل حياة هذا المنزل.
3: هذا الإجرام السعودي لم يكن جديدا على الجراحي ولا على سكان تهامة، فالحديدة تعاني منذ سنوات بطشا وإجراما شكل النصيب الأكبر بما يحول حياة المواطنين في الأرياف والقرى إلى أهداف مباشرة للعدو، ويهدد حياة الأسر الآمنة ويقوض السكينة العامة. من محافظة الحديدة، محمد معوضة، المسيرة.
1: ونلفت هنا إلى أخبار عاجلة صادرة عن السلطة المحلية بمحافظة الحديدة تشير بأن الجريمة التي أقدم عليها مرتزقة العدو السعودي والتي استهدفت أسرة في مديرية الجراحي هي تؤكد إصرار هؤلاء على استهداف المواطنين في مناطقهم وقراهم دون اكتراث لحياتهم وحرمة منازلهم. أيضا يحمل بيان السلطة المحلية النظام السعودي المسؤولية الكاملة عن هذه الجريمة وما يترتب عليها من ضحايا وأضرار مادية. ومن الحديدة إلى تعز، حيث استشهد مسن في قرية الكريفات التابعة لمديرية صبر الموادم بمحافظة تعز برصاص قناصة مرتزقة العدو السعودي. فاد مراسلنا في المحافظة بأن قناصة العدو السعودي أقدموا مساء على استهداف المواطن محمد عبد الله علي سيف والبالغ من العمر 60 عاما من أهالي قرية الكريفات بمديرية صبر الموادم على إصابته بطلق قناصة ما أدى إلى استشهاده. وتضاف هذه الجريمة إلى مسلسل الجرائم الممنهجة من قبل مرتزقة العدو السعودي بحق المدنيين والقرى الآهلة بالسكان. ارتفع سعر دبة الديزل سعة 20 لتر إلى 38,000 ريال في مناطق سيطرة الاحتلال السعودي. شملت أيضا مادة البنزين السوبر في أحدث زيادة لأسعار المشتقات النفطية. وارتفع سعر لتر البنزين السوبر من 1720 ريالا للتر الواحد إلى 1820,000 ريال. وبذلك ارتفع سعر الجالون إلى 36,400 ريال بدلا من 34,400 ريال. وارتفع الديزل إلى 38,000 ريال للجالون سعة 20 لتر. وتأتي هذه الزيادة بعد أقل من أسبوع على رفع أسعار البنزين العادي، إذ ارتفع سعر اللتر من 1,360 ريالا إلى 1,420 ريالا، في وقت تشهد فيه المحافظات الخاضعة لسيطرة المرتزقة أزمات متواصلة في الوقود والغاز، ما ينعكس على تكاليف النقل وأسعار السلع والخدمات، ويزيد من الأعباء المعيشية على المواطنين.

0: أفادت مصادر طبية فلسطينية عن استشهاد مواطنين اثنين وإصابة ثمانية آخرين في قطاع غزة بنيران العدو الإسرائيلي، واستشهد مواطن وأصيب آخرون قبيل صلاة ظهر الجمعة جراء قصف مسيرة العدو الإسرائيلي مجموعة مواطنين غرب خان يونس. وأفادت مصادر طبية بأن المسيرة أطلقت صاروخا باتجاه المجموعة ما أدى إلى استشهاد مواطن وإصابة آخر بجروح خطيرة، فيما تراوحت إصابات أربعة آخرين بين الطفيفة والمتوسطة، وفيما استشهد الآخر برصاص قوات العدو في بلدة القرارة شمال خان يونس. أصيب ثلاثة بينهم طفلة بنيران قوات العدو في مدينة حمد شمال غربي المدينة. وأعلنت سرايا القدس استشهاد أحد مجاهديها أثناء التصدي لمحاولة اختطافه شمال خان يونس جنوبي قطاع غزة، وأوضحت في بيان لها بأن قوة من الميليشيات العاملة بمساندة طيران العدو المسير حاولت اختطاف أحد مجاهديها من شمال خان يونس لكنها فشلت، وأكدت السرايا تمكن المجاهدين من كشف القوة المتوغلة أثناء عملية الاختطاف والاشتباك معها بالقنابل والأسلحة المتوسطة من المسافة صفر وإيقاع عدد من عناصرها بين قتيل وجريح. وأشارت سرايا القدس إلى أن الطيران المسير الصهيوني تدخل لمساعدة القوة العاملة على الانسحاب من المكان، وأن أفرادا من القوة العاملة قاموا إثر ذلك بتصفية المجاهد المختطف فادي علي العبادلة بإطلاق النار عليه وتركه في مكان الحدث ساحبة معها عناصرها المصابين والقتلى. يواجه أطفال غزة المرضى كارثة صحية قاسية ونقصا حادا في الرعاية الطبية بسبب الحصار الصهيوني وإغلاق المعابر المستمر واستمرار أيضا حرب الإبادة. كاميرا المسيرة التقت بنماذج من الأطفال المرضى الذين يبحثون عن فرصة للعلاج في الخارج.
1: سيلا طفلة فلسطينية كانت تلهو أمام منزلها بمخيم المغازي وسط القطاع دون مقدمات. قصف جيش العدو الإسرائيلي منزلا مجاورا لبيت عائلتها فأصابتها الشظايا وحولتها إلى طفلة ذات إعاقة دائمة لا علاج لها بغزة.
2: كانت سيلة تلعب مع خواتها على باب البيت، تم استهداف المكان، أخذت شظية مباشرة للعمود الفقري أدت عندها لتهتك ثلاث فقرات وخدش في النخاع. وسيلة بسبب أنها تأخرت عندها العملية صار عندها انزلاق بالفقرات وصار عندها الليونة. سيلة بتعاني يوميا من ألم شديدة في العمود الفقري بسبب الشظايا الموجودة، خايفين أنه يصير متضاعفات في الحبل الشوكي.
1: حالة سيلة واحدة من آلاف الحالات التي تعج بها مشافي غزة لأطفال بترت أطرافهم وفقدوا عيونهم في حرب لا تزال تحصد المزيد من أرواحهم. هنا مشفى الرنتيسي للأطفال، تحضر مفردات الألم والقهر وتغيب الابتسامات عن وجوه الأطفال الذين لا تتوقف جريمة إسرائيل عند قتلهم أو إصابتهم، بل تمتد نحو منع العلاج عنهم.
3: فجأة جيت على المستشفى لما لقوا معاه في صمام القلب في دمن، حكوا لي لازم يطلع برا مستعجل، بس ما لحتى الآن ما طلعتش التحويلة. وابني يعني كل يوم تعبان وبتعزى، وبنت فيخ والسخان مجدد فارقه من 42 لحتى الآن مش بتنزل، يعني إلي يوم 20 يوم في المستشفى على الفاضي ولا كأني بتعالج. علاجات وقالوا لي مش متوفرة، يعني لازم يعمل عملية برا البلد. يعني واحدة بتشوفي بنا بتعذب بموت قدام عينيها، الدكتورة بتجي تقول لك يا عالم يعيش يا عالم يموت، كيف بدك تكون شعوري؟
4: هذه الأرقام المفزعة والأعداد الكبيرة للأطفال في ظل الحرب المستمرة عليهم، أكثر من 42 ألف طفل أصيبوا في هذه الحرب. كان نسبة الإصابات بين الأطفال أكثر من 28% من إجمالي الإصابات. أيضا الأطفال كانوا في عين الاستهداف والإصابات البليغة وحالات البتر.
1: وحسب وزارة الصحة فإن ثلث ضحايا حرب الإبادة في غزة هم من الأطفال والنساء. دعاء رقاء، المسيرة، غزة، فلسطين المحتلة.
0: وعبر سكان القطاع عن غضبهم تجاه المخططات الإسرائيلية المتجددة لتهجيرهم من أرضهم مؤكدين أن الفشل سيظل هو المآل المحتوم لها بعد أكثر من عامين من حرب الإبادة دون كسر الصمود والصبر الفلسطيني. وفيما أدت خطة مجرم الحرب بن كفير إلى أحياء المخاوف الفلسطينية، قال عدد من السكان إن تجديد طرحها ليس حيلة انتخابية مؤقتة، وإن كان يجري توظيفها في هذا السياق في الوقت الراهن. كما عبر آخرون أن منع العدو جهود إعادة الإعمار والشروع في مرحلة التعافي في القطاع يؤكد أن العدو يتمسك في نهاية المطاف بمخططات تهجير الشعب الفلسطيني من أرضه وسط صمت عربي وإسلامي مطبق ومخيف.
5: أنا بعتقد أنه الطرح هذا اللي هو التهجير ما هو إلا ورقة انتخابية لكسب صوت النخب الإسرائيلي في صناديق الاقتراع، لكن أعتقد أنه يعني إسرائيل ما كفهاش 3 سنين من الحرب والقتل والدمار، وبتفكر أن تطلع الأهل البلاد الأصليين من أراضيهم حتى تستولي على الأرض، لكن هذا الطرح أنا أعتقد أنه مش حيتم ومش حيصير بغض النظر الحرب أو غير الحرب. إحنا بالنسبة لنا غزة كالأم، إحنا غزة بالنسبة لنا أمنا، في حد بيقدر أن يستغنى عن أمه؟ لا، إحنا هذه أرضنا، جذورنا فيها، تربينا فيها، عشنا فيها، جدودنا فيها، يعني صعب أن نطلع منها، صعب أن نطلع منها، يعني أي طرح لطرد السكان منها يعني أمر مرفوض أكيد.
6: صعب جدا أن تقتلع السكان الأصليين وتهجيرهم إلى الخارج، ولكن هذه هي ورقة انتخابية لامتصاص الشارع الإسرائيلي، يلوحون بها الهجرة لسكان غزة. نحن سنموت على أرض غزة، لن نخرج منها، لن نخرج منها بإذن الله، لأننا متمسكين، ولدنا فيها وعشنا فيها وترعرع فيها، أجدادنا آباؤنا نحن ولدنا فيها، أبناؤنا كبروا فيها، فصعب جدا أن نفكر بالمغادرة.
0: من غزة إلى الضفة والقدس يكشف تصاعد دعوات مجرم الحرب الصهاينة تجاه التهجير والاستيطان عن مشروع صهيوني متكامل لإعادة تشكيل الأرض والسكان واستكمال أهداف حرب الإبادة، في وقت أكدت حماس أن تصاعد هذه التصريحات تكشف تمسك العدو الإسرائيلي بالمخططات بالغة الخطورة.
7: حين يقول المجرم بن غفير أن إعادة إعمار غزة ستكلف 71 مليار دولار وأن البديل هو إخراج أهلها، فهو لا يطرح مشروعا اقتصاديا بل يكشف جوهر حرب الإبادة، تدمير مقومات الحياة حتى يصبح الرحيل هو الخيار الوحيد المعروض على الفلسطينيين في القطاع.
8: البرنامج الذي سأعرضه أمامكم هو ثمرة جهد بذل خلف الكواليس على مدى نحو 1.5 عام. أولا، حتى لو توقفت الحرب فإن إعادة إعمار غزة تبلغ كلفتها بحسب جميع الدراسات نحو 71 مليار دولار، ومن لديه فكرة في رأسه بإعادة الإعمار فهو يعيش في فيلم. بكل بساطة أقول لكم إنني شاركت في أكثر الاجتماعات سرية، وهناك دول أبلغت دولة إسرائيل بأنها مستعدة للقيام بذلك مقابل المال وأمور أخرى طلبتها من إسرائيل. أما عن أهداف خطتنا فنقل 250,000 شخص في السنة الأولى، وخلال 7 سنوات يمكن نقل قرابة 1,900,000 شخص، وهذا ممكن وواقعي، لكن ما نحتاجه إنشاء وزارة تعنى بالهجرة، ونحن سنتولى هذه الحقيبة بأنفسنا.
7: التهجير الذي يسوق اليوم تحت عنوان الهجرة الطوعية لم يبدأ عند منصة المجرم بن غفير الانتخابية، بل سبقه تدمير الأحياء والمستشفيات وشبكات المياه والحصار والتجويع ومنع مواد الإيواء والإعمار في مسار يحول القطاع تدريجيا إلى مكان يصعب العيش فيه، ثم يقدم الخروج منه باعتباره قرارا طوعيا. وتكتمل الصورة مع حديث كاتس عن جاهزية خطة إخراج الفلسطينيين بحرا وجوا بانتظار تحديد واشنطن لوجهة التهجير، وتكتمل أيضا مع إصرار نتنياهو على بقاء قوات العدو مسيطرة على مساحات واسعة من غزة بالتوازي مع دعوات متصاعدة للاستيطان في غزة. وهنا يصبح التهجير امتدادا لحرب الإبادة وأداة لإعادة تشكيل الأرض وسكانها بما يخدم مشروع التوسع الصهيوني ويعبد الطريق أمام مشروع إسرائيل الكبرى. وتطرح مخططات تهجير قطاع غزة منذ مطلع شهور العدوان الأولى وتبناها مجرم الحرب الصهاينة قبل أن يطرحها المجرم دونالد ترامب علنا. ومع ردود الفعل المحدودة تجاه ذلك، جدد ترامب دعوته إلى تهجير الفلسطينيين من غزة أكثر من مرة، ودعا مصر والأردن لاستقبالهم قبل أن يكشف عن خطة تقضي بسيطرة أمريكا على غزة بعد تهجير سكانها. في المقابل لا تبدو الأنظمة العربية والإسلامية بمستوى الخطر، فبيانات الرفض لا توقف التهجير ما لم تتحول إلى حماية فعلية لمقومات البقاء من إدخال الغذاء والدواء ومواد البناء وتمويل السكن المؤقت وإعادة العمار ودعم صمود الفلسطيني في أرضه. غزة هنا ليست سوى الساحة الأكثر دموية في مشروع صهيوني أوسع، ففي الضفة يتواصل القضم لما تبقى من أراضي فلسطين، وتتوسع عمليات الهدم والمساطرة والحصار وعزل القرى والتجمعات، فيما تتعرض القدس لأخطر محاولات تغيير هويتها وواقعها السكاني وفرض وقائع جديدة حول المسجد الأقصى.
0: ودعا مفوض الأمم المتحدة سامي لحقوق الإنسان فولكر تورك العدو إلى إنهاء مختلف الأنشطة الهادفة إلى تهجير المزيد من الفلسطينيين. أوضح تقرير للأمم المتحدة بشأن حقوق الإنسان أن قوات العدو الإسرائيلي هجرت سكان 3 مخيمات فلسطينية بالضفة وتمنع عودتهم حتى الآن في انتهاك صارخ لحقوقهم وللقانون الدولي. وفيما أوضح أن ما سماها العدو بعملية السور الحديدي قتلت مدنيين ودمرت مئات المنازل وألحقت أضرارا بالطرق والبنية التحتية، لفت التقرير إلى أنها أسفرت عن تدمير وإلحاق أضرار بنحو 52% من المباني في مخيم جنين و48% من مخيم نور شمس و36% من مخيم طول كرم. أفادت مصادر مقدسية عن استشهاد شاب إبراهيم الهندي برصاص جيش العدو الإسرائيلي بزعم محاولته تنفيذ عملية طعن عند باب العمود بالقدس المحتلة. وأعلنت محافظة القدس ارتفاع عدد الشهداء الذين ارتقوا في محافظة القدس منذ بداية عام 2026 إلى 17 شهيدا. بدورها حركة المقاومة الإسلامية حماس وضعت إعدام شاب مقدسي ميدانيا ضمن حرب الاحتلال وإرهابه المنظم ضد الشعب الفلسطيني، ودعت إلى الرباط في الأقصى ومزيد من الصمود والمواجهة. صعد مجلس النواب الأمريكي الضغوط على الجامعات المناهضة للعدو الإسرائيلي بإقرار مشروع قانون يهدد بحرمان أي جامعة من التمويل الفيدرالي إذا شاركت في مقاطعة إسرائيل أو شركاتها بما في ذلك العاملة في الضفة الغربية المحتلة. ومرر المجلس المشروع بأغلبية 237 صوتا مقابل 169 بعدما انضم 33 ديمقراطيا إلى الجمهوريين. ويلزم التشريع الجامعات المستفيدة من التمويل الفيدرالي بالسماح لطلابها وأساتذتها بالمشاركة في برامج أكاديمية في الأراضي الفلسطينية المحتلة، ويحظر عليها ممارسة المقاطعة أو سحب الاستثمارات في خطوة تمهد لمزيد من القيود على الاحتجاجات المؤيدة لفلسطين والمناهضة للعدو الإسرائيلي. إلى لبنان، حيث أفادت وكالة الأنباء اللبنانية باستشهاد شابين بغارة من مسيرة للعدو الإسرائيلي صادفتهما على دراجة نارية في محيط مبنى نقابة المهندسين في مدينة النبطية جنوبية لبنان.

0: يوظف المجرم نتنياهو سردية النصر المطلق وتحييد مرتفعات علي الظاهر ومقايضة مختطفين لبنانيين برفات يهود لبنانيين كدعاية لانتخابات نوفمبر، في مقابل تسويق رسمي لبناني لدعاية العدو واستثمار سياسي يغطي فشل مسار المفاوضات والتنازلات.
1: النصر المطلق وتحييد المخاطر الاستراتيجية وعدم ترك المفقودين في أرض المعركة، صور دعائية كثيرة يسوقها المجرم نتنياهو لصرفها في السوق الصهيوني مع ارتفاع حدة التنافس لخوض الانتخابات في نوفمبر المقبل.
2: الجيش الإسرائيلي يسيطر عملياتيا على مرتفعات علي الظاهر، وقد أنشئت هذه المرتفعات امتدادا لقلعة الشقيف كموقع استراتيجي لم يكن الهدف منه فقط مضايقة كريات شمونة والمطلة، بل هددوا أيضا باحتلال الجليل.
1: حقيقة هذه الدعاية تتجلى مع تفكيكها، فاكتفاء الكيان الصهيوني بالحديث عن السيطرة العملياتية على مرتفعات علي الظاهر لا يعني احتلالها أو السيطرة عليها بالكامل، بقدر ما يندرج في إطار دعائي لتسويق صورة نصر وهمي للداخل الصهيوني بهدف رفع الحاصل الانتخابي في الانتخابات المقبلة.
2: مرتفعات علي الظاهر لم تعد تشكل تهديدا لنا.
1: أما حديث نتنياهو بأن مرتفعات علي الظاهر لم تعد تشكل تهديدا فيمثل إعلانا ضمنيا بإنهاء العملية من دون اقتحام شامل، وذلك صيغة سياسية لاحتواء النار وتفادي المواجهة مع إيران بعد أن أرسلت الأخيرة عبر عمان إلى واشنطن تهديدا بالرد بقوة على أي اقتحام ينفذه العدو الإسرائيلي على مرتفعات علي الظاهر. جيش العدو نفسه لم يخرج عن الإطار الدعائي وتصنيع وتزييف الواقع، ولو كان العدو سيطر على مرتفعات علي الظاهر بالكامل واحتلها لما ترددت الرقابة العسكرية الصهيونية في نشر الصور والأعلام كما فعلت من قبل في مارون الراس وقلعة شقيف وغيرها من المطبخ نفسه وفي التوقيت نفسه. وللهدف الانتخابي ذاته يحاول نتنياهو ومكتبه صناعة صورة انتصار إنساني وسياسي لاستعادة رفات القتلى الصهاينة، ذلك ما تجلى في إعلان مكتب نتنياهو الإفراج عن عدد من المختطفين اللبنانيين والسوريين سلموا للصليب الأحمر ومن ثم للجيش اللبناني. هذه الخطوة العادية جدا والمفترضة من دون قيد ولا شرط وضعها كيان العدو في إطار المقايضة، ذلك أنه ربطها بمساعدة رسمية لبنانية في البحث عن رفات يهود فقدوا أثناء الحرب الأهلية، وحول إطلاق مدنيين مختطفين إلى تنازل تفاوضي في حين لم تكسر الحكومة اللبنانية في تعزيز هذه الدعاية وكأنها حققت أمرا عظيما. مسارعة عون وسلام إلى استثمار الخطوة الإسرائيلية يخدم العدو من ناحية، ومن ناحية أخرى يبرر للسلطة نفسها منطقها السياسي والتفاوضي بعد أن سقطت رهاناتها وتبددت أوهامها وفشلت خياراتها التنازلية وفقدت أي ذريعة لمواصلة السير في نهج تفاوضي تنازلي يبيح السيادة ويوفر الغطاء لجرائم العدو من دون مكسب يضمن تحرير الأرض وحماية السيادة وعودة الأهالي إلى قراهم وإعادة الإعمار واستعادة الأسرى جميعهم من دون تمييز ولا انتقاء.
0: هذا ووصف رئيس الجمعية اللبنانية للأسرى والمحررين أحمد طالب تسلم 5 مختطفين 3 لبنانيين وسوريين 2 بالعملية الملتبسة، وطالب أيضا بكشف ظروف اعتقالهم ومصير جميع المحتجزين أو مجهولي المصير لدى العدو.
3: كنا نبلغين الأهل نبلغين الأجهزة أنه هو المفروضين مش على أساس أنه الأسرى، فتفاجأنا مبارح بالأسماء أنه هو طلع الأسرى عند الإسرائيلي واللي طلع مبارح صاروا 10 أشهر عند الإسرائيلي. كل هذا الموضوع ملتبس عنا شوي، وهذا الالتباس تتحمل مسؤوليته السلطة السياسية بالنهاية، لأن لما يكون في حدا أسير أو شيء مفترض يكون في معرفة عنه لمتابعة أموره ومتابعة أمور عائلته هو وضعه للطلب فيه لتبليغ الصليب الأحمر تابع ملف له بهذا الجانب. لكن نحن هلا منتظرين تنشوف شو ملابسات الاعتقال، ليش مش معروف وضعهم، ليش ما نحكي عنهم، ليش لهلا؟ شو ظروف اللي صار؟ يعني هل هو فقط مكسب سياسي للإسرائيلي وبيع للدولة اللبنانية السلطة اللبنانية مقابل شو؟ إذا بدون مقابل نحن منرحب، إذا في مقابل نحن منرحب، ولكن مع شروط تانية. يعني في عنا نحن مجموعة كبيرة أقل هيك سبع سنين، يعني الشهر الجاي نحن بكون بتشرين الأول بيكون عنا شي 9 أسرى دخلوا سنتين مدة اعتقال سنتين بعد ما بنعرف عنه شيء، صليب الأحمر لهلا مرفوض. فإذا في مقابل إطلاق سراح حولي، في مقابل مفترض المقابل يشمل الجميع، ليس حدا محدد ملتبس عنا موضوع اعتقال. مقابل شو رح يكون؟ مقابل هو 11 اللبناني اليهودي؟ لا، هذا الموضوع السيادة اللبنانية بالأول. إذا الدولة اللبنانية عندها نية بهذا الموضوع، هذا الموضوع ما بيتم بإطلاق سراح 5 سوريين و3 لبنانيين فقط. هذا لا، هذا بنقدر نحن نفوز الصليب الأحمر يزور كل المختطفين الموجودين. عندنا 37 مجهولين المصير، هل هن أسرى عند الإسرائيلي أحياء ولا شهداء جسامين عند الأسرى؟ لأن الإسرائيلي هو بيتحمل مسؤولية 37 واحد، مش حدا تاني، هو داخل المنطقة هو فاتح عليها. غير هيك في عنا مدنية، عنا فوق 21 مدني من 36 من الأسير الموجودين مثبتين اعتقالهم عند الإسرائيلي، ومن العرب مصيره ومن يطلق صراحة، لأن الإسرائيلي ما له حق، خطفهم الأرض اللبنانية من بيوتهم وما في حرير، ما كانوا حاملين سلاح، ما له بالحق أصلا يعتقلهم. هيدا يعتبر بالقانون الدولي اعتقال تعسف وإرثاق قسري. في عنا مقاومين بعد موافقة الحرير مفترض الإسرائيلي يخلي صليب الأحمر يطلع عندهم.
0: أظهرت مشاهد جديدة تسوية قرى بالأرض في القطاع الغربي جنوبي لبنان من قبل قوات العدو الإسرائيلي، ورصد فريق قناة بي بي سي البريطانية عن حجم الدمار الذي خلفه الاحتلال الإسرائيلي في المناطق المحتلة. وأظهرت المشاهد قرى سوتها قوات الاحتلال بالأرض وانتشار هذه القوات في المناطق المحتلة ورفع أيضا للأعلام الإسرائيلية فيها، إضافة إلى دوريات عسكرية في هذه المناطق رغم تواجد قوات الأمم المتحدة. وقال الفريق الإعلامي إن قوات العدو الإسرائيلي تعزز وجودها في الأراضي المحتلة، وأن إسرائيل وسعت وحصنت قواعدها ودمرت قرى بأكملها، كما أفاد عن سماعها منذ بداية انفجارات في المنطقة، وهو مؤشر على أن إسرائيل تواصل تدمير المباني والبنى التحتية حتى خلال فترة وقف إطلاق النار، فيما لا يزال مئات الآلاف من الأشخاص نازحين في لبنان دون معرفة ما إذا كانوا سيتمكنون من العودة إلى ديارهم.

حذر المتحدث باسم الجيش الإيراني كيان العدو الإسرائيلي من ارتكاب أي عدوان أو تقديم أي دعم له، مؤكدا أن بلاده سترد وبقوة وتستهدفه بشكل غير مسبوق وتكبده آثارا مدمرة وضارة للغاية. وتوعد المتحدث باسم الجيش الإيراني العميد أكرمينيا بأن بتنفيذ عمليات استباقية عند أي تهديد، وذلك في إطار القانون الدولي، وفيما دعا الولايات المتحدة إلى قبول حقائق المنطقة ودفع تكاليف سياستها والانسحاب منها، مؤكدا استهداف القواعد الأمريكية في المنطقة العربية من الأردن إلى الإمارات. وأضاف بأن المشكلات التي تواجه الجيش الأمريكي في المنطقة وكذلك مشكلات الشعب الأمريكي ناجمة عن أخطاء المسؤولين في واشنطن واعتداءاتهم على دولة مستقلة ومتحضرة. وأضاف أن الحل المناسب للولايات المتحدة يتمثل في قبول الحقائق ودفع التكاليف والخروج من المنطقة، مؤكدا أن ذلك سيجعل المنطقة أكثر أمنا. في سيريك جنوب إيران تشيع المدينة شهداء حفل الزفاف وسط مشاهد الفقد ورسائل الصمود والجهوزية ورفض التراجع أمام الاعتداءات الأمريكية.

الشهيد الطفل أمير محمد كريمي ابن الأعوام الأربعة لا يحمل جثمان طفل فحسب، بل يعيد فتح جراح شهداء مدرسة ميناب، ويستحضر أمام الذاكرة مشهد جريمة واحدة تتكرر بالأدوات ذاتها واليد ذاتها. في مدينة سيريك جنوب إيران، وبينما كانت العائلة تستعد لفرحها، تحول حفل الزفاف إلى مأتم على يد الولايات المتحدة الأمريكية. المشهد هنا يمزج مرارة الفقد برسائل التحدي والصمود.

0: مشهد تؤكد طهران بلغتها الشعبية والعسكرية أن دماء الشهداء لن تذهب هدرا ولن تكون بلا ثمن، فحماية أمن البلاد وصون سيادتها والرد على الاعتداءات تقع في صدارة أولويات العسكر والشعب معا.
1: خصوص كيف؟
2: نحن ملتزمون بالتصدي لمؤامرات العدو. أمريكا تقول يوميا إن إيران على وشك الانهيار وسنخنقها اقتصاديا. هذه ثرثرة سخيفة تكرارية. مضيق هرمز مغلق أمام أعدائنا وسيبقى مغلقا حتى يرضخوا، وشعبنا متحد مع القيادة لتلقينه درسا قاسيا.
1: ثرثرة أنها مخلي
0: رسائل الجمهورية الإسلامية لا تقتصر على الرد العسكري، فحتى بعد إغلاق التوابيت يبقى ملف الحساب مفتوحا وتبقى الرسائل حاضرة مبطنة وصريحة، جهوزية لا تنقطع وإرادة لا تنكسر.
3: الاستراتيجية الإيرانية لا تخشى التهديدات بعد ترسيخ معادلة الردع، أما استهداف الشعب فيأتي امتدادا للحرب المركبة الساعية إلى ضرب الجبهة الداخلية وتقويض تماسك المجتمع. علي جعفر، المسيرة، طهران.
4: وتتحرك المؤسسة العسكرية الأمريكية لتقليص مخاطر التتبع الرقمي بعد تقارير عن استخدام بيانات مواقع تجارية في استهداف قوات أمريكية في غرب آسيا. وبحسب رويترز، فقد عطل الجيش الأمريكي وسلاح الجو وقيادة العمليات الخاصة معرفات الإعلانات على الأجهزة العسكرية بعد تقارير أفادت باستخدام بيانات مواقع تجارية لتحديد تحركات قوات أمريكية في المنطقة، فيما حذر قانونيون من أن هذا الإجراء هذه الإجراءات قد لا تكون كافية لمنع التتبع بصورة كاملة. حذرت الصين من أن العقوبات الأمريكية الأحادية المفروضة على المواطنين وشركات صينية بذريعة ارتباطهم بإيران تعرقل أمن الطاقة العالمي وتهدد استقرار الإمدادات، مطالبة واشنطن برفعها فورا. وقالت المتحدثة باسم وزارة التجارة الصينية وانغ لينغ إن هذه العقوبات تفتقر إلى أساس في القانون الدولي ولم تصدر بتفويض من مجلس الأمن، وأكدت رفض بكين استمرار واشنطن في فرضها رغم الاعتراضات الصينية المتكررة. وأضافت بأن الإجراءات الأمريكية تمثل تدخلا غير مقبول في العلاقات الاقتصادية والتجارية الطبيعية بين الدول، داعية الإدارة الأمريكية إلى التراجع عن هذه الممارسات ورفع القيود عن الشركات والمواطنين الصينيين. تسجل أسعار الديزل في الولايات المتحدة مستوى قياسيا مع تداعيات العدوان على الجمهورية الإسلامية وسط مخاوف متزايدة من ارتفاع تكاليف النقل والغذاء والسلع الاستهلاكية الأخرى. وبحسب وكالة أسوشيتد بريس، بلغ سعر الديزل في الولايات المتحدة 5.85 دولار للجالون بالتزامن مع اضطراب إمدادات الوقود العالمية وارتفاع أسعار النفط بفعل الحرب، فيما تجاوز خام برنت 95 دولارا للبرميل مقارنة بنحو 70 دولارا قبل اندلاعها، ما يزيد تكاليف النقل وقد يدفع أسعار الغذاء والسلع الاستهلاكية إلى مزيد من الارتفاع. يواصل العدو الإسرائيلي توغلاته في الجنوب السوري في وقت تتزايد فيه المزاعم حول شبكات أمنية تمتد بين سوريا ولبنان. هذا وأعلنت الوكالة الدولية للطاقة الذرية عن معطيات جديدة بشأن منشأة دير الزور، وتتوافق مع مواصفات مفاعل نووي سوري دمر عام 2007. ملفات تتزامن لتضع سوريا مجددا أمام أسئلة السيادة والنفوذ الخارجية.
5: ما يجري في سوريا اليوم لا يبدو مجرد أحداث متفرقة، توغل في الجنوب وصراع أمني في الغرب وملف استراتيجي يعود من الماضي في الشرق. في الجنوب السوري تتواصل توغلات العدو الإسرائيلي، إذ سجل اليوم توغل قوة تابعة للعدو في محيط بلدة الصمدانية الشرقية بريف القنيطرة، بالتزامن مع تحليق مكثف لطيران الاحتلال في سماء حوض اليرموك واستمرار حملات الاعتقال ومحاولات تجنيد السوريين. هذا التمدد الميداني يترافق مع مسار سياسي، إذ أكد وزير خارجية سلطة الجماعات المسلحة أسعد الشيباني استمرار المفاوضات الدبلوماسية مع العدو الإسرائيلي برعاية أمريكية. لكن أي مفاوضات هذه التي يفترض أن تكون بين ندين؟ فالمشهد بحسب المعطيات المطروحة يظهر سلطة الجماعات المسلحة حريصة على تقديم نفسها كطرف مفاوض، بينما تفرض على الأرض وقائع يحققها العدو بالقوة. غربا، برزت مزاعم الأجهزة الأمنية اللبنانية بشأن تفكيك شبكة لتهريب مقاتلين من داخل سوريا لصالح تدريبات يشرف عليها حزب الله، وتضع مصادر ومراقبون هذه الادعاءات في إطار التصعيد الإعلامي المستمر ضد المقاومة اللبنانية، مع الإشارة إلى احتمال ارتباط الشبكة بمخططات أخرى. أما شرقا، فيعود مفاعل الكبر إلى الواجهة مع تقرير سري للوكالة الدولية للطاقة الذرية يؤكد أن منشأة في دير الزور تتوافق مع مواصفات مفاعل نووي أخفي سابقا، وهو المفاعل الذي دمره العدو الإسرائيلي عام 2007، وبعد 19 عاما تعود أسراره إلى الواجهة. وهنا تكمن أهمية الملف، فهو يعيد التذكير بأن سوريا الدولة في عهد النظام السابق كانت تمتلك مقومات وقدرات استراتيجية متقدمة قبل أن تحولها الاستباحة الحالية والسيطرة المنقسمة إلى دولة مكشوفة أمنيا وسياسيا أمام القوى الخارجية. وبين تفاوض تحت النار وتجاذبات أمنية وأسرار نووية تعود إلى الواجهة، تبدو سوريا أمام عملية إعادة صياغة شاملة تتراجع معها سيادتها الوطنية لحساب النفوذ والهيمنة الخارجية، ليس من طرف واحد وإنما من عدة أطراف.
4: شرقي المتوسط، تضع صفقة اليونانية الإسرائيلية تركيا أمام واقع أمني جديد، وتكشف اتساع المشروع الصهيوني لإعادة رسم موازين القوة في المنطقة. المزيد في سياق تقرير مع مراسلنا من تركيا.
6: صفقة درع أخل بين العدو الصهيوني واليونان بقيمة نحو 3 مليارات يورو لا تقف عند حدود تحديث الدفاعات اليونانية، فحين يختار الكيان بناء شبكة عسكرية متكاملة لدولة لها إرث طويل من الخلافات مع تركيا، فإن موقع الصفقة في معادلات شرق المتوسط يمنح الاتفاق دلالة تتجاوز الحسابات اليونانية إلى تهديد الأمن القومي التركي، أو هكذا ترى أنقرة.
7: صفقة درع أخيل بالنسبة لتركيا موضوع خطير، لأنها تأتي في وقت أصلا العلاقات مع إسرائيل تشهد توترا كبيرا فيه، خاصة في سوريا، وعندما يكون هناك نظام دفاعي بهذا الحجم في اليونان وهي دولة على خلاف مع تركيا، فمن الطبيعي أن تنظر أنقرة إليه كجزء من ضغط عسكري عليها. وأعتقد أن تركيا لن تبقى مكتوفة الأيدي، وقد تتجه إلى تعزيز وجودها في قبرص ونشر مزيد من المسيرات والدفاعات الجوية، وربما تتطور الأمور إلى خطوات عسكرية أكبر.
6: درع أخل تمنح أثينا شبكة متعددة الطبقات تضم منظومة دفاع جوي صاروخية إلى جانب الرادارات ومنظومة القيادة والسيطرة، مع نقل للمعرفة والتكنولوجيا ومشاركة للصناعة اليونانية، فإن العدو الإسرائيلي يفتتح لنفسه موقعا في البنية العسكرية اليونانية، فيما تتحول أثينا تدريجيا إلى شريك عسكري أكثر التصاقا بمشروع الشرق الأوسط الجديد.
7: المسألة أخطر من مجرد صفقة تسليح، لأن إسرائيل عندما تبني جزءا من منظومة الدفاع اليونانية فهي لا تبيع سلاحا فقط، وإنما تؤسس لنفوذ عسكري طويل الأمد داخل دولة لها خلافاتها مع تركيا. ومع الوقت قد تتحول اليونان إلى منصة متقدمة للمشروع الإسرائيلي في شرق المتوسط، وهذا يعني أن المعادلة الأمنية حول تركيا نفسها بدأت تتغير، وليس من مصلحة أنقرة تجاهل هذا التطور.
6: وتكتسب الخطوة وزنها الأكبر مع انتقال الخلاف الإسرائيلي التركي من التصريحات إلى الاحتكاك في سوريا، بالتزامن مع خطاب إسرائيلي يتعامل مع تنامي النفوذ التركي باعتباره تحديا ومنافسا متزايدا. وفي المقابل لم يبدو الرد التركي بمستوى التصعيد الإسرائيلي، الأمر الذي يترك مساحة أمامه لتوسيع حضوره العسكري لدى خصوم أنقرة وشركائها. وتتجاوز صفقة درع آخل حدود اليونان نفسها، فكل خطوة صهيونية من هذا النوع تعيد رسم البنية الأمنية المحيطة بتركيا، وتفتح مسارا لطموح إسرائيلي يبدو أنه لم يعد يتعامل مع أنقرة كطرف على هامش المعادلة، بل كخصم تبنى ترتيبات إقليمية كاملة على أساس منافسة نفوذه. صفقة درع آخل تفتح فصلا جديدا في معادلة شرق المتوسط. اليونان تعزز موقعها العسكري، والعدو الصهيوني يوسع شراكته مع خصم تاريخي لتركيا، فيما تتبدل البيئة الأمنية المحيطة بأنقرة، وقد تمتد تداعيات هذا التحول إلى ما هو أبعد من حدود اليونان. أحمد أبو عيطة، المسيرة، إسطنبول.
4: أعلن الكرملين أي منشآت غربية لإنتاج الأسلحة في أوكرانيا ستصبح هدفا مشروعا للقوات الروسية، بما في ذلك منشآت صناعية للصواريخ بعيدة المدى. وفي السياق قال الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلنسكي إن طائرات مسيرة روسية استهدفت مصنعا لشركة كوكاكولا قرب بلدة بروفاري شرقي العاصمة كييف، واعتبرها رسالة من موسكو لواشنطن. وأضاف زيلنسكي بأن الهجوم نفذ بطائرة مسيرة. بعد أكثر من 4 سنوات من حرب تستنزف أوروبا، تجد القارة العجوز نفسها اليوم واحدة في مواجهة تصعيد على أراضيها وفاتورة أمريكية على طاولتها، لقاء سلاح ألزمتها به واشنطن وانقسام داخلي يعطل قرارها.
8: زحفت المواجهة بين القارة الأوروبية وروسيا إلى مستوى جديد غداة حادثة مطار ليبزيك والاتهامات المتبادلة بين موسكو وبرلين وحديث الأخيرة عن حرب هجينة وذهابها إلى سلسلة إجراءات دبلوماسية وأمنية ضد روسيا التي لم تتأخر عن اتخاذ إجراءات مضادة. وفيما يحيي تراكم حوادث المسيرات في غير دولة أوروبية إلى أن شبكات الإسناد الواقعة داخل أراضي الناتو باتت جزءا من الضغوط المرتبطة بالحرب الأوكرانية، تتزايد مخاوف القارة العجوز لناحية تزامن ذلك مع تراجع الدعم الأمريكي. الضربة الأقصى للأوروبيين لم تأتي من الشرق، فقبل ساعات أعلن ترامب أنه سيطالب الأوروبيين بسداد ثمن السلاح والذخائر التي أرسلتها إدارة بايدن إلى أوكرانيا مجاناً، ملوحاً بتعليق المبيعات للحلفاء لأن واشنطن تحتفظ بها لنفسها، وذلك بعدما استنزف العدوان على إيران مخزونها من الصواريخ بعيدة المدى. المطلب بدأ في العواصم الأوروبية رجعياً وغير منصف، فأوروبا قدمت أكثر من 227 مليار دولار وهي تدفع منذ منتصف العام الماضي بنفسها فاتورة السلاح الأمريكي.

0: فيما تنتهي في 15 من سبتمبر الجاري قائمة العقوبات على أكثر من 3000 روسي، بينما تحجب سلوفاكيا وربما المجر التجديد بانتظار شطب أسماء من القائمة. وبهذا تجد أوروبا نفسها بين من يحاول تحميل روسيا مسؤولية تصعيد على أرض ألمانيا وضغط واشنطن التي تتجاوزها وترسل الفواتير بانتظار الدفع وسط مشاكل بنيوية داخل الحلف نفسه.
1: اتهمت كوبا الولايات المتحدة بتصعيد الحصار وتهديد المستثمرين الأجانب ودفع بعض الشركات إلى الانسحاب، معلنة في المقابل حزمة جديدة من الإجراءات لتسهيل الاستثمار والتجارة والسياحة وتخفيف القيود أمام القطاع الخاص. وقال نائب رئيس الوزراء ووزير التجارة الخارجية إن العام الماضي كان بالغ الصعوبة، معتبرا أن التشديد غير المسبوق للإجراءات الأمريكية سبب أضرارا بيئية الاستثمار، وأيضا تتيح الحزمة الجديدة للشركات الخاصة تخفيف القيود على فتح الحسابات المصرفية في الخارج ضمن مسار إصلاحي أوسع تبنته هافانا لمواجهة الضغوط الاقتصادية. وفي الخبر الأخير، قفزت أسعار الغذاء عالميا في أغسطس تحت ضغط موجات الحر والتوترات الجيوسياسية واضطرابات التجارة، فيما سجل السكر أعلى مستوياته منذ أكثر من عام كامل. وفق منظمة الأغذية والزراعية التابعة للأمم المتحدة، ارتفع مؤشر أسعار الغذاء 1.9% شهريا و 2.5% سنويا، وقفز السكر 11.9% إلى أعلى مستوى منذ يونيو 2025، فيما ارتفع القمح 15% سنويا والذرة 2.5% شهريا. وخفضت فاو توقعاتها لإنتاج الحبوب في 2026 بنسبة 2% عن المستوى القياسي المسجل العام الماضي. انتهت نشرتنا، وللمزيد من الأخبار زوروا موقعنا على الإنترنت المسيرة.net. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

0: عجبين السمك كرحة ونقدر نسقط فوق احنا.
1: كرحة قضيفة من جهة الساحل الغربي.
2: يعني كل التعبانين 5400 أبنائي كل المعورين. يا لهم مدري اسمع ما يصوتون من شق بولي يعني. أبا
3: 5 مصابين منهم 3 أطفال 2 فتيات.
4: أضربوا لهم بيوت أضربوا لهم.
5: آفاق FM صوت الهدي.

0: يا أول الحب يا رسول الله، كلما بحثنا في قلوبنا عن أول الحب وأصفاه وجدنا اسمك يضيء في أعماقها. أحببناك ولم ترك عيوننا، لكننا رأيناك في نور الرسالة وفي رحمة الشريعة وفي كل خلق جميل تركته أمانة في هذه الأمة. أحببناك لأنك دللتنا على الله وانتشلت الإنسان من ظلمات الأرض وفتحت له أبواب السماء، فكيف لا نحبك وأنت الرحمة التي أرسلها الله للعالمين؟ من اليمن إليك يا رسول الله سلام قلب أحبك وسيظل على حبك ما دام فيه نبض، صلى الله عليك وعلى آلك الطاهرين.
1: صلوا على المصطفى جمعة طه النبي نسل عدنان، يا مولد للبشر جمعة.

أيها الإخوة أن نعرف أنه لا مخرج لهذه الأمة إلا بالرجوع إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. وعند ذلك سترون كيف سيمنحنا الله النصر، سيمنحنا العزة والكرامة عندما نوحد صفوفنا، عندما نغير ما بأنفسنا، عندما نعتز بديننا وبنبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم، لنقول للعالم أجمع إننا لن نفرط في رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، ولن نسكت عن الإساءات التي تكررت على نبينا محمد صلى الله عليه وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين.

0: صنعاء لابو القاسم مع نار.
1: إن البشرية لتفتخر بانتساب رجل كمحمد إليها. شيريل عن النبي الأكرم محمد صلى الله عليه وآله.

0: مراعاة لظروف المجتمع وتزامنا مع مولد النور والرحمة صلى الله عليه وآله وسلم، تطلق الهيئة العامة للأوقاف والإرشاد مبادرة تسهيل في أمانة العاصمة ومحافظتي صنعاء وأب بهدف تصحيح أوضاع المنتفعين بأراضي وعقارات الأوقاف. تتضمن هذه المبادرة حزمة من التسهيلات تشمل التخفيض والتقسيط ومنح امتيازات خاصة للمبادرين بالسداد. تنطلق المبادرة من تاريخ 18 من شهر صفر الموافق 1 من شهر أغسطس وحتى 18 من شهر جماد الأولى الموافق 29 من شهر نوفمبر. فبادر عزيز المنتفع إلى الاستفادة من هذه الفرصة قبل انتهاء الفترة المحددة.
1: الحسن والأوصاف يا سيد الخط يا ميمون في مولدك هيئة الأوصاف.
0: الهيئة العامة للأوقاف والإرشاد، عطاء مصان وإحسان مستدام.

0: تحت شعار وآتوا حقه يوم حصاده، دشنت الهيئة العامة للزكاة المرحلة العاشرة من مشروع توزيع الزكاة العينية من العسل والزبيب واللوز والسمسم والبن والحبوب والتمر لعدد 26,000 سلة غذائية. غذاء واكتفاء، الهيئة العامة للزكاة.
1: كل سيجارة تبدأ بلحظة وقد تبدو مجرد عادة عابرة، لكن آثارها لا تنتهي بمجرد انطفائها. فبمجرد أن تستنشق دخان السيجارة يبدأ في الدخول إلى رئتيك حاملاً معه مواد ضارة تؤذي أنسجة الرئة، ثم تنتقل بعض هذه المواد عبر مجرى الدم لتؤثر في القلب والأوعية الدموية. كما يحتوي دخان التبغ على مواد مسرطنة قد تتلف الخلايا السليمة، ومع استمرار التدخين تزداد احتمالات الإصابة بالسرطان، وقد تبدأ خلايا غير طبيعية بالنمو والانتشار. السيجارة قد تنطفئ، لكن ما تتركه داخل جسدك قد يستمر. القرار بيدك، أطفئ السيجارة قبل أن تطفئ حياتك. مع تحيات صندوق مكافحة السرطان.
2: بارك الله فيكم يا أهل الوفاء، يا أهل الشهامة، يا ذوي المحبة لرسول الله صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله. نفسي لكم الفداء، أنتم الأوفياء دائما في أي ظرف وفي أي مرحلة ومهما كانت التحديات.

0: أنتم تستمعون الآن إلى إذاعة آفاق 98.7 و98.5 صوت الوعي والبصيرة. أسعد الله مساءكم مستمعينا الأعزاء، نتمنى لكم متابعة ممتعة على أثير إذاعة آفاق، وتستمعون الآن للفترة المسائية آفاق هذا المساء مع أحمد الصنعاني.
1: أهلا وسهلا ومرحبا بكم مستمعينا الأكارم، تحية لكم أينما كنتم في ربوع هذا الوطن المعطاء، الوطن العزيز، الوطن الصابر المجاهد بأبنائه وبجيشه وبقيادته. أهلا بكم في هذه الفترة المسائية المباشرة آفاق هذا المساء عبر أثير إذاعة آفاق FM 98.7 و98.5 أيضا من يتابعنا عبر تطبيقي ماكسلر وغاردن والبث الفضائي. أهلا بكم جميعا في هذه الفترة التي ستبدأ بمشيئة الله من الآن حتى قرابة 12 من عمري هذا المساء، وهي من إخراج وتنفيذ على الهواء مباشرة محمد الديلمي.

مستمعينا الكرام، في جعبتنا اليوم الكثير لنقوله لكم ونناقشه بمعيتكم، مواضيع مهمة وملفات ساخنة، قضايا أيضا في غاية الأهمية. نتحدث عن ما يهمنا في الحقيقة وما يتصل بالمناطق الجنوبية والمناطق الشرقية وكل المناطق الخاضعة لسيطرة العدوان والمرتزقة. نحن كل فترة أخرى يعني نعود إلى هذا الملف، لأن هناك ما يدفعنا لأن نعود، هناك ما يجرنا ويهزرنا يقول لنا ركزوا على ما يحصل في الجنوب وما يحصل في بحق أبناء تلك المناطق، وهم أخوتنا وهم أبناءنا أيضا. الوضع هناك سيء وكارثي للغاية، وهذه الكارثية وهذا السوء مش وليد اللحظة. دائما نحن نخصص، حينما نخصص فترات ومواضيع للحديث عن ذلك، مش بدافع ان احنا نسي نظهر عيوبهم، لا والله. حينما نتحدث عن موضوع مثل هذه المواضيع هناك ما يدفعنا الى ان نتحدث حول هذه التفاصيل، وهناك قضايا واحداث وازمات ونثرات يعني واسعة وكثيرة. يعني ونحن مثلا نتصفح مواقع التواصل الاجتماعي تظهر أمامنا فيديوهات، منشورات، مناشدات، استغاثة وحديث يعني بقلوب موجوعة عن الوضع من تلك أو في تلك المناطق. وهذا ومن يتحدث في هذه الفيديوهات أو صانع هذه الفيديوهات والمنشورات وكاتبها ما همش من أبناء مناطق يعني من باكستان ولا من الصومال ولا أفغانستان ولا من صنعاء، لا، نتحدث هنا من يتحدثون من أبناء المناطق الجنوبية. ولزاما علينا ونحن أبناء وطن واحد أن نتحدث عن ذلك الوضع، أن نتحدث على ذلك الوضع وأن لا نهمله مطلقا. في الوضع هناك على مدى الأيام الماضية، ونحن كنا نتحدث عن قضايا سياسية واقتصادية وعلاقتنا بالعدو السعودي وعملية التصعيد بالتصعيد والحصار وهذه التفاصيل كلها، ويعني مواضيع هي مهمة. يعني نحن نواجه العدو الأكبر الذي هو السبب الرئيسي وراء كل هذه الأزمات وراء كل هذه الكوارث وراء كل هذه النثرات، ونحاول أن نتغاضى إلى حد ما هكذا عن الوضع في المناطق الجنوبية، لكن الوضع زاد عن حده كما يقال. أبناء تلك المناطق يعانون معاناة شديدة مخيفة مخزية بالنسبة لمن من يحكم تلك المناطق ومن يقف خلف من يحكم تلك المناطق. نتحدث هنا عن السعودي وعن الفصائل كلها، فصائل الارتزاق التي تتحكم بتلك المناطق. أزمات مركبة، أزمات في كل شيء، كهرباء، مياه، غاز، بترول، في كل يعني نحن نتحدث هنا عن الأشياء الأساسية، الخدمات الأساسية، لا نتحدث عن الثانويات، نحن نتحدث عن الأساسية، الخدمات الأساسية، الخدمات التي تبقي المواطن على قيد الحياة، على قيد الحياة اللي يمشي اللي يدبدب معامعة. لا نتحدث عن الثانويات ما فيش معاهم حدايق، ما فيش معاهم مش عارف ايش، يعني هذه التفاصيل اللي ما لهاش داعي. ناس بيموتوا جوع حرفيا، وأبناء تلك المناطق بيظهروا ويطلعوا ويتحدثوا ويناشدوا، من ضمنهم مشهورين ممثلين فنانين بيطلعوا ويقولوا أيوة احنا جاوعين، احنا عاطشين، احنا محاصرين، احنا واحنا واحنا واحنا. ولو كانت هذه المناشدة لواحد من صنعاء يعني قوموا الدنيا وما قعدوها وتحدثوا وسلطوا الضوء خلاص، ويعني وخلوا الدنيا محلقة. مع أنه بالفعل إحنا أيضا في المناطق هذه، المناطق الحرة الخاضعة للمجلس السياسي الأعلى، نقولنا أيضا إحنا جاوعين، أيضا إحنا ما بيش معنا مرتبات، لكن نوجه البوصلة لمن؟ من السبب وراء هذه النثرات؟ هو العدو السعودي، والذي يقف خلف صناعة الأزمات في أي مكان، في أي قطر من الأقطار أو أي مكان من جغرافيا من جغرافيا اليمن، هو السعودي، العدو السعودي الذي من مصلحته الأولى والأخيرة السعودي، ومن يسكنهم في فنادقه السعودي. ما فيش حاجة يعني
وهذا الكلام ليس بجديد، أنا أقصد يعني الكلام هذا واضح وضوح الشمس لكل الأحرار، ومن عادوا بيحاول يقدم يعني حقيقة مغيرة هذا شأنه، لكن الواقع هذا ما يقول الواقع. ومش يعني لا نتحدث عن هذا هكذا بمعزل عن ما هو قائم، وإنما أبناء تلك المناطق أنفسهم، أبناء تلك المناطق بيتحدثوا بيقولوا ارحل يا سعودي، لأنهم يعني يعرفوا جيدا أنه من مصلحة السعودي أن تبقى هذه النثرات وهذه الأزمات، وأن يبقى الوضع على ما هو عليه، وإذا فكر في تصعيد معين في جبهة من الجبهات ضخوا لهم راتب راتبين حتى 4 رواتب، وفي الأخير هي مقابل رأسها، مقابل تضحيتها بكل الجمل بما حمل، وهذا ما يحصل هذه الأيام في مختلف المناطق، وما حصل كان خلال الفترات الماضية. كان العدو السعودي ضخلهم بلافتات ويافطات عريضة، هبة الملك مش عارف بن سعطان بن فلتان، ورواتب من السعودي يدفعها لمن؟ لليمني، عشان يقاتل نيابة عن السعودي وعن عشان الأجندة السعودية. طيب هذا المقاتل الذي بيقاتل، طيب حسنوا وضع مناطقهم ومحافظاتهم؟ لا، لأنهم فقط يريدون أن يستخدمونهم كرأس حربة وكبيادق وك يعني أدوات، فقط أدوات، حرفيا أدوات. عموما مستمعين الكرام، ملفنا الليلة، الملف الرئيسي هو الوقوف أمام هذا المشهد، أمام العجز، أمام السقوط، يعني نقول مزيد من السقوط، والله ساقطين من البداية بالنسبة لنا وإحنا عارفين بالتفاصيل هذه. فحديثنا اليوم مستمعينا عن الواقع المعيشي الكارثي، عن حرب العقاب الجماعي التي تتجرعها المحافظات الجنوبية والشرقية المحتلة، وعلى رأسها طبعا مدينة عدن ومدينة تعز وكل المحافظات، كل المحافظات اليمنية. ويعني لكم أن تدخلوا فقط في أي منصة من منصات مواقع التواصل الاجتماعي، اكتبوا عدن ولا اكتبوا حضرموت ولا اكتبوا تعز، وشوف اطلع لكم منشورات ونثرات ومناشدات، وضع كارثي بكل ما للكلمة من معنى. وهذا ما دفعنا اليوم إلى أنه يكون معنا في هذه الليلة هذا الموضوع.

السلام عليكم، إن شاء الله تكونوا بأتم الصحة والعافية. المواطنين اللي ساكنين تحت سيطرة الشرعية وتدوروا غاز، ما بوش غاز ولا شي يجيبوا بترول، حتى كهرباء ما اشتقيش، بس بالأخصية الغاز ما شقيش غاز. سألني ليش؟ بقول لك لأنه يتهرب للصومال مع البترول. منو اللي يهربه؟ الإصلاحيين. الإصلاحي أنا ثم أنا ثم أنا ثم أنا ثم أنا ثم الطوفان، ما بوش أنت المواطن اليمني. فأنت اللي ساكن أو جالس في مناطق الشرعية احطب، شو الحطب، شوف لابوش أقرى خضراء يبس، اعمل له مسمار لما تيبس، وبعد اجلس حرق به لما يطلع لك نار وأكلت جهالك. أما أنه صافر بتجيب لك غاز، ما بوش البيس حق الصوماليين طعيم لأنه يتهرب تهريب، مش تحصل شي. فهم، مهما طبلت للشرعية، مهما طبلت الرشاد العليمي، مهما طبلت للي تحته واللي تحته، مهما طبلت للإصلاحيين، مش تدوركش غاز. أنت نكرة، أنت وقود حرب، أنت مالكش أي عازة. المناطق اللي بالجنوب تحت سيطرة الشرعية أو المناطق الشمالية مالكش أي قيمة. المال ثم المال ثم المال ثم المال ثم المال، أنت مالكش أي قيمة. حرم ما يجي لك غاز، ولا بينزل سعر البترول، ولا سعر الغاز، ولا سعر الديزل، ولا بينزل لك راتب محترم، ولا اشتقي لك كهرباء حكومية، ولا شدرس ابنك تدريس محترم بمدرسة حكومية، ولا بيتغذي، ولا بيتعالج. لا تحلمش، عيش ذليل. دامك تطبل لهم وانت تحت سيطرتهم بتعيش مكسور، زي ما اللي هناك مكاسر انت بتجلس مكسور. وما بش غاز. الإصلاحي أنا ثم أنا ثم أنا ثم أنا ثم أنا ثم أنا، أما أنت وقود حرب.

0: آخر ومن أزمة إلى أخرى يمضي المواطن في المحافظات الخاضعة للاحتلال السعودي باحثا عن أبسط احتياجاته الأساسية. وفي عدن لا تزال طوابير الغاز تتصدر، لتضاف إلى سجل طويل من أزمات الوقود والكهرباء والمياه في مناطق تمتلك الموانئ والمنافذ والموارد ولا تعاني حصارا يمنع وصول احتياجاتها. معاناة بلغت ذروتها مع عدم توفر غاز الطهي للمنازل، وتضاعفت الأعباء المعيشية للمواطن مع اضطراره لشراء وجباته من المطاعم، وحتى المطاعم لجأت إلى الحطب بديلا عن الغاز المنعدم. لكن أزمة الغاز المستمرة منذ شهرين لم تعد محصورة في المنازل والمطاعم المهددة بالتوقف، فقد امتدت إلى الشوارع وأصابت حركة النقل والمواصلات مع تعطل مركبات تعمل بالغاز، ليجد المواطن نفسه أمام معاناة مضاعفة. وانعكست أزمة انعدام الغاز على مصدر رزق مواطنين يعتمدون على باصاتهم، وهذه شهادة مواطن في عدن تكشف حجم أزمة الغاز بالنسبة إلى أسرة تعيش من دخل يومي.
1: أربع يوم والله ما معي حق نص كيلو دقيق داخل البيت، والله ما معي حق نص كيلو دقيق داخل البيت. يتصلوا لي شو حب الزبادي شو ياكل شو، أنا منين أدي لهم، أنا منين أدي لهم، أنا لا ما عمل دخل رزق قلب حقي وقطع الغاز، منين أكل أشرب أنا، لا راتب ولا أي حاجة. حتى المنظمة قلت لهم سجلونا قالوا عندي بصنا، إيش اللي يعملونا، إيش اللي يتصرفونا، أنا شمود، أنا خلاص رجع، أنا خلاص منتهي، أنا علي رجعي.
0: ومع اتساع الاختناق تتصاعد اتهامات المواطنين لشبكات الفساد والقيادات المرتزقة باحتكار كمياته وتوجيهها إلى السوق السوداء بأسعار مرتفعة، حيث وصل سعر اسطوانة الغاز في عدن إلى 20,000 ريال، رقم يضيف إلى أزمة النقص أزمة أخرى وهي أزمة القدرة على الدفع.
2: أزمات في الغاز لنا أكثر حوالي من شهر، وإحنا نطبر من الساعة 12 إلى اليوم الثاني، وبعض الأحيان نطبر 3-4 أيام ويجي بعضها ما يجيش، قاعقعونا أتعبونا وإحنا مقاعقعين في الغاز. إيش السبب يا أخي؟ شوفوا لنا حلول، لكن قد إحنا متعبين عادوا زادوا ألغوا بالغاز، لا يمكن كذا.
0: وفي مارب تبدو المفارقة أكثر قسوة، فالمحافظة التي تحتضن حقولا للنفط والغاز لا يزال مواطنوها يقفون أياما أمام محطات الوقود بحثا عن البنزين، ثم لا يجدونه سوى في أسواق سوداء انتشرت في أحياء وشوارع المدينة.
3: انتشرت الأسواق السوداء في المدينة يعني بكثرة لن توجد من قبل هكذا، بسبب تخزينهم في البيوت البترول ويبيعوه في السوق السوداء.
0: وهكذا يصبح إغراق المحافظات المحتلة بالأزمات جزءا من واقع حصار أوسع فرض على اليمن، واقع يبقي المواطن منشغلا بلقمة عيشه، فيما يبقى الاحتلال منشغلا بتوسيع نفوذه وسيطرته واستحواذه على المقدرات اليمنية.

0: الغاز وأزمة في البترول. وكما سمعنا على لسان الناشط السابق هو واحد منهم من المرتزقة اللي طبر لهم كثير. وسمعتوا ما قال؟ الإصلاح بيبيع أو بيهرب الغاز من مارب إلى الصومال. وتفكير الإصلاحي أنا ثم أنا ثم أنا، ما فيش أنت يا مواطن، هذا الواقع يعني. لا تنتظروش، حتى الإصلاحيين حتى القواعد الشعبية لهم، حتى المرتزقة حتى نفس الخبر يعني. هكذا عقيدة الإخواني الإصلاحي الذي مع المرتزقة الذي مع العدوان، هكذا عقيدته. نفسي يا نفسي، ساعة يوم القيامة. ولذلك تحصل وتحدث هذه الأزمات بشكل يعني متكرر وبشكل متصاعد. والبحث عن المال، وأساسا الارتزاق كله بحث عن المال، الارتماء في حضن السعودي من أجل المال. شوف أطرف مرتزق مثلا قطع عليه الزلط، مثلا في واحد من المرتزقة جلال الصراحي على سبيل المثال كان يطبل للسعودية، وكان انتقل للسعودية أو هكذا منطقة من المناطق، بعدها ذكر واحدة من النساء اتهمها باتهامات معينة، رفعت عليه قضية، طلع يتمسكن وطلع مدريش، أول ما خرج وقطعوا عليه المخصص والمرتب، رجع ينعثهم ليل نهار. وهذا هو الخيط الرفيع ما بين المرتزق وما بين القضايا التي يتبنها، زلط ارتزاق، يبيع وطنه، نفسه، قيمه، ثوابته، روحه، ما عندهش أي مشكلة، ما عندهش أي هم، في سبيل أنه توفر له تدي له يعني فلوس. ارتزاق بالمعنى الحرفي يعني، لا قيم ولا أخلاق ولا مبادئ. عموما يعني وفق ما جاء على لسان يعني، وسنأتي ونتحدث عن حتى يعني ما هي الغاية ربما من خلف هذه الأزمات، خاصة كما ذكرنا في ظل أن العدو السعودي اليوم محشد إلى مختلف الجبهات. وكما تفيد يعني مصادر يعني غير رسمية تتحدث عن اشتعال الجبهات هون يعني في بعض المناطق. و يعني حينما نتذكر حينما كان يتم الحديث مع الأسرى، ما الذي دفعكم إلى أنكم تواجهوا؟ الأغلب كان على لسان وجابوا لنا مال، جابوا لنا فلوس من أجل الزلط، جوعونا وبعدين دفعونا إلى الجبهات. وهذه الغاية الأساسية من هذه الأزمات، بحيث أنه يفكر المواطن في وهو في عمل يقول لك الوضع سيء، مثل ما سمعنا صاحب الباص قبل قال لي يقول لك أنا أين أروح الآن، أنا منتهي، الأسرة تطالبني بمستحقات معينة وأنا الوضع سيء جدا، سيء للغاية، ما فعل؟ بمجرد ما تجي له فكرة هي ما رأيك الجبهة ونتي لك راتب ونتي لك ونصرف عليك ونفعل وإلى آخر، يقول لك يلا بسم الله، هي قدو هذا الوضع ما نفعل، ما يعني لم يتركوا له أي باب أو أي مجال. فهذا هي الغاية يعني ربما من وراء هذه الأزمات، من وراء هذه الأزمات. وهناك أزمة يعني نقول نتائج أخرى وكثيرة وراء هذه الأزمة. يعني العدو نفسه يقول لك أنا حينما أشغل المواطنين بأنفسهم بلقمة عيشهم أنا أبقى مسيطر، هكذا فكرته. لكن حينما تتوفر هذه الخدمات الأساسية يقول لك بعدين هؤلاء يلتفتوا لي، يلتفتوا بعدين يقولوا ارحل يا سعودي، لكن أبقيهم على ما هم عليه، هكذا يقال لهم من قبل من يستشيرهم أو من يتحكم بهم أصلا. وتحدثنا وأشير تحديدا إلى الأمريكيين واليهود، هذه فكرة اليهود دائما، هذه سياسة اليهود، هذه سياسة اليهود. عموما خلال الفترة الماضية وعلى مدى يعني السنوات الماضية كلها، كانت الترسانة الإعلامية لتحالف العدوان السعودي كانت تروج لانتصارات وهمية، تروج لإنجازات كرتونية هنا وهناك، وتتكشف حقائق معها بالتزامن مع حقائق يعني في الحقيقة حقائق الانهيار الشامل في تلك المناطق التي يسيطرون عليها يعني. وهنا مفارقة أيضا، والجميع يعرف هذه المفارقة، إعلام العدو الذي رأيناه خلال السنوات الماضية يصنع الشائعات و يركز على أبسط حدث يعني حصل في مناطق سيطرة المجلس السياسي الأعلى، ويظل يتحدث عن هذه الأزمة أو عن هذا الموضوع يعني ما هو بشكل كبير بشكل واسع، حتى إذا كان الموضوع ما له أي علاقة بالجانب السياسي أو قد ربما تكون جريمة جنائية، والجرائم تحصل في كل مكان، أو حتى إذا كان يعني على سبيل المثال يعني ترند الأزرق هذا الطفل الذي طلع وصوروا، تخيلوا أنه قنوات ووسائل إعلام العدوان والمرتزقة فكروا كيف يستغلوا هذا الموضوع لصالحهم، واللي ما بحيث يدقوا حكومة صنعاء ايش راحوا يقولوا؟ هيشفتوا الناس قدم في مناطق سيطرة الحوثيين ما عم يفكروا الا بتفاصيل هبلة وتفاصيل هذا بسبب الحوثي، يعني ما فيش اي يعني خبر مخيط بصميم مثل ما بيقولوا، ما فيش اي حاجة اي شيء منطقي ضمن ما طرح وجاء على لسانهم. عموما حينما يحدث أو يتعلق الأمر بالكوارث اليومية، يتعلق بالنثرات المعيشية، بالأزمات، العدو ووسائل الإعلام هو يبتلعوا ألسنتهم. يعني وهذا ما يحصل يعني، وهذا ما يحصل. قد يقول قائل وهذا بطبيعة الحال من الطبيعي لأنه لكل وسيلة إعلامية لها سياساتها، أقول لك صحيح، وهذا هو يعني من الطبيعي أن يحصل هكذا يعني، لأنه سياستهم قائمة على أنها فقط تركز على ما يحصل في مناطق معينة دون مناطق أخرى، لكن على أقل تقدير هذه المفارقات أمام المشاهد وأمام المتابع تكون واضحة، بحيث هذه الوسائل الإعلامية التي احنا قلنا سابقا نقاطعها ولا نتابعها خلاص يعني يأكد لنا المؤكد كما يقال ونبطل متابعة، وكل ما يأتي على لسانهم كذب يعني، وفي جماعة حكت الآية يعني هم كاذبين يعني في كل الاحتمالات يعني، حتى وإن صدقوا في جملة مثلا، حتى وإن كان صدقوا في جملة، ولذلك الحل على المتابعة، وإحنا هنا فقط نسلط الضوء على هذا الجانب. عموما الوضع هناك أيضا قبل ما ننتقل للمحور الثاني، وأيضا في هذا الإطار ما يحصل في تلك المناطق، في المناطق الجنوبية هناك فئات وفصائل متناحرة متصارعة، حروب بينية وصراعات بينية، تحدثنا عن فصائل موالية كلها للسعودية، كلها موالية للسعودية، هناك يعني هناك صراع على النفوذ، يعني نتحدث عن الانتقالي، الإصلاح، العفافيش، كلهم يتصارعوا على الإيرادات وعلى النفوذ وعلى السيطرة، وحتى وإن بدوا أمام الإعلام على أنهم يد واحدة ولحمة واحدة، لكنهم في الحقيقة في حالة من الصراع. أمس على سبيل المثال قرأنا في وسائل أو في مناطق في مواقع التواصل الاجتماعي ناشطين من الطرفين، كل منهم يحمل اتهامات للطرف الآخر ويقول أنهم سبب في سقوط جبهات، تخيلوا نتكلم عن سقوط جبهات، سقوط مواقع، هكذا هم يتحدثوا في وسائل إعلامهم على أنه الحوثي سيطر على جبهات ومناطق واحدة اثنين ثلاثة ويعددوا عدد هذه الجبهات، والسبب يقول لك الإصلاح يقول لك هم العفافيش، خبر الطارق يتحدثوا ويطلعوا وفيديوهات ويتشنجوا هم الإصلاح، وهكذا يعني هناك تخوين ما بينهم البين وتحسبهم جميعا وقلوبهم شتى، وهذا هو الواقع، واقع تلك المناطق. وللحديث بقية مستمعينا حول هذه التفاصيل سنذكر جانب من ما يحصل في تلك المناطق من أزمات ومن نثرات.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الآباء والأمهات في عدن والجنوب، أقولها بكل وضوح، لا تزقوا بأبناءكم إلى الجبهات ولا تجعلوا الفقر والحاجة وقودا للحرب. نحن في الجنوب نعاني الجوع والغلاء وانهيار الكهرباء والماء والصحة والتعليم، وشبابنا يبحثون عن العمل ولقمة العيش بينما تفتح أمامهم أبواب الجبهات. نسأل بكل صراحة، لماذا تغلق أبواب الرزق أمام شبابنا ثم يقال لهم أذهبوا إلى الجبهات مقابل المال؟ هل أصبح الفقر وسيلة لاستقطاب أبناءنا إلى الحرب؟ وحكومة صنعاء تعلن عدوا واضحا وتقول إن معركتها من أجل إنهاء الاحتلال والوصاية واستعادة القرار الوطني، وإنها لا تقاتل أبناء عدن والجنوب كشعب بل ترى إن العدو واحد. قد نختلف في السياسة لكننا نتفق على شيء واحد، دماء أبناءنا ليست ملكا لأحد. نريد أبناءنا أطباء ومهندسين ومعلمين وعمال يبنون عدن والجنوب ولا يدفنون في الجبهات. وفي وجه كل من أوصل الناس إلى هذا الحال نقول: ما أقبح حاكما يجعل الإنسان يبحث عن لقمة عيشه في الجبهة بدالا من أن يجدها في وطنه، وما أقصى من يحرم شعبا من مقومات الحياة ثم يطلب من أبناء هذا الشعب أن يدفعوا ثمن الحرب من دمائهم. رسالتي لكل أب وأم: أحموا أبناءكم، لا تجعلوا الحاجة تقرر مصيرهم. نحن نريد السلام والعمل والخدمات والرواتب والحياة الكريمة. أبناؤنا ليس وقودا للحرب، أبناؤنا ليس وقودا للحرب، أبناؤنا أمانة في أعناقنا وحقهم أن يعيشوا لا أن يموتوا من أجل صراعات لا تخدمهم. أبناؤنا أمانة في أعناقنا، وعدن والجنوب بحاجة إلى بناء الإنسان لا إلى دفنه في الجبهات.

0: كما سمعنا إحدى الأخوات كما يبدو من لهجتها أنها من أبناء عدن، وكيف تحدثت وكشفت هذه الألعاب وهذه الدوافع التي هي تقف في هذه الأيام تحديدا وراء تجويع أبناء تلك المناطق، حينما يدفعون الشباب والرجال في تلك المناطق إلى أنهم يخبروهم أنكم فاشلين، ها أنتم فاشلين لا تستطيعون أن يعني تلبوا احتياجات أسركم، أيش الحل؟ الجبهة تعال احنا ندي لك كل شيء، لأنهم تفكيرهم كله قائم على المال، قائم على الارتزاق. وتحدثت الأخت والأمور واضحة، يعني واضحة وضوح الشمس. أيضا تأملوا معي مستمعينا هذه المفارقة المأساوية التي ذكرناها قبل قليل، نسلط الضوء أيضا عليها ونعيد تسليط الضوء والحديث. المحافظات اليمنية التي تنتج الغاز وتنتج النفط، يعني هي تعد بلد الثروة، بلد النفط والغاز، لكم ما تتخيلوا هذه المفارقة أنها وأن أبناء هذه المناطق بيعانوا من أزمات خانقة، يعانوا من طوابير طويلة، طوابير مذلة أمام محطات تعبية الغاز وأمام محطات المشتقات النفطية في عدن، في مأرب، في تعز، في تلك وعدة مناطق. نتكلم عن يعني في مأرب التحديد الذي يعاني أبنائها أو اللي هي تنتج بلد صافر، كانت تغذي الجمهورية كلها بالغاز، الآن ما فيش عم. أبناء تلك المناطق بيستجدوا يعني دبة واحدة 20 لتر بعد ساعات طويلة وأيام ربما أحيانا من الطوابير، وأحيانا تحصل وأحيانا ما تجيش. في أيضا بقية المناطق والوضع هو نفس الحال في تلك المحافظات، في جانب يعني في ذكرنا في تعز، في مأرب، في عدن، في المناطق الجنوبية أيضا كلها، حضرموت، المكلا، وفي مناطق كثيرة أصبحت فيها القطاعات الخدمية وأصبحت فيها القطاعات الأمنية في حالة يعني نقول عليها شلل تام وفق ما يشير الواقع، انفلات أمني مرعب، اغتيالات لا زالت موجودة وحاضرة، وكل يومين 3 أيام نسمع عن عملية جديدة من عملية الاغتيال، اشتباكات بينية أيضا ما بين تلك الفصائل وما بين الفصائل وما بين القبائل بشكل دائم، ثارات موجودة، وهذه الاشتباكات، هذه الاغتيالات، هذا الوضع يعني دائم، ويعني دائما نسمع في وسائل الإعلام وفي الأخبار تنقل لنا أنه لا تتوقف ربما يوم ما بين بين فصائل المرتزقة بينتهم البين. أيضا تخيلوا مستمعينا، لم تكتفي سلطات الاحتلال السعودي بهذا الوضع وحده، يعني وضعها الآن سيء صح؟ يعني من احنا نرأف لحالهم والله ونشفق عليهم الوضع ذلك الوضع المأساوي، وخاصة لما نسمع تصريحات من أبناء تلك المناطق، لكن السوء والمناطق والوضع الكارثي لم يتوقف عند هذه النقطة فقط، ولم يكتفي الاحتلال السعودي بهذا الواقع المأساوي فقط. لكم أن تتخيلوا بأن حكومة الخونة، حكومة المنافقين، حكومة الارتزاق أقدموا مؤخرا على إقرار جرعة جائرة جديدة في أسعار المشتقات النفطية، ورفعوا سعر الجالون الديزل أو الدبة الديزل من 20 لتر طبعا رفعوها إلى 38,000 ريال. هذه الجرعة الجديدة طبعا تأتي يعني في سياق وارحب يا جنازة فوق الأموات. الدبة الديزل الآن ب 38,000، وهذه الجرعة جاءت في توقيت يعني نسميه توقيت قاتل، لأنه جاءت في ظل أزمات يعني أزمات مخيفة، أزمات مركبة في تلك المناطق. يعني لكم تتخيلوا عدن وتعز ومأرب وبقية المناطق أيضا تشهد أزمة غاز خانقة، وهذه الأزمة مستمرة منذ أكثر من شهرين والوضع على ما هو عليه. وهناك أيضا حتى تلويح جديد من قبل هذه الحكومة بزيادة جديدة في أسعار المشتقات النفطية، ومن ضمنها في أسعار الغاز، وهذا طبعا يفتح موجة جديدة من موجات الغلاء، موجة طاحنة جديدة تضرب أسعار هذه الخدمات وأيضا ما هو متصل بها. نتكلم عن أسعار المشتقات النفطية وجرعة تحصل في هذا الخدمات، وتخيلوا كيف سيكون الحال في بقية الخدمات، يعني على مستوى مثلا أسعار النقل، أسعار السلع الغذائية وكل مقومات الحياة. بكل تأكيد سترتفع، يرتفع كل شيء، كل شيء سيرتفع بمجرد أن تحصل هناك أو أن تحدث جرعة في المشتقات النفطية. هذا هو العدو السعودي، هذا هو العدو اليهودي، وهذه هي أفكاره، وهذه هي مخططاته، وهذه هي مشاريعه. لكم تتخيلوا كان بداية العدوان كانوا يتحدثوا ويقولوا في بداية العدوان ايش كان يفعلوا بعدين يا استاذ محمد؟ دبي. تخيل قال دبي الثانية، ما لك والله انها ضحكة بجلاجل، مثل ما بيقولوا المصريين فضيحة بجلاجل، فضيحة لها ما بعدها يعني. وابناء تلك المناطق تخيل الان بيقول لك طيب نشتي يا اخي دبي في عام 1920، ما نشتي حتى اليوم في 2026، اين دبي؟ اين الميناء دبي؟ اين الوضع؟ اين ما بين الواقع وما بين الامال والطموحات؟ كان العدو فقط الشيء يتمكن يوصل ووصل. طيب هل تعضوا ابناء تلك المناطق؟ ما ادري، اذا كان تعضوا فعليهم ان يتحركوا ونحن معهم، اذا لم يتعضوا يستلموا. معك
1: هذا يجيك بعضهم يقول لك يا أخي هذه الشرعية عجزت عن توفير أبسط الأشياء، عجزت عن توفير الكهرباء، عجزت عن توفير البترول، عجزت عن توفير الديزل، عجزت عن توفير الأخلاق، عجزت عن تحرير محافظة واحدة في الشمال. هذا حسب مفهومك يا حبيبي أنهم عجزوا، هم نجحوا. هذا هو المخطط، تقويعك وتركيعك وتفقيرك يا صديقي. قال لك عجزوا، منو قال لك انهم عجزوا؟ هم اقول هذا الشيء بتفغير المواطن جنوبي وشمالي وبقاء اللا دولة بعقلك 11 سنة رجال، الريال السعودي 400 ريال وصل ل 700 ريال، الغاز منقطع شهرين مش عارف كم له، سعر الدب الغاز وصل ل 21,000، راتب عميد متقاعد دب غاز، الدب البترول 30,000، راتب سفير متقاعد 11 سنة مش تحررت محافظة واحدة. قال لك فشلوا، وهذا جزء من المخطط يا صديقي. أغل
2: الشعب اليمني كله بدأ يفهم، أنا أسمع بعض خطابات الناس، كل الناس يقولوا التحالف ما جاء لدعم الشرعية، التحالف جاء لتنفيذ أجندته ويستخدم الشرعية لتنفيذ أجندته، وأي واحد من الشرعية يرفض يبدله بقرار. أنتوا تسمعون أصحاب تعز يطالبوا الرئيس العليمي، نحن نريد ماء، نحن نريد أكل. فنقول أصحاب تعز العليمي ما جاء من مناجل تنمية السعودية، ما جت في مناجل تنمية السعودية، جت بالعليمي مناجل يعني تمرير أوامر تشريع احتلال في الجزر فقط وتشكيل ميليشيات. فرئيس الجمهورية يعلن عن تشكيل قوة جديدة اسمها درع الوطن. طيب أنت جيشك يموت جوع، جيش اليمن يموت جوع، مرتباتهم 60,000 و40,000 يجلس من 4 شهور، كيف انت تجيب ناس اخرين وتعطيه من 1000 سعودي وجيشك يموت؟ الحقيقة امور غريبة تحصل وما ندري يعني ليش هذا كله. فعموما احنا ابناء محافظة المهرة نريد نحافظ على وحدتنا وتماسكنا.
0: طيب هذا هو الوضع بلغتي وبحديث أبناء تلك المناطق. قبل قليل الأخ قال بالفعل هم ما فشلوا في توفير هم نجحوا، كان الهدف الأساسي من هذا الموضوع، الهدف الأساسي أن يبقى المواطن جائعا مجوعا محاصرا لا يقوى على الوقوف، هكذا هذا هو الوضع. همها وشغله الشاغل في اليوم البحث عن لقمة العيش، شغله الشاغل يرقد وهو بيفكر اليوم الثاني من أن يتي الغاز، أن يطوبر في أي محطة في أي شارع، وينام اليوم الثاني وعلى أساس أنه من أن يوفر الخبز من أن، وهكذا إنها كل مواطن بشكل كامل شمالا وجنوبا. هذا هو الهدف. المناطق الجنوبية الشمالية والمناطق الحرة وعت الرسالة والدرس جيدا، وكان الأمر واضحا جدا، وبفضل طبعا القيادة ممثلة بالسيد القائد، وكشف هذا المخطط منذ أولها، منذ أول يوم، منذ أول يوم في العدوان على اليمن. وصف السعودي والإماراتي وتحالفهم العريض احتلال وعدوان بعيد عن إعادة شرعية وإعادة مش عارف إيش من هذا المجابر كلها، ولا لها أي وجود يعني، ولا لها أي وجود. هذا قلنا لهم منذ اليوم الأول. اليوم بعد 11 سنة، قرابة 12 سنة، الوضع كما هو عليه وأسوأ. وأنا أقول لكم أيضا، إذا لم يكن هناك اليوم تحرك وجدي وحقيقي، الطريق واضحة ومعروفة، إذا لم تكن هناك تحركات عملية في هذا الإطار، في الواقع في الأيام القادمة والسنوات القادمة ستكون عليكم أسوأ. فتتحركوا اليوم أفضل لكم من أن لا من أن تتحركوا يعني متأخرين عن اليوم. ليش؟ لأنكم عاد تدفعوا ثمن هذه المعاناة من أرواحكم، من قلوبكم، من أعماركم، من حياتكم ومن أرواحكم. والله سمعنا أيضا بعدها الشيخ علي بن علي الحريزي، شيخ مشايخ المهرة، وهو أيضا من المشايخ الوطنية الحرة الشريفة والعزيزة والواعية والحكيمة، وكان موقفه واضح من وعاد الدنبوع، وكان بيتكلم بشكل واضح ويصف في كل خطاباته، لا يتحدث عن السعودي إلا ويشير إليه بأنه محتل، لا يتحدث عن الإماراتي إلا أنه كذلك محتل. وجاءت الأيام وجاءت الأحداث وجاءت كلها وأثبتت ذلك عمليا. صحيح، هؤلاء محتلين، هؤلاء لا يريدون لليمن شمالا وجنوبا شرقا وغربا، لا يريد لهم خير مطلقا. السعودي يشوف اليمني وتجي له كآبة الدنيا والآخرة، واليمني هنا كان يعني مرتزق ولا غير مرتزق، ولا حر شريف بيواجهه وبيردعه، يشوف يمني خلاص تجي له حالة نفسية، تجي له حالة قلق، تجي له هستيريا، لأنه معهم وصية من جدهم الأول، عزكم في ذل اليمن وذل اليمن في عزكم، انتبهوا لا أن لا يقوم لليمن قائمة، فعلوا ما اشتيتوا، اصرفوا ما معاكم، ما من ما فوقكم ما تحتكم، نصف إيرادات المهلكة حقهم اللي يسموها المملكة نصها، أهم شيء لا يقوم، لا تقوم لليمن قائمة. ولا كثير من المحلين، واحد قال لو صرفت نص بس ما صرفت السعودية الآن للحرب وللدمار والفصائلها، نص ما صرفته أو ربع ما صرفته خلال العدوان يعني من 2015 إلى الآن إلى اليوم، لو كان صرفت ربع ما صرفته للمرتزقة بغرض وبهدف تنمية اليمن، قال اليمن كلها يتحول معها شمالا وجنوبا غربا كلهم، لأنه يشوفوا أمور واضحة. يعني السعودية هذه تريد لليمن الخير، ويدخلوا مجلس التعاون الخليجي ويشتوا وما إلى ذلك، يعني ربع فقط ما دفعت السعودية من مرتبات ومن مشاريع ومن ومن ومن مجابر حقهم كلها، هذه الذي دفعوها كلها في سبيل تغذية المؤامرة وإبقاء الوضع سيء ومن سيء إلى أسوأ في اليمن. لو دفعت ربع ما دفعت السعودية وهي تهدف إلى بالفعل بناء اليمن وتحب اليمن وتحب اليمنيين، دفعت بس ربع، كان الوضع الآن في المناطق هذه مزدهر وأمور طيبة وأمور سابرة. ويرجع يقول لك حتى الذي هو واضح أن السعودية أو مدرك أن السعودية هذه محتلة ولها أهداف مشبوهة وراء هذا البناء، يرجع يفكر فيه ويشكك في نفسه، لكن السعودية أمور واضحة وتجي لكم واضحة يا أخي، وضوح الشمس ما عاد باقي بعد هذا الوضوح، ما عاد باقي إلا كما يقال من الـ من الـ من الفاضح توضيح الواضح. يعني بالله عليكم بعد هذا كله عاد بحاجة إلى من يعني أبناء تلك المناطق، أمنتم الذي بيسمعوني أنا متأكد وعلى يقين مطلق تعرفون جيدا ماذا تعني السعودية وما هي وما تمثل السعودية بالنسبة لليمن، مش بس من اليوم، من عقود، وكيف فعلت بالحمدي وما بعد الحمدي وما قبل الحمدي، واضح الأمور، تاريخ واضح. لكن أبناء تلك المناطق عاد بالله عليكم عاد في واحد بحاجة إلى من نوضح له كيف الأمور أيش أو ما هي أهداف السعودية وما هي قيادة السعودية. هذا قدي جنان، هذا ما عرفش معه معقول والله، يعني كلام بالعقل كما يقال. عموما يعني لزاما علينا أن نتحدث عن ما يحصل في تلك في تلك المناطق. ما يحصل بشكل عام هو أشبه بعقاب جماعي، ويترجم هذا العقاب في الواقع الخدمي في في في أبشع صورة، وتحديدا في القطاعات التي ذكرناها. قطاع الكهرباء الذي كما هو واضح يشهد تراجع حاد مع دخول شهر سبتمبر، في ظل الأجواء الحارة، وخاصة أبناء تلك المناطق يعانون من أجواء حارة على فكرة، يعني أجواء قاسية جدا، يعني ارتفاع نسبة الرطوبة عندهم هذا الأيام وصلت يعني، ومع ذلك أو في ظل ذلك وصلت ساعات الانقطاع يعني المبرمج كنقد واضح هكذا يوميا في عدن المحتلة، وصلت ساعات الانقطاع إلى أكثر من 12 ساعة في اليوم الواحد، أكثر من 12 ساعة والكهرباء طافية، ومقابل يشغلوه فقط ساعتين في النهار، وكم ساعات انطفاء في الليل؟ 9 ساعات طافية في الليل، يعني بيشغلوا لهم كم سويعات قليلة جدا في اليوم الواحد. وأبناء تلك يعني المناطق عنهم من هذا الحر، شغالين على المكيفات وعلى المراوح وعلى وكانوا شفنا صور يخرجوا للشوارع، راقدين في الشوارع، وضع سيء مزري كارثي. ومع ذلك لم تحتل هذه المشكلة مشكلة الكهرباء وانقطاع الكهرباء. الأنكى من ذلك مستمعينا أن هذه الجرعة وأن هذه الحرب والخدمات يعني المخيفة والله، أبناء تلك المناطق تحدثوا بمرارة بكبدها كذا بحرقة. هذه الخدمات غيابها وحرب الخدمات نسميها، هي تتزامن مع عندهم طبعا انطلاق عام دراسي جديد، والطلاب والأطفال يرزحوا داخل فصول دراسية تحت وطأة هذه الحرارة وهذه الرطوبة العالية الخانقة، ولا توجد هناك أي وسائل من وسائل التهوية أو وسائل التبريد، فالوضع كارثي حتى على هؤلاء الأطفال الطلاب. والسؤال يعني الذي يعني طرحنا قبل قليل وكانت الإجابة واضحة بالنسبة يعني على لسان من تحدث ومن سمعنا الأستاذ محمد قبل قليل، يعني السؤال الذي يطرح نفسه وكما ذكرنا بقوة، أنه هل هذا التجويع، هل هذا الإغراق المتعمد بالمصائب بالأزمات بالوضع المخيف، هل هذا هو يعتبر أو مجرد عجز إداري، أو يعني نقول تداعيات اقتصادية معينة، ولا أنه متعمد؟ لا، هناك مؤشرات تشير إلى أنه متعمد، حتى وإن كان بدت يعني أمام القيادات الإدارية الوسطى بأنه فشلوا في إيجاد حلول. يقول لك تواصلنا مع العليمي، تواصلنا مع مدريمان، مع زعطان، مع فلتان، ما جاوبوش، مش مدارين، أنه لا، ابقى الوضع على ما هو عليه، ابقى الوضع على ما هو عليه بهذا الحال. و يعني كما ذكرنا الحقيقة التي يجب أن يعلمها الجميع والتي يجب أن يعيها الجميع، والحقيقة التي تكشفها الشواهد ويكشفها الواقع والوقائع الميدانية، هي أن سياسة الإفقار وسياسة التجويع وهندسة الأزمات المتلاحقة والمركبة في تلك المحافظات في المحافظات المحتلة، إنما هي خطة شيطانية ممنهجة الاحتلال السعودي يديرها عبر أدواته طبعا، والهدف منها واضح جدا، هو كسر إرادة اليمنيين، كسر إرادة المواطنين، وإطباق الخناق المعيشي على الأسر في تلك المناطق، ليدفعوا بأبناء تلك المناطق بشباب تلك المناطق، الشباب المنهكين يدفعوا بهم كوقود، كوقود حرب وكمحرقة إلى جبهات القتال. وهذا يعني وفق ما تتحدث كل الشواهد بذلك.

0: مراعاة لظروف المجتمع وتزامنا مع مولد النور والرحمة صلى الله عليه وآله وسلم، تطلق الهيئة العامة للأوقاف والإرشاد مبادرة تسهيل في أمانة العاصمة ومحافظتي صنعاء وأب، بهدف تصحيح أوضاع المنتفعين بأراضي وعقارات الأوقاف. تتضمن هذه المبادرة حزمة من التسهيلات تشمل التخفيض والتقسيط ومنح امتيازات خاصة للمبادرين بالسداد. تنطلق المبادرة من تاريخ 18 من شهر صفر الموافق 1 من شهر أغسطس وحتى 18 من شهر جماد الأولى الموافق 29 من شهر نوفمبر. فبادر عزيز المنتفع إلى الاستفادة من هذه الفرصة قبل انتهاء الفترة المحددة.
1: الحسن والأوصاف يا سيد الخط يا ميمون في مولدك هيئة الأوقاف.
0: الهيئة العامة للأوقاف والإرشاد، عطاء مصان وإحسان مستدام.

0: هي مالك يا عمه هيوب بتشغال حالك في المزرعه؟ عن جوال العيال يجوز عقدو
1: العيال قلنا لهم يروحوا يشكوا انفسهم، يروحوا يشكوا على بطونهم. واحد بيني وبينك امن له بسطه، والثاني سافر. يا اخي ايش نأمل؟ كتنك داري ازرع ما اتاكل عيش.
0: كيف ما تاكلش عيش؟ وضحنا كلنا معنا مزارع وبنترعى وبناكل ونشرب من خير الله. ليش ما انت كذا؟ قل لي تدي زكاتك او ما؟
1: وما دخل الزكاه؟
0: انت داري ان الامتناع عن دفع الزكاه يؤدي الى زوال النعمه ويحلق عليك الدبور من كل جانب.
1: والله بيني وبينك ما الدبور هذا محلق من كل جانب.
0: ما قلت يا عم هيوب امانه، انت بتخرج الزكاه بطيبه نفس.
1: ما هو ما قلت. ارفع صوتك، انا ما اسمعكش.
0: اها، لا عند حق الباري ما عاد بتسمعش. يا عم هيوب اتقي الله في نفسك، انت ضيع تعبك وشقى ومحقت كل شيء.
2: خير العمل.
1: اسمع بقول لك، يلا خاطرك شاروح اصلي اذن اسمعه ولا لا؟
0: انت تاري ان الصلاه لحالها ما تنفعش بدون زكاه، ضروري تتقي الله وتنفذ ما امرك الله به، صلاه وزكاه وجهاد.
1: جزاك الله خير، والله ان كل كلمه قلتها انت صادق فيها، وفعلا انا مقصر في دفع الزكاه، لكن باذن الله اننا ما اتخلف، واننا باذن الله من الان وصائدا شدفع حق الله، وان شاء الله باذن الله ربك يعوضنا على ما ضيعته.
3: الهيئه العامه للزكاه.
4: مش وقته خالص.
5: اش في مالك خوفتنا؟
4: خلص النت فجأة واشتي احمل ملف ضروري جدا. حتى يبث لي يا شباب شوية بس.
5: شفت كيف الكل سكتوا وقلبوا اساميهم صلاح وصلاح؟ قاوب ولي
4: بث لي. انت فيك الخير.
5: ما في بش خير، في بالسكر، فلا تضبح بيش وخرج عبي لك باقة. ما معي إلا قليل
4: اللي في جيبي، يلا يكفي يشتري لي بهامة. يا جماعة حتى يبث لي ساعة بس.
6: لحظة، أنت رقمك 7-0؟
4: أيوة.
6: خلاص سهلة، اشتري ماء وبالباقي عبي سفري.
7: سفري؟
8: باقات سفري من 7-0، ساعات زيادة بأقل من 200 ريال. باقات سفري 8 ساعات وباقات سفري 4 ساعات. للتفاصيل ارسل سفري إلى 211 مجانا.
6: ها وانا كمان جزع لي معك سفري.
3: سبفون، أصالة وتواصل.

0: أهلا بكم من جديد مستمعينا الكرام، ونختم محورنا الأول وننتقل إلى محور آخر. ومحورنا الأول للتذكير كان الحديث بشكل عام عن الوضع الكارثي في المناطق الجنوبية، في المناطق المحتلة، وحالة المتاجرة بلقمة العيش، حالة التجويع، تجويع الآباء لكي يضطروا لإرسال أبنائهم إلى جبهات القتال حماية للمصالح السعودية وحماية وتنفيذا للأجندة الصهيونية الأمريكية. الاحتلال السعودي يعلم تماما أنه يستغل حالة العوز، حالة الفقر التي صنعها بيديه ليرغم أبناء تلك المناطق، ليرغم الشباب العاطلين عن العمل والذين ضاقت بهم سبل الحياة في عدن وفي لحج وفي أبين وفي شبوة وفي تعز في مأرب وفي المناطق كلها التي يسيطر عليها، لإرغامهم على الالتحاق بمعسكرات الارتزاق وتضحية بأرواحهم في سبيل مشروع عدواني خاسر وخائب بكل تأكيد. مراقبون مستمعين يرون في هذه الجرعة الأخيرة وإغراق المحافظات الجنوبية في الظلام وفي الحرارة هي واحدة من أوراق الضغط المعيشية، واحدة من الانتقام السياسي نقول، خاصة أنه جاء فور تظاهرات شعبية حاشدة خرجت في عدن المحتلة قبل أيام. المشاركون طبعا عبروا عن طبعا هم من الانتقال الذي خرجهم واستجابوا للانتقالي في ذكرى تأسيسه تقريبا. وكيف يرد السعودي؟ رد بهذه الجرع وبهذه الأزمات. طبعا أبناء تلك المناطق هم خرجوا قبل أيام كما ذكرنا وعبروا عن رفضهم القاطع للأجندة السعودية التي تسعى لزج أبناء الجنوب في القتال ضد القوات المسلحة اليمنية خدمة للعدو الصهيوني الأمريكي، مع مطالبات جادة برحيل هذه القوات أو هذا الاحتلال السعودي فورا. وبهذا يصبح سلاح التجويع وسلاح الخدمات وسيلة وحيدة للعدو لخنق أي صوت حر يعترض على مخططاته. يعني بشكل عام فضلا عن يعني جحيم المناطق المحتلة، العدو السعودي المحتل السعودي يجد نفسه أمام يعني مسجون في مصيدة الردع اليمني، وهذا نقطة مهمة. المعادلة الاستراتيجية التي نتحدث عنها دائما، الحصار بالحصار، والتي فرضتها القوات المسلحة اليمنية اليوم دخلت شهرها الثاني، وفي الواقع أيضا هناك نجاح عملياتي نوعي. دراسات تقارير اقتصادية تؤكد أن السعودية أصبحت أمام كوارث وشيكة وأمام شلل لوجستي بنسبة 70% بعد أن عطلت الضربات والعمليات اليمنية خطوط التصدير عبر ينبع وهرمز، وأجبرت الناقلات على سلوك طريق رأس الرجاء الصالح الذي هو مكلف ومطول للغاية. في هذه الحرب الشاملة مستمعينا تتكشف الحقائق للجميع. صنعاء تفرض معادلات السيادة وتفرض معادلات القوة بهدف إنقاذ اليمنيين، بهدف حماية كرامة اليمنيين فيما يعيش العدو ويعيش المرتزقة، حالة من التآكل الداخلي، حالة من ممارسة التجويع الخبيث لدفع اليمنيين لوقود المحارق، وهذا هو الواقع. ننتقل إلى محور آخر، محور متعلق بالتصريح قبل قليل جاء على لسان مصدر عسكري لوكالة الأنباء اليمنية سبأ. الخبر سنقرأه لكم من وكالة سبأ. يعني وقبل ما نقرأ الخبر فقط نشير إلى أن العدو أو مرتزقة العدو وأدوات العدو السعودي ارتكبوا اليوم جريمة شنيعة، جريمة بشعة في محافظة الحديدة، تحديدا في مديرية الجراحي. نستمع إلى تقرير إذا سمعنا الأستاذ محمد، تقرير محمد معوضة مراسل المسيرة في محافظة الحديدة، وبعدها نعود ونعلق بالبيان أو بالتصريح، تصريح القوات المسلحة اليمنية أو نقول مصدر عسكري لوكالة الأنباء اليمنية سبأ.
1: في جريمة جديدة تكشف حجم الاستهتار بحياة المدنيين، استشهد رجل مسن وابنته وأصيبت زوجته وأحد أقاربه بجروح إثر قصف مرتزقة العدو السعودي. منزل الأسرة في ريف مديرية الجراح بمحافظة الحديدة. بحسب شهادات أقارب الضحايا، فقد أصابت قذيفة أطلقها مرتزقة العدو السعودي بشكل مباشر منزل المواطن عبد الله محمد خلوف البالغ من العمر 60 عاما، فتحول المنزل في لحظات إلى مسرح لمأساة إنسانية.
2: ده الكرسي كان عليه حد؟
3: ولادي.
2: الولاد الذي استشهد مع أبوه.
3: ولادي.
2: كان النايم على الكرسي.
4: الذي عمره 17 سنة. برزت العدوان. تهدفوا بالأخي. وعدوا بالأخي خالد نديف. وجوابه مواشي وهوبين ونفرين. والباقي في الحياة والموت.
1: لم يقتصر أثر القصف على الضحايا، إذ نفق عدد من المواشي التي كانت تمثل جزءاً من مصدر رزق الأسرة المكلومة، وتضررت ممتلكاتها في اعتداء يضعف معاناة أسرة فقدت 2 من أفرادها، وتعرض منزلها المتواضع ومصدر معيشتها للدمار.
5: مع المواشي وأضرار البيت كما ترون والممتلكات كلها.
6: المواطن عبد الله كدر هنا في قرية بني قريبة أصيب إصابة مباشرة من مرتزقة العدوان، مما أدى إلى استشهاد صاحب هذا المنزل وكذلك ابنته البالغة من العمر 17 سنة، وكذلك زوجته في العناية المركزة. القذيفة أو الصاروخ أدى إصابة مباشرة لهذا المنزل، مما أنهى كل الحياة في هذا المنزل. الزوج وابنته، زوجته في العناية المركزة وكذلك ابن عمه في العناية المركزة، المواشي والدواجن. الصاروخ أنهى كل حياة هذا المنزل.
1: هذا الإجرام السعودي لم يكن جديدا على الجراحي ولا على سكان تهامة، فالحديدة تعاني منذ سنوات بطشا وإجراما شكل النصيب الأكبر بما يحول حياة المواطنين في الأرياف والقرى إلى أهداف مباشرة للعدو، ويهدد حياة الأسر الآمنة ويقوض السكينة العامة. من محافظة الحديدة، محمد معوضة، المسيرة.
0: طيب، للأسف يعني ارتكبت هذه الجريمة، ارتكبها مرتزقات العدوان وأدوات العدوان، أسرة لا حول لها ولا قوة، يعني نائمة في أمان الله يعني كما يقال، وجاءتهم هذه القذيفة من العدو السعودي أو من مرتزقة العدو السعودي، وحنا نعتبرها جرائم سعودية. سمعنا التفاصيل وما فيش داعي لإعادة ذكرها، جاءت وردت في التقرير تفاصيل هذه الجريمة على لسان هذه الأسرة المكلومة التي فقدت يعني أعزاء لها، وفقدت أيضا مواشي وخسائر مادية وبشرية كبيرة. هل هذه الجريمة تمر مرور الكرام كما كانت سابقا، كما كان المرتزقة يرتكبون جريمة يعني دون عقاب، كما كان العدو السعودي يرتكب جريمة هنا وهناك دون أن تكون هناك يعني وسيلة ردع في مواجهته؟ لا، بكل تأكيد ولا هذا الزمن، ولا هذا الزمن وإلى غير رجعة. بعد السويعات قليلة من هذه الجريمة، من الجريمة مرتزقة العدو السعودي في الجراحي في محافظة أو بمحافظة الحديدة، بعد هذه الجريمة بسويعات قليلة خرجت القوات المسلحة اليمنية وعلقت على هذه المجزرة، ونسمع ما قالت. مصدر عسكري لوكالة الأنباء اليمنية سباب أكد أن استهداف منزل أحد المواطنين في مديرية الجراحي بمحافظة الحديدة جريمة جديدة تضاف إلى السجل الإجرامي للعدو السعودي ومرتزقته الذين ارتكبوا آلاف الجرائم بحق الشعب اليمني طوال 12 عام. هي إذن جريمة جديدة تضاف إلى السجل الإجرامي طويل على مدى 12 عام. المصدر العسكري في تصريحه لوكالة سبا أكد أن القوات المسلحة اليمنية لن تقف مكتوفة الأيدي تجاه هذه الاعتداءات وتجاه هذه الخروجات كما ذكرنا، ولا زمن الـ يعني أن نتفرج ونقول العين بصيرة واليد قصيرة، ولا هذا الزمن، ولا هذا الزمن وإلى غير رجعة. لذلك اليوم التأكيد على لسان المصدر العسكري في وكالة سبأ أو لوكالة سبأ مصدر عسكري في القوات المسلحة اليمنية، أكد أن قواتنا لن تقف مكتوفة الأيدي تجاه هذه الاعتداءات والخروجات المستمرة، وقال القوات المسلحة ستواجه أي تحشيدات تابعة للعدو السعودي وهي أهداف مشروعة لقواتنا لإفشال التحضيرات للحرب البرية التي يعلن عنها العدو باستمرار. يعني فرصة لتأكيد هذه الجزئية التي نحن نمضي فيها، وسمعنا خلال الأيام الماضية عمليات نوعية بتوفيق الله سبحانه وتعالى أسفرت عن استهدافات نوعية وضربات مسددة استهدفت تلك التحشيدات، وبحمد الله أفشلنا تحضيرات كثيرة كان العدو السعودي يتحدث عنها بشكل مستمر في وسائل إعلامه، وكان يتباهى المرتزقة ويتبادلون هذه التصريحات وهذه المشاهد بالقول أنه إحنا جاهزين، جهزوا حالكم يا أصحاب صنعاء ويا حوثيين. ومن هذا الكلام القوات المسلحة اليمنية قالت ستواجه أي تحشيدات تابعة للعدو السعودي وهي أهداف مشروعة لقواتنا أينما كانت في أي جبهة من الجبهات، بهدف إيش؟ إفشال التحضيرات للحرب البرية التي يعلن عنها العدو باستمرار. المصدر العسكري أيضا أشار إلى أن العدو السعودي لن يتمكن من كسر إرادة الشعب اليمني المطالب بالحد الأدنى من حقوقه المشروعة في رفع الحصار وفتح المطارات والموانئ وتسهيل حركة التجارة ودفع المرتبات والإفراج عن الأسرى ورفع كل أنواع الظلم عن الشعب اليمني. هذه هي الأهداف المعلنة المعروفة التي إذا لم تتحقق لن نتزحزح، لن نتحرك، لن نغير ولن نبدل من استراتيجيتنا، تأخذ القرار إلى غير رجعة، لن نتراجع ولن نوقف هذا العنفوان اليمني إلا بعد أن تتحقق هذه الأهداف المشروعة. هذه الحقوق هي حقوق للشعب اليمني، لم نطلب منا أحد، ولا بنطلب من جيب العدو السعودي، ولا بنطلب من أحد، أهداف مشروعة يحق لأي شعب في العالم كله أن يعيش حر عزيز مستقل كريم، يعيش حياة طبيعية ما لأي طرف تدخل في حياة اليمنيين وفي معتقد اليمنيين في معتقدنا. احنا لدينا هدف محدد، هدف معلن، هدف كبير يتمثل في يعني وهو من صلب الدين الحنيف، نتكلم عن نصرة القضية الفلسطينية، مواجهة العدو الصهيوني، الموت لأمريكا، الموت لإسرائيل، واحنا ماشيين في هذا الإطار ماشيين فيه. إذا كان هناك تدخل من أي طرف من الأطراف التابعة للعدو أو العدو نفسه يتحرك، نحن سنواجهه. فنحن نعتبر هذه التحركات، نعتبر العدوان على اليمن، نعتبر الحصار على اليمن وهذه الأشكال العدوانية التي تستهدف اليمن واليمنيين شمالا وجنوبا شرقا وغربا، إنما تأتي في هذا الإطار لمنع اليمنيين من إسناد غزة، لمنع اليمنيين من نصرة القضية الفلسطينية، لمنع اليمنيين من تحقيق هذا الهدف الكبير الذي نسعى إليه. وأي شخص كما ذكرنا، أي حركة، أي فصيل، أي دولة، أي نظام، أي سلطة تحاول أن يعني تدافع وتفتدي بنفسها، تفتدي العدو السعودي أو تفتدي العدو الصهيوني والكيان الصهيوني، نحن سنعتبرها عدو صهيوني وسنواجهها، سواء كانوا مرتزقة محليين أو مرتزقة إقليميين ممثل بالنظام السعودي أو أي نظام آخر. ولذلك هذه الأهداف المشروعة، هذه الحقوق المشروعة، رفع الحصار، دفع أيضا

0: الفاتورة أبهض ثمنا، ولكم حرية الاختيار، ولكم تجربة أيضا، لكم تجربة سواء على مستوى العدو السعودي أو أدواته. بتحاربون يا عيال 66 كلب من بداية من 2015 اليوم، أكثر يعني قرابة 12 سنة. ما الذي حققتوه؟ جيبوا لي هدف واحد حققتوه. لا، ولا هدف. إذن احترم نفسك وعرف قدرك وعرف مع من تتحارب وعرف مع من تتعامل، وجر أذيال الخيبة والهزيمة ورحلك ورحلك. لو تلاحظ، لو يلاحظ العدو لو كان فيه ذرة حياة من بداية العدوان، من بداية العدوان والأهداف المشروع التي أعلنها أو المعلنة من بداية العدوان إلى اليوم، جيب لي ربع، ما نش أقولش هدف كامل، ربع هدف تحقق، لم يتحقق، بل على العكس تحققت بفضل الله ضدها، يعني العكسها تماما. كان يهدفون إلى تدمير القوة الصاروخية وسلاح الجو المسير وما إلى ذلك. أين اليوم سلاح الجو المسير والقوة الصاروخية؟ اليوم المشاهد واضحة تتحدث عن نفسها، وبتنا نتحدث عن تشكيلات وعن إصدارات وعن تصنيفات وعن من الطيران المسير وعن الصواريخ وعن إلى ما إلى ذلك. فهناك على العكس تماما، الحمد لله. المناطق التي يسيطر عليها كان يهدف إلى إعادة الدنبول والشرعية إلى القصر الجمهوري في صنعاء، أيش نتيجة؟ الحمد لله المناطق التي كنا نسيطر عليها في بداية العدوان يعني تسعت وكبرت واستردنا محافظات، وإحنا مستمرين على هذا النسق وعلى هذا المسار، يعني دون رجعة دون تراجع. وتفاصيل كثيرة يعني لا مجال الحديث لذكرها الآن. فإذا ما على العدو السعودي ألا لا يغامر، لا يجرب المجرب، لا يجرب المجرب. وإذا أراد أن يستمر، يعني لن أبالغ إذا قلت الثمن بالمحصلة النهائية هو النظام السعودي نفسه، النظام السعودي والسلطة السعودية. هو يريد من خلال حربه على اليمن واليمنيين وكل شعوب المنطقة في لبنان وفي مناطق كثيرة أن يبقى هو على على على كرسي العرش تنفيذا، يعني هو قصده هكذا. إذا نفذ الأجندة الصهيونية الإسرائيلية والأمريكية، قصده أنه ذلك سيمكنه من البقاء أطول فترة ممكنة على العرش، لأنه هذا الثمن. إحنا نقول العكس، كلما تماديت في هذه الجرائم في الإجرام وفي أن تكون أداة بيد الصهيوني، كلما ذلك قرب من هلاكك ومن نزولك من على العرش مرغما. معك.
1: نحن شعب حر، الحرية تجري في دمائنا، الحرية هي ديننا. نحن لن نقبل أن نكون عبيدا إلا لله، لن نقبل أبدا أبدا أبدا باستمرار الحصار، المعادلة المطارات بالمطارات والموانئ بالموانئ والحصار بالحصار.

0: بماذا واجهنا مكائد الأعداء كل الأعداء؟ كيف تحققت لنا في الميدان هذه التسهيلات الكبيرة التي اندهش منها كل العالم؟ الله سبحانه وتعالى هو الذي نصرنا. لولاه، لولا معونته، لولا نصره، لولا تأييده لما أمكن أن ننتصر نهائيا.
1: الله أكبر ولله الحمد.
0: ليست قوتنا ولا إمكاناتنا ولا شطارتنا ولا شجاعتنا ولا أي شيء هو الذي حقق لنا هذا النصر. الله سبحانه وتعالى هو الذي نصرنا، هو الذي أيدنا، هو الذي أعاننا. إن ينصركم الله فلا غالب لكم. هو المهيمن، هو الجاهر، هو المعين، هو الذي يمدكم بالعزم، هو الذي أعطاكم السكينة، هو الذي ثبت أقدامكم. كان بالإمكان في الميدان بحجم ما في الميدان من عوائق، من تحديات، من أخطار، أن يهون عزمكم وأن تنكسر صلابتكم وأن تتحطم معنوياتكم وأن تنهزموا. من أعطى المعنويات العالية، من ثبت الأقدام، من صوب الرمية، من جذف الرعب في قلوب الأعداء، من قدم التسهيلات الكثيرة، من هدى في التخطيط والتدبير والترتيب، هو من الله سبحانه وتعالى.
2: ونعم بالله، كل الانتصارات وكل ما حققنا وكل ما وصلنا إليه وكل ما سنصل إليه هو بعون الله سبحانه وتعالى. هو ناصر المستضعفين، وهو مذل الظلمة، المتكبرين، المتجبرين، المتغطرسين، سواء من بني سعود أو غيرهم. أيضا نفتح باب المشاركة لمن يريد المشاركة معنا. مستمعينا الأعزاء، بإمكانكم المشاركة إما بالاتصالات أو برسائل نصية SMS على 772-882-0-88.

0: نستقبل هذه المكالمة إذا المستمعين. مرحبا.
1: السلام عليكم.
0: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. يا أهلا وسهلا.
1: معك عمر الحميدي مع بابا سيد.
0: أهلا وسهلا بك، تفضل.
1: أولا نشكر الإخوة في القوة الصاروخية على أداء مهامهم، ونشكر سيدي ومولاي السيد عبد الملك نادر الدين الكبير ما يقوم به من تأييد لهذه القوة المساندة.
0: نعم.
1: ونقول حفظهم الله وعانهم وأيدهم بتأييده، هذا وشكرا.
0: تحيا لك، شكرا جزيلا، في أمان الله، في رعاية الله.

0: في نقطة أساسية ونقطة مهمة مستمعينا يجب أن نشير إليها، وهي نقطة يعني في غاية الأهمية، في غاية الأهمية، وهي رسالة لإخواننا أبناء المناطق الجنوبية. نقول لهم عبر إذاعة آفاق وعبر كل الوسائل الإعلامية الوطنية، نطمنكم التحركات القوات المسلحة اليمنية لا تستهدفكم مطلقا، لا تستهدفكم. العدو اليوم يحاول أن يصور المعركة على أنها ضدكم، والحقيقة الهدف هي تحريركم أو تحرير المناطق التي تعاني من تلك المعاناة التي تحدثنا عنها قبل قليل من البطش السعودي ومن الاحتلال السعودي. فإحنا وأنتوا يفترض في جبهة واحدة ويد واحدة، وهذا ما يجب علينا أن نكون عليه. استقبل هذه المكالمة. مرحبا.
1: السلام عليكم.
0: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
1: كيف حالك يا أخي الكريم؟
0: أهلا وسهلا حياكم الله. من معنا؟
1: معك أمين الشعب من بني مضر.
0: يا أهلا وسهلا بك أخي أمين، تفضل.
1: الله يحبك ويحفظك. ما بالله قلنا نشارك معكم ونهني قواتنا المسلحة بهذا الانتصارات العظيمة، ونشكر القيادة السياسية والثورية على هذا الانتصار، ونحمد الله ونشكره ونقول للمرتزقة حول أما يرجعوا إلى ثوابهم ماشي، نهايتهم إن شاء الله أني قريبة
0: الله.
1: وشكرا لكم ولكم الشكر انتم الجبهة الإعلامية، نشكركم كثيرا على جهودكم وجهادكم، والله يكتب أجوركم.
0: هذا واجبنا، حفظكم الله ورعاكم
1: ومن يقول يلا ما هو.
0: تحيا لك في أمان الله في رعايتك.

0: طيب هذا إذن مكالمة. مرحبا.
1: ألو.
0: أهلا وسهلا.
1: مساء الخير والانتصارات.
0: مساء النور والنصر والسرور إن شاء الله على الجميع. تفضل.
1: معك عبد الباري الشيبة من الساحل الغربي.
0: أهلا وسهلا بك. تفضل.
1: والله مشاركتي أولا حني الجيش بهذه الانتصارات سيدي القائد، وأقول للعج السعودي أرحل من بلادنا وعادك باحترامك ولا بتطلع وأنت بدون احترام. وأقول لأخواني يعني أصحاب الحدود والذي يشاركم على المرتزقة أرجعوا، هذا ينفذوا أوامر السعودية وأمريكا وإسرائيل ومعي مشاركة.
0: تفضل نسمعها.
1: قولوا سلمان بن سعود لو جبت مليون مرتزق وحصرت شعبي ألف عام ما نلك منه ما تريد، لو سيت فوق النار نار أرضي سماحي تحترق بعود عليك الانتصار بعد من الدهو بعيد.
0: الله.
1: ابن اليمان قالها في بطن أمه ما خلق اللي يدمس أرضنا ألقى حل من السعيد، أقسم بمن فاق القدر رب المعارك والفلك اللي يقول في اليمان له قوة بؤس شديد لا نجعل الغازي يعيش بركة حياته في قلق حتى إذا يروح مننا في كل يوم مليون شهيد. قال اليماني أموت عزيز وابن اليمان لقى صدق ولم يذل الهوان لمن لأمريكا عزيز، وهذه رسالة للعدو كلمات أكتبها في ورق أسمع كلامي وأعتبر هذا هو القول السديد. شعب اليمن مهما اختلف وقت الشدائد يتفق أرضه على ما يبي كل أقول على أكيد. وشكرا.
0: صح الله لسانك لك تحية. شكرا
1: جزيلا. الله يحييك يا حبيبي.
0: حياك في أمان الله.

0: طيب هذه مكالمة. مرحبا.
1: مرحبا، السلام الله عليكم.
0: أهلا وسهلا، وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
1: حياك الله، وبيدك كل تحية والاحترام لكم إذاعة أفاق الوطنية.
0: أهلا وسهلا بك.
1: الكادر هذه الإذاعة الشامخة دائما بوطنيتها وعزتها وتعبئة الرجال عبر هذا التواصل الوطني العظيم.
0: أهلا وسهلا بك.
1: حياك الله، يعطيك العافية. طبعا احنا بعد كل شيء احنا في المهرة ما نريده هو مطلب واحد، هو خروج هذا الكيان السعودي الصهيوني يعني اليوم قبل بكرة لكي يرجع للشعب هذا كامل حقوقه. ولا سلام دائما نقول إلا باستقلال لهذا الشعب من شمال إلى جنوب، ولا حياة إلا بحرية. لأن ما يفعله السعودي الصهيوني من الفتن، لعن الله من أيقظ الفتن، والفتنة أشد من القتل. فما يفعله في تدشين وتعبئة هؤلاء المغررين لمحاربة إخواننا في صنعاء، نحن ننفي هذا الشيء وندين هذا الشيء، ولا نرضى بهذا ما يحصل من المرتزقة والعملاء والخونة الذين أتعبوننا تعب لا يعلم فيه إلا الله عز وجل. فهم بنهايتهم بعد التعب هذا، أنا متأكد بعد الله عز وجل إن الله سوف ينتقم منهم شر انتقام، سوف يفضحهم في الدنيا وفي الآخرة، بائعين الأعراض، بائعين الوطن، بائعين الكرامات، فنهايتهم الموت. ونحيي دائما وأبدا سماحة السيد عبد الملك بدر الدين حفظه الله، هذا الرجل التقي، هذا الرجل العظيم، على ما يفعله لمصلحة شعبه، ليس لمصلحة نفسه، لمصلحة شعبه الكريم. يريد العزة والكرامة، ويريد أن اليمن تعيش بكامل سلامها وتعيش بكامل كرامتها. لكن دائما نقول المرتزقة والخونة والعملاء الذين قتلوا، هؤلاء الذين كشفوا أنفسهم، والباقي نقول لهم معكم فرصة، سواء كنتم في الجبهات متواجدين في التعبية ضد شعبنا الكريم، الرجوع إلى الله فورا، الرجوع إلى الله عز وجل. اجلس مع نفسك يا مرتزق، أنا أبغى المرتزق معليش يجلس مع نفسه جلسة كذا بينه وبين نفسه، بيقول أنا أخذ 1000 ريال أحارب اليمن، ليش؟ أنا في اليمن، أنا يمني، والمغترب يهان، المغترب في السعودية ولا في الدول يهان، وهذه بلدي وطني، فإيش تفعل لي أنا 1000 ريال و500 ريال؟ أنا لا أريد أن أضيع،
0: قابل من رأسه بكرح. نعم
1: أيوة، فيعني الرجوع، الله، إحنا قاعد نخاطبهم بلغة الإسلام، لغة الحوار، لغة الكرامة، الشيخ علي سالم الحريزي وكثير من المناضلين الأحرار في حضرموت وفي عدن وفي المهرة، مخاطب المرتزقة والعملاء والخوان دائما بلغة الحوار، بلغة الفهم، لغة الدين الإسلامي. تمام، يعني ما تفعلونه هو ضد الله عز وجل وضد الدين وضد الوطن، لأن هذه خيانة، والله عز وجل لا يحب الخائنين. فنحط يدنا مع أخواننا في الشمال ونعترف بعاصمة صنعاء، عاصمة الصمود، عاصمة الحضارة، هي عاصمة اليمن بشكل كامل، ونعترف بالقوات المسلحة، وندين كل الاستهدافات التي تأتي إلينا من الداخل من الخارج. يعني خلاصة الكلام يا أخي العزيز، ثقتنا بالله عز وجل قوية جدا، لأن النصر آت
0: بإذن الله سبحانه وتعالى. شكرا لك.
1: الله يحييك ويستحيي لكم، ونسأل الله النصر العظيم والفتح المبين، وتحياتنا لجميع أخواننا في الجبهة.
0: لك كل التحية والتقدير، شكرا لك، في أمان الله.
1: حياك الله،
0: في أمان الله.

0: اتصال. مرحبا.
1: يا مرحبا يا استاذ احمد الصنعاني.
0: اهلا وسهلا بالشيخ صالح الجيد، يا اهلا وسهلا بك، تفضل.
1: يا مرحبا وسهلا، جمعتك مباركه عليك وعلى كذلك المستمعين والمشاركين، واخص منهم ابو خالد الحريدي سلام الله عليه من النهره الذي يا سيدي دائما وهو يهم يعني انه يوصل كلامه الى كل الادارع والى كل القنوات، سلام الله على كل شخص يعني مهتم بامن واستقرار اليمن، سلام الله على الدسمه الجديده اليمنيه هو امثاله، والحمد لله رب العالمين. قوه المسلحه يعني دلتنا العدو السعودي واليهودي والامريكي كل الدروس الحمد لله، واحنا في القبيل اليمني سواء في المهرة او في الجنوب جميعا وفي الشمال وفي الوسط يعني لا تكن لسانا عن القوات المسلحه بالنسبه للقبيل اليمني، وسلام الله على المشايخ الوطنيين، وسلام الله على من يستشعر المسؤولين سواء أبطاء أو مزارعين أو يا سيدي صحفيين أو مذيعين، كل واحد في محل عمله، وما علينا إلا نكرس جهودنا من أجل أن احنا كيف نضعف العدو ونضيع يعني الفرص الذي يشتي يعني يركب عليها حتى أنه يضعف اليمن، أو مثلا يريد يعني سهم الجنة، ولكن رجال الله سواء مدنيين أو عسكريين كل فاهم مغرى العدو سواء الأمريكي أو السعودي ومن يسعى إلى جانبه. وأنا أقول سمعنا اليوم يا أخي خبر لأن إحنا بنشارك في قناة الهوية يعني الساعة الخامسة الساعة السادسة عبر قناة فاو إذاعة المحترمة، وناس يعني وصفوا لنا بأنها هؤلاء الذي بنسميهم مرتزقون ومقطوعين وقشاشين ونهاب للوطن. جاءنا واحد الذي هو الركن اليماني بالنسبة للدكتور اللي في الجامعة السوداني وصفهم بأنهم مستفيدين، ويعني يحكي لنا أن إحنا نوصفهم بأنهم مرتزقة وأن المرتزقة السودانيين أو غيرهم من الفيديوين، وعلى أساس يعني أنه يعني يريد يجعلهم هؤلاء أمام الكرام بدل ما يعني هم من وين لو دخلوا إلى صنعاء.
0: وصلت الرسالة، نعم أنا أشكرك.
1: من وضعنا وتثبيت فينا يعني كلكم مستفيدين يا أخواني وكذا
0: يا شيخ صالح،
1: إحنا لا نعتبرهم.
0: شكرا لك.
1: كنا ردينا على كل ما يصلح هذا الخبر، اليوم من يستفيد يصير يستفيد في أي دولة ولا يرجع يا بلاده واليمن ممتلئة.
0: نعم شكرا جزيلا لك، وضحت الرسالة، أنا أشكرك. أنا أشكر طيب عموما أنا نشكر الشيخ صالح الجيد على مشاركاته معنا دقائق من الآن، وسنكون معكم إن شاء الله أو سنقرأ رسائلكم ومشاركاتكم.
2: وقلوا لطارق أفاشت قدمت

0: قدم قسم قسم لو تصبم دموع دم مش نافعك اسرائيل شا تندم ذا انا اقول لك وطارق شا تندم وهترد
1: طيب.
0: تبكي
1: خلاص انا اقترح نقرا رسائل الاخ الذي بيتصل اخر رقمه 500 قد رسل رسالة من امس انا ساقرا رسالتك او خلينا نستقبل اخي قد اتصل من اول اتمنى في اقل من دقيقة اهلا وسهلا بك يا مرحبا
2: تحية لك أستاذ الفاضل جميع زملائي في الإذاعة والسيد القادم على طاعة الملك بدر الدين يحفظه الله وأفضل قواتنا المسلحة والشعب اليمني شمالا وجنوبا نوجه لهم رسالة من خلال منبركم هذا قصيدة الشعرية الأقصى
1: منها تكون بس قصيرة
2: إن شاء الله
1: تفضل
2: بنا شخصنا نفرح نورك دعوفيك لأنزل شفاتك واحتزم بالخوي الشقيق الجنوبي شمالي وشمالي للجنوبي شقيق الدم واحد وضاد على الإيمان يبرق طريق أنا أشهد إنك يا خوي محزمي والرفيق رفيق دربي واتجاه البوصلة على الطريق أنت السلاح المدرع والخندق حميقة واجه بها الأعداء بشكل شدة وضيق السعودي وابن زايد والتحالب أشحل وحريق حرب شعواء أضرموا نارها والحريق جار البغاء والضل وشدشدوها علينا وفيق حملونا حمول الجبر ما لانطيق كل ما قمنا عشاها عتكفك يا شقيق زادت الشدة على الحلق تضيق وكل ما سلكنا درب آمن قد خلونا مضيق حاصرونا حتى سارت العيشة بشدة لا تضيق حط يدك يدي يا أخي والصديق العز بالوحدة مهما يطول الطريق مهما غراب البين ينعق نهيق لا تلتفت لو حمار السوق ينعق نهيق الأرض مرجع لنا لا طوائف لا فوارق لا فريق والمرتزق والبوق يخسأ العبد الرفيق الأصل لابد ما يرجع للساس العريق الجد تبع وحمير لكندا شقيق الجد تبع وحمير لكندا شقيق سامحونا عن الإطالة وشكرا لك أستاذ
1: حياك هلا وسهلا وشرفتنا من ذكرت عفوا قول لي من
2: أنت أبو علي الشاعر أبو علي القيفي إبت الإصلاحية المركزية
1: أهلا وسهلا بك حياك شكرا جزيلا في أمان
2: الله
1: في أمان
3: يا جنوبي والجنوبي شمالي والشمالي جنوبي يا جنوبي يا جنوبي
1: طيب. ما حدا في يعني تغريدة أو منشور مهم جدا يجب أن تصل الرسالة من خلاله إلى أبناء تلك المناطق أبناء المناطق الجنوبية خاصة في ظل الأحداث في ظل ما نعيشه اليوم من عمليات عسكرية نسمعها ومن توجهات أيضا عضو المكتب السياسي لأنصار الله محمد الفرح قال من المهم رسالة مهمة يجب أن تصل لكل جنوبي لكل أبناء تلك المناطق عليهم أن يعوا هذه النقطة جيدا رسالة مهمة جدا من القوات المسلحة ومن كل حر في هذه في صنعاء وفي قيادة صنعاء وفي القوات المسلحة إلى كل الأخوة الأعزاء في المناطق الجنوبية قال محمد الفرح عضو المكتب السياسي لأنصار الله من المهم أن يكون الموقف واضحا بلا لبس ولا تأويل لا يوجد لدينا توجه عسكري لاستهداف الجنوب ولا مشروع حرب على أبنائه ولا معركة مع الأخوة الجنوبيين أما التحرك العسكري في مناطق أخرى فليس هدفه الجنوب ولا أهله إنما كسر الحصار الذي فرض على اليمنيين ووضع حد لمعاناة الجميع في الشمال والجنوب ومن الخطأ السياسي والإعلامي أن تقدم معركة كسر الحصار وضرد المحتل وكأنها معركة ضد الجنوب فهذا خلط متعمد بين إخوتنا في الجنوب وبين القوى التي احتلت الجنوب وظلمت أبناء اليمن في جهاته الأربع وتريد السيطرة التامة على الجغرافيا اليمنية كاملة قال أيضا نحن لا نريد أن يكون الجنوب ساحة حرب بين اليمنيين ولا يدفع أبنائه إلى مواجهة إخوانهم تحت عناوين مصطنعة تخدم أجندات خارجية رسالتنا لإخوتنا الجنوبيين واضحة أنتم لستم هدفا والجنوب ليس هدفا هدفنا هو كسر الحصار ورفع المعاناة عن كل يمني شمالا وجنوبا لا تجعلوا من الجنوب عنوانا لمعركة ليست معركته ولا علاقة له أو ولا علاقة لها بقضيته ولا تسمحوا للمحتل المستفيد من الانقسام أن يقنعكم بأن خصمكم هو أخوكم اليمني تقريبا واضحة جدا ويجب أن تصل لكل حر فاصل ونقرأ رسائل
4: للجنوب الباسلة رمز الشهامة والكرامة والنضال والزهد ناشدنا بصوت.
1: السلام عليكم، مساء النصر والثبات يا أخواننا في المحافظات المحتلة، يا أبناء بلدنا الحبيب، يا أبناء شعبنا العزيز في تلك المحافظات. لا تجعلوا من أرواحكم سلما للمحتل يحقق مقاصده، لا تجعلوا من دمائكم وقودا لحروب أنتم الخسرانين فيها. خلوا عقولكم تحكم، إذا في معكم عقول لا طيشكم وهواكم، كونوا أحرار كرماء أعزاء لا عبيدا حقراء مدلولين. خالص تحياتي قال لكما أحمد محمد ولكل المستمعين، محمد محمد عولة الحديدة اللحية قرية العولة. رسالة أيضا بس كبيرة جدا يا صاحبي، الله الله كيف هنفعل، كيف نسوي، من نجي للرسالة دي؟ عن قرقة جانب فقد منها، السعودية تتعامل، لا والله في عد باقي. مساء النور، لا تفكر كثير، قل لي مع من نتعامل، قل لنا الجميع هذا في غير الرسالة أو في مش في موضوعنا، صاحبنا حيرنا. قال السعودية تتعامل مع الأشخاص الذين منحناهم الحصانة الدبلوماسية، إذا وجدتم أنهم غير جديرين بالثقة قلتوا معنا، قلتوا لنا منهم. عموما أنا أعتذر من صاحب الرسالة لأنه طويلة جدا والوقت قصير جدا. ثلاثة لا تنخدعوا بها تحالف العدوان، إذا وعد والعفاشي، إذا حشد والإصلاحي، إذا سجد. وثلاثة استمعوا لها محاضرات الشهيد القائد والسيد القائد، والاستمع للإذاعة آفاق والوعي والبصيرة. تحية لطاقم آفاق، فردا فردا نطالب، نطلب زامل الواقع الملموس فواز ناصر صالح المعبوش حج المفتاح، تحية لك. أيضا رسالة أخرى، اللهم عجل بالفرج القريب على الشعب اليمني، أبو محمد خسروف. رسالة الغزة، العزة لله ورسوله والمؤمنين، أبو عهد الله اليتيم. ننصح مرتزقة الجنوب المحتل لا يزقرعوا بالألف السعودي من أجل انخراطهم القتال في صف من يحتل أرضهم وينهب ثرواتهم، فعليهم العودة إلى بيوتهم قبل أن يقرح رؤوسهم في معركة لا تعنيهم، والأحرار لهم أن يحرروا أنفسهم من المحتل، يكونوا أحرار ولو لمرة واحدة بعيدا عن المحتل. أبو مهر شيخ. أيضا رسالة القوات المسلحة، السلام عليكم، جمعة مباركة، نشكر السيد القائد والقوات المسلحة والمجاهدين في جمع الجبهات بالنصر العظيم ومرتزقات الريال السعودي إلى زوال إن شاء الله. تحياتي لك ولجميع المستمعين، ونطلب زامل وحدة الساحات. معك الأخ دارس يحيى محمد القسامي من بني حشيش. أيضا رسالة، بسم الله الرحمن الرحيم، أولا نهنئ إخواننا المرابطين في جميع الجبهات والميادين على الانتصارات العظيمة، ونقول للعدو السعودي والله لن تلقانا إلا حيث تكره. تحياتي لي طاقم الإذاعة بالكامل، ونقول كتب الله أجركم أخوكم المجاهد أبو رشاد حمادي جبهة حيفان تعز. أيضا السلام عليكم ورحمة الله، هذا زامل العدو السعودي، يا مرحبا ذي وصل أرضنا أرض إسرائيل كباض النفوس، إذا تطلبون حق ماشي عندنا ما عندنا إلا الموت سلاب الحسوس. لكم التحية أخي أحمد علي الكوكباني. هذه رسالة أيضا لها أخوكم مازن محمد غالب الفليحي، زامل المخا نار حمراء. أيضا رسالة إلى مرتزقة الرياض، تقول أنه إذا قررت صنعاء بدء العمليات البرية لتطهير اليمن منكم، فستدخل الطائرات الحربية المقاتلة خط المواجهة، وحينها لن تكون الرياض قادرة على إنقاذكم، وكما فاجأتكم بظهورها بعد 8 سنوات من العدوان ستفاجئكم مرة أخرى وهي تحلق فوق رؤوسكم. يا سلام، تحية فخر واعتزاز لقوات المسلحة اليمنية وكل قاداتنا في اليمن، بارك الله فيكم وزادكم ربي قوة وتمكين. تحياتي لكم، شكرا جزيلا. طلبة زامل، زامل رسول الله يجمعنا، المنشد سالم المسعودي، المرسلة شموخ يمانية، ودمتم مدام الوطن بألف خير، شكرا جزيلا لك شموخ يمانية. وصلنا إلى ختام هذه الفترة مستمعينا الأكارم، رسالة وصلت بكل ما فيها، لكم بكل التحية وكل الشكر والتقدير لكل من شارك معنا بالاتصال أو بإرسال رسائل. تحية لكم جميعا، لكل المستمعين، لكل المتابعين لهذا الأثير المستمر، أثيركم أثير آفاق FM. تقبلوا في الختام تحياتي، محدثكم أنا معد ومقدم هذه الفترة على الهواء مباشرة أحمد محمد الصنعاني، هي لكم أيضا من الإخراج والتنفيذ المباشر محمد الديلمي، ومن الإشراف العام الأستاذ علي الشرفي، في أمان الله.

0: مراعاة لظروف المجتمع وتزامنا مع مولد النور والرحمة صلى الله عليه وآله وسلم، تطلق الهيئة العامة للأوقاف والإرشاد مبادرة تسهيل في أمانة العاصمة ومحافظتي صنعاء وأب، بهدف تصحيح أوضاع المنتفعين بأراضي وعقارات الأوقاف. تتضمن هذه المبادرة حزمة من التسهيلات تشمل التخفيض والتقسيط ومنح امتيازات خاصة للمبادرين بالسداد. تنطلق المبادرة من تاريخ 18 من شهر صفر الموافق 1 من شهر أغسطس وحتى 18 من شهر جماد الأولى الموافق 29 من شهر نوفمبر. فبادر عزيزي المنتفع إلى الاستفادة من هذه الفرصة قبل انتهاء الفترة المحددة.
1: الحسن والأوصاف يا سيد الخط يا ميمون في مولدك هيئة الأوقاف.
0: الهيئة العامة للأوقاف والإرشاد، عطاء مصان وإحسان مستدام.

0: تحت شعار وآتوا حقه يوم حصاده، دشنت الهيئة العامة للزكاة المرحلة العاشرة من مشروع توزيع الزكاة العينية من العسل والزبيب واللوز والسمسم والبن والحبوب والتمر لعدد 26,000 سلة غذائية. غذاء واكتفاء. الهيئة العامة للزكاة.
1: عبيت 300 وحدة واتصلت يمكن ب70 وحدة، ما ب120 وحدة، وعبيت باقة أنترة الشهرية واستهلكت ماليشي، وبعدها اشتركت بباقة واحد عشان أكلم كل الشبكات. ذا حين كم باقي معي رصيد وصلاحية.
2: مالك بتحاكي روحك؟
1: جاي حسبي معي. كيف أنتي في الرياضيات؟
2: ها؟ مالش في الرياضيات، أنا أدبي.
3: أدبي ولا علمي؟ لا تتعب حالك بثاني برمز نجمة 122 مربع، رمز الاستعلام الموحد من سبفون، واعرف رصيدك الحالي، دقائق، رسائل و4G، بالإضافة إلى الوحدات والصلاحية.
4: سبفون، أصالة وتواصل.
5: ثمانية وتسعون فاصلة سبعة آفاق FM تقدم.
6: أسعد لحظاتنا عندما نكون في ساحة القدوة العظمى مع عظيم العظمى وخاتم الرسل محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم.
5: دروس في السيرة النبوية. مع شهيد المنبر العلامة الدكتور المرتضى بن زيد المحطوري.
6: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله وصلى الله على محمد وعلى آل محمد. أحبة المشاهدين والمستمعين حياكم الله، معكم في التربية الربانية والعبر والدروس من سيرة الحبيب صلى الله عليه وعلى آله وسلم. كنا في قصة ضعف حاطب وإرساله رسالة لقريش، وهي بعرف الناس خيانة أو عمالة، لكن الأمر كان هفوة، والعتاب القرآني مناسب للموقف بغض النظر عن من فعله، هو سبب ورب ضارة نافعة. يعني جاءت لنا بهذا الوحي الكبير، يا أيها، بسم الله الرحمن الرحيم، يا أيها الذين آمنوا، لاحظوا الكلام للمؤمن، أما المتمرد والطائش لا كلام معه. لا تتخذوا عدوي وعدوكم أولياء تلقون إليهم بالمودة، قد قلت هذا في الحلقة السابقة، تلقون إليهم بالمودة وقد كفروا، يعني والحال أنهم قد كفروا بما جاءكم من الحق. ماذا فعلوا؟ كفروا بالله، تنكروا لله، يخرجون الرسول أيضا، ضرطوهم وضرطوا الصحابة، وإياكم يخرجون الرسول وأنتم. ثم علل لماذا أخرجوكم، أن تؤمنوا بالله ربكم، يعني ما ذنبكم إلا هذا أنكم آمنتم فعادوكم. ثم قال الله إن كنتم خرجتم جهادا في سبيلي وابتغاء مرضاتي تسرون إليهم بالمودة، يعني هذا مناسب؟ إن كنتم خرجتم جهادا في سبيلي فلا تسروا إليهم بالمودة، بل كونوا مع الكفار قساة، يعني كما قال الله أذلة على المؤمنين عزة على الكافرين يجاهدون في سبيل الله ولا يخافون لومة لائم. لا إله إلا الله، صفات أهل الجنة يا إخوان، ومن يفعله منكم. ثم قال الله وأنا أعلم بما أخفيتم وما أعلنتم فلنحذر سطوة الباري لأنه العالم بالظاهر والباطن. نعم، ومن يفعله منكم هذا العمل أو غيره من المخالفة فقد ضل سواء السبيل، ولا سيما موالاة الأعداء. نعم، كيف تدعي الإيمان وأنت تصادق اليهود؟ كيف تجعل حملاتك وانفعالاتك ومؤامراتك على من يقاوم المحتل اليهودي الغاصب، وتقول تقيم الدنيا لا تقعد هؤلاء شيعة؟ حسبي الله ونعم الوكيل، حسبي الله ونعم الوكيل. ألا يكفي هؤلاء الشيعة فخرا أنهم يقولون لا إله إلا الله ويقفون في وجه اليهودي اتركوا اتركوا هذه هذه الدناءة والخساسة والتسرع، توبوا إلى الله. هذا شيء آخر. يعني الإسلام يا إخوان احترم المنافق لنفاقه، لأنه أظهر الإسلام، ولكن كان المنافقون يلتزمون بالشرع في الظاهر. أما اليوم ظاهر يا ظاهر يميل بعض الناس إلى مناصرة اليهود وتنفيذ مخططاتهم ويعلن بالعداء لقوله الشيعة. أنا لست في مقام يعني وكيل لإيران ولا لحزب الله، ولكن فقط أنا طبيعتي أقول الحق. أنا في وادي آخر للأسف قسمونا مذاهب وعقائد وملل ونحل، ويطلق علينا زيدية مع أني أبني نفسي على الاجتهاد الحر، لكن هكذا. من خلق في بلاد الشافعي قالوا شافعي، بلاد زيدي زيدي، حنبلي. لكن الإنسان المؤمن لا يكون أقل من النحلة، يلتقط من كل زهرة وينتج العسل. أقرأ القرآن، أتعامل مع السنة، أنظر ما قال العلماء، ما قال المذاهب، وندرس نتائج الأئمة من كل مذهب جزاهم الله خيرا. ونعوذ بالله من التعصب، نعوذ بالله من الغفلة. إذن أنا أعلم بما أخفيتم وما أعلنتم، وما يفعل منكم فقد ضل سواء السبيل. هذا حكم إلهي. ثم عقب الباري بخبث الأعداء، قال: إن يثقفوكم يكونوا لكم أعداء ويبسطوا إليكم أيديهم وألسنتهم بالسوء. يثقفوكم يعني إن يعثروا عليكم ويستأثروكم ويسيطروا عليكم. وودوا لو تكفر، يود اليهود الآن لو تدخلوا في اليهودية رسميا، ويود الصليبي لو تعلنوا الصليبي. نعم. فقال الله بعد ذلك لمن تذرع بأنه صانع قريشا من أجل عياله أو كذا، قال: لن تنفعكم أرحامكم ولا أولادكم. هؤلاء الذين تريد يا حاطب أن ترسل لهم الرسالة لكي تحميهم، يوم القيامة يفرون منك ولا ينفعونك شيئا. يوم يفر المرء من أبيه وأمه وأخيه وصاحبته وبنيه، يوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته وبنيه، لكل امرئ منهم يومئذ شأن يغني. أمي الحبيبة، يا أمه أنا محتاج لربع حسنة، تقول: يا ابني حانب بروحي. أنا الذي أود أن أدفع لها دم قلبي لأمي التي حملتني وأرضعتني وأحبتني، تقول: يا ابني بحاجة لقليل من حسناتك. أقول: يا أمه عفوا، يا أبي، يا أختي، يا زوجتي، يا أبدا. قال الله هكذا من الهول: نفسي يا نفسي. إذن اتخذوا الله رأس المال والضمار. الله هو الذي رزقك الولد، الله هو الذي وهبك النعمة، هذه من الله. فكيف تقدم نعمة من نعم الله على المنعم الكبير؟ ما هذا؟ فتغلبوا على الضعف البشري، وكونوا أقوياء شامخين، وقدموا الحق على القريب والبعيد والعدو والصديق. لن تنفعكم أرحامكم ولا أولادكم، يوم القيامة يفصل بينكم، والله بما تعملون بصير. سيضع النقاط على الحروف، وينال كل منكم جزاءه. ثم ذكرنا المولى جل وعلا بنبي كريم، أمرنا أن نتخذه أبا وأن نسير على ملته، ملة أبيكم إبراهيم، هو سماكم المسلمين. هذا الأمة، هذا الرجل الأمة الذي وقف في وجه النمرود بن كنعان الذي ادعى الألوهية قبحه الله، وذلك النبي العظيم. قد كان لكم أسوة حسنة، الأسوة القدوة عندما ترى إنسانا كريما رائعا صادقا فاتخذوا قدوة. قد كانت لكم أسوة حسنة في إبراهيم والذين معه. ما فعلوا؟ إذ قالوا لقومهم: إنا براء منكم ومما تعبدون من دون الله، كفرنا بكم وبدا بيننا وبينكم العداوة والبغضاء أبدا حتى تؤمنوا بالله وحده. نعم. واذكر في الكتاب إبراهيم إنه كان صديقا نبيا، إذ قال لأبيه: يا أبتي لما تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيئا؟ يا أبتي لا تعبد الشيطان، إن الشيطان كان للرحمن عصيا. يا أبتي إني أخاف أن يمسك عذاب من الرحمن فتكون للشيطان وليا. وقد قال له: يا أبتي إني قد جاءني من العلم ما لم يأتك، فاتبعني أهدك صراطا سويا. يا أبتي يا أبتي يا أبتي، ما أجابه، قال: أراغب أنت عن آلهتي يا إبراهيم؟ ما أنت راضي تعبد الأصنام وتسجد للنمرود؟ أراغب أنت عن آلهتي؟ يعني لا تريد، تقول رغبت في فلان يعني لا أريده، رغبت فيه أريده ورغبت عنه لا أريده. أراغب أنت عن آلهتي يعني لا تريدها، رغبت فيك أحببتك، رغبت عنك كرهتك. لاحظوا في وعن في العربية. أراغب أنت عن آلهتي يا إبراهيم؟ لئن لم تنتهي لأرجمنك. لاحظوا الصرامة في الكفر، واهجرني مليا. قال: سلام عليك، سأستغفر لك ربي إنه كان بي حفيا، وأعتزلكم وما تدعون من دون الله وأدعو ربي عسى ألا أكون بدعاء ربي شقيا. فلما اعتزلهم وما يعبدون من دون الله وهبنا له إسحاق ويعقوب إلى آخره. هذا الذي قال الله: وما كان استغفار إبراهيم لأبيه إلا عن موعدة وعدها إياه، يعني بأنه سيسلم. وهنا قال: إلا قول إبراهيم لا أستغفرن لك وما أملك لك من الله من شيء. قال الله في آية أخرى: فلما تبين له أنه عدو لله تبرأ منه، إن إبراهيم لأواه حليم. إذن فتأسى النبي الأكرم خاتم الرسل بأبيه إبراهيم، ففارق والأهل والأحبة، خرج من مكة وقال: والله إنك لأحب بلاد الله إلي لولا أن أهلك أخرجوني منك. وقال الإمام علي كرم الله وجهه: كنا لسنا كما كنتم، لو كنا كما كنتم ما قام للدين عمود ولاخضر للإسلام عود، كنا نقاتل آباءنا وأبناءنا وإخواننا، لا يزيدنا ذلك إلا مضيا على اللقم وصبرا على أشد الألم. طبعا بعض الآن الحركات الإسلامية القاصرة تعتبر من لم يدخل في الحركة بأنه مشرك أو كذا، وفيها قصص ونكت. يعني عندنا نكتة يفرقون بين الولد وابنه، مثلا الولد زيدي يعلمونه للضم، فأبوه يستنكر وأمه، ثم يشكو لهم يقول: نعم أنت على الحق، اصبر، مثل مصعب بن عمير وكذا. لاحظوا قلة العقل، فيزداد الضغط والأب يستنكر، فيكسبونه بهذه الأساليب الخسيسة. حبس ابنه، فكتبوا له: صبرا آل غريسة فإن موعدكم الجنة. نكتة صبرا آل ياسر على الضم. أحتاج إلى دعاة، إلى فقهاء يرحمون الناس. هل الآن معركتي مع أحبتي الشافعية، مع المذاهب، مع إخوتي، معركتي مع العدو ليس معركتي الآن مع الشيعة. نحن نصادق الهنود ونصادق أدغال أفريقيا ونصادق اليهود والنصارى، لماذا التعادي فقط الشيعة؟ ما لكم لا تعقلون؟ صلوا على النبي. أنا لا أريد أناشد المملكة السعودية ولا الدولة الإسلامية الإيرانية بأن يوفقهم رب العالمين وأن يقودوا الأمة الإسلامية إلى كلمة سواء. يا لي تلك تتزعم العالم الشيعي، وهذه تتزعم العالم ما يسمى بالسني، وهكذا. أتمنى عليكم أن تحاولوا. يا لي قد كان لكم أسوة حسنة في إبراهيم، تأسوا به. من عاد أباه لأنه عدو لله، نصحه وعلمه وهذبه وقال له: يا أبتي لا تعمل، إني قد يعني من العلم ما لم يهدي فاتبعني أهدك صراطا سويا. يا أبتي لا تعبد الشيطان، يا أبتي إني أخاف أن يمسك عذاب من الشيطان. وهذا الآن الشيطان الرجيم الصليبي، هذا الآن السياسة العدوانية الأمريكية التي تقحم العالم في الشر، زرعت الإرهاب في أفغانستان ثم سطرته للشعوب ثم ضربت الأفغان وباكستان وضربت كل أرض بهذا الأساليب، وتدعم إسرائيل بكل ما أوتيت من قوة، يعني إرهاب. والآن عاد سعيدة داخلة في سوق البيض، عاد أصحابنا في اليمن يتفرحوا، قد نبذت منهم أشد منكم عتوا، عبدها شاه إيران وغير شاه إيران ونبذتهم في مزبل التاريخ ولم تنقذهم، وأنتم من أنتم؟ عبارة عن زعانف لا وزن لكم ولا حظ، ويعادون هذا وهذا وتصريحات، من أنت؟ والله بعض المسؤولين تصريحات، وأذكر المثل، قال بعوضة وقعت على نخلة ولبثت مليا، فقالت للنخلة استمسكي أريد أن أطي، فقالت النخلة للبعوضة ما أحسست بوقوعك علي حتى يشك علي طيرانك. هذا يصرحون بالعدال هذا ولهذا، من أنت؟ من أنت؟ لا تساوي شيئا، فاحترموا أنفسكم واصدقوا الله وتوبوا إلى الله وعودوا إلى الله وقدموا مصلحة بلدكم. اليمن تاعبة، اليمن في ضنك، اليمن في غل، اليمن بحاجة إلى رحمة، اليمن شعب طيب، شعب كريم، يحتاج إلى قدوة، قدوة قدوة. ما احنا بحاجة إلى تسطير الإرهاب، ما لسنا بحاجة إلى، كفى يا أخوة، كفى كفى. ألا كل هذا فتح مكة، لأن النبي من الطراز النقي الشريف القدوة العالية، فتح الله عليه وأكرمه وأعزه وأوحى إليه وأخبره بما كان سيحدث، وزحف بالجيوش إلى مكة. وفي الطريق لقيه أبو سفيان المغيرة بن الحارث، كان شرسا شقيا، فقبله الرسول وعفى عنه، شاعر. ثم بعد ذلك في قرب مكة لقي العباس، والعباس كان من العظماء، كان يخبر الرسول إن بما يجري وكذا، وأبقاه النبي للسقاية في مكة، ويعني بقاؤه كان فيه خير ومصلحة. فكان هناك، كان هناك النبي يستخدم كل الوسائل، ليس مجرد شحذ السيوف. أولا رسالة الله القرآن، العمالقة والرجال الذين يتحركون، الصدق، الهدف، الإقناع. ومع ذلك الشعر، كان يقول لحسان وزملائه نافحهم معك روح القدس، والله لكلامك أشد عليهم من وقع السيوف. وكان من جملة ما نقلت في السيرة النبوية، ألا أبلغ أبا سفيان عني، هذا ابن عم النبي، مغلغلة فقد برح الخفاء، مغلغلة يعني رسالة، بأن سيوفنا تركتك عبدا وعبد الدار سادتها الإماء، هجوت محمدا وأجبت عنه، وعند الله في ذاك الجزاء، أتهجوه ولست له بكفء، فشركما لخيركما الفداء، هجوت مباركا برا حنيفا أمين الله شيمته الوفاء. أمن يهجو رسول الله منكم ويمدحه وينصره سواء؟ لا، الذي يهجو رسول الله خسيس مشرك عدو لله، ومن ينصر ويحميه المهاجرون والأنصار في الدرجات العلى. فإن أبي ووالده وعرضي لعرض محمد منكم وقاء، لساني صارم لا عيب فيه وبحري لا تكدره الدلاء. لاحظوا على جمال وعلى نصرة الحق. نزل النبي قريب مكة، فقال العباس: وا صباح قريش، لئن دخلها رسول الله عنوة يعني بدون مقدمات ولا من يأتي إلى النبي يستشفع ويخفف، فمعناها أنهم سيقتلون أو يباعون عبيدا. نعم. فلقى أبا سفيان خرج يتحسس الأخبار وبعض، فسمعه يقول: ما أكثر النيران التي أراها؟ فقال له زميله: تلك نيران خزاعة حمشتها الحرب، يعني الذين قتلوا في الحرم. قال: خزاعة أقل وأذل من أن تكون هذه نيرانها. فسمعه العباس، قال: أبا سفيان. قال: أبا الفضل. قال: نعم. قال: وصباح قريش إن دخلها محمد عنه، النبي في جيش جحفل جرار، النجا اركب بغلتي. لاحظوا الآن سيرة بني هاشم، سيرة بني هاشم. أبو سفيان الآن ركب البغلة مع العباس عم النبي، يعني أسرع به إلى رسول الله، فكانوا يرون البغلة، يقول: بغلة رسول الله، عم رسول الله. فأوصله إلى النبي أبو سفيان، قال له: يا أبا سفيان، أما آن لك أن تؤمن بالله ورسوله؟ ألم يأني لك أن تعلم أنه لا إله إلا الله؟ فقال: بأبي أنت وأمي ما أحلمك وأكرمك وأوصلك، والله لقد ظننت أن لو كان مع الله إله غيره لقد أغنى عني شيئا بعد. قال: ويحك يا أبا سفيان، ألم يأني لك أن تعلم أني رسول الله؟ قال: بأبي أنت وأمي ما أحلمك وأكرمك وأوصلك، أما هذه فوالله إن في النفس منها حتى الآن شيئا ما رضيت تنزل من حلق. فقال: يا لطيف يا لطيف يا لطيف، بعض الناس لو تنزل لها النبي في مسب لا يعقل أبدا، هذا النبي والآية هذا أبدا أبدا. مثل المريض النفسي قال متوهم أنه حبه، وما دام حبه ستأكله الدجال. عالجه الطبيب زمنا طويلا، قال: اقتنعت يا دكتور، ما أنا حبه تأكلني الدجال، الحمد لله. قال: في أمل. رجع من الطريق، قال: يا دكتور، أنا ما نحبه صحيح، لكن من يقنع الدجاج أننا ما نحبه؟ إذن نحتاج إلى أطباء نفسانيين لمعالجة الدجاج. وهذا أبو سفيان ما رضي يقتنع أبدا. قال له العباس: ويحك، أسلم واشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله قبل أن تضرب عنقك. فأسلم أو استسلم. نقف بكم هنا لنراكم في حلقة قادمة إن شاء الله، ونسأل الله أن يمتعنا بالعفو والعافية والمعافاة الدائمة، وأن يجنبنا وبلادنا كل مكروه، وأن يجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. حفظكم المولى، وإلى أن أراكم، سلام الله عليكم.
5: أيها الأعزاء المستمعون، استمعتم إلى دروس في السيرة النبوية مع شهيد المنبر العلامة الدكتور المرتضى بن زيد المحطوري.

0: رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: اصطنع المعروف إلى من هو أهله وإلى من ليس من أهله، فإن أصبت أهله فهو أهله، وإن لم تصب أهله فأنت.
1: قال عليه السلام: من أصلح ما بينه وبين الله أصلح الله ما بينه وبين الناس، ومن أصلح أمر آخرته أصلح الله له أمر دنياه، ومن كان

0: نصيرا.
1: النطفة هي الخلية الحية المتكونة من ماء الرجل وبويضة المرأة. قص الله تعالى في القرآن الكريم الإعجاز الإلهي في كيفية نمو الجنين، بداية من النطفة التي هي المرحلة الأولى في النمو. قال تعالى:
0: قتل الإنسان ما أكفره، من أي شيء خلقه، من نطفة خلقه فقدره.
1: وقد توصل العلم الحديث إلى أنه بعد ساعات من بداية مرحلة تخلق إنسان جديد تبدأ مرحلة التقدير التي تتحدد فيها صفات الجنين نفسه، وتتحدد فيها الذكورة والأنوثة، وإلى هذا تشير الآية الكريمة.

فإذا كان المنوي الذي نجح في تلقيح البيضة يحمل الكروسوم Y كانت النتيجة ذكراً، وإذا كان ذلك المنوي يحمل الكروسوم X كانت النتيجة أنثى. كما أثبت العلماء أن هذه الخلية تحتوي على المادة الوراثية الكاملة، كما يعزى إليها وراثة الصفات الخاصة في الأسرة. وقد ذكر الله تعالى الإنسان واعظا بقوله: أولا

0: فهذه الآية تدل على وحدانية الله وقدرته على البعث، كما بدأنا أول خلق نعيده.
1: وقفة إعلانية.

0: مراعاة لظروف المجتمع وتزامنا مع مولد النور والرحمة صلى الله عليه وآله وسلم، تطلق الهيئة العامة للأوقاف والإرشاد مبادرة تسهيل في أمانة العاصمة ومحافظتي صنعاء وأب، بهدف تصحيح أوضاع المنتفعين بأراضي وعقارات الأوقاف. تتضمن هذه المبادرة حزمة من التسهيلات تشمل التخفيض والتقسيط ومنح امتيازات خاصة للمبادرين بالسداد. تنطلق المبادرة من تاريخ 18 من شهر صفر الموافق 1 من شهر أغسطس وحتى 18 من شهر جماد الأولى الموافق 29 من شهر نوفمبر. فبادر عزيزي المنتفع إلى الاستفادة من هذه الفرصة قبل انتهاء الفترة المحددة.
1: الحصن والأوصاف يا سيد الخط يا ميمون في مولدك هيئة الأوصاف.
0: الهيئة العامة للأوقاف والإرشاد، عطاء مصان وإحسان مستدام.

0: هي مالك يا عمه هيوب بتشغال حالك في المزرعه؟ عن جوا العيال يجوز عقدو
1: العيال قلنا لهم يروحوا يشكوا لانفسهم، يروحوا يشكوا على بطونهم. واحد بيني وبينك امن له بسطه والثاني سافر، يا اخي ايش نعمل؟ كتنك داري ازرع ما اتاكل عيش.
0: كيف ما تاكلش عيش؟ وضحنا كلنا معنا مزارع وبنترعوى وبناكل ونشرب من خير الله، ليش ما انت كذا؟ قل لي تدي زكاتك او ما؟
1: وما دخل الزكاه؟
0: انت داري ان الامتناع عن دفع الزكاه يؤدي الى زوال النعمه ويحلق عليك الدبور من كل جانب.
1: والله بيني وبينك ما الدبور هذا محلق من كل جانب.
0: ما قلت يا عم هيوب امانه، انت بتخرج الزكاه بطيبه نفس.
1: ما هو ما قلت، ارفع صوتك انا ما اسمعكش.
0: اها لا عند حق الباري ما عاد بتسمعش. يا عم هيوب اتقي الله في نفسك، انت ضيع تعبك وشقى ومحقت كل شيء.
2: خير العمل
1: اسمع بقول لك، يلا خاطرك شاروح اصلي الذنب اسمعه ولا لا؟
0: انت تاري ان الصلاه لحالها ما تنفعش بدون زكاه، ضروري تتقي الله وتنفذ ما امرك الله به، صلاه وزكاه وجهه.
1: جزاك الله خير، والله ان كل كلمه قلتها انت صادق فيها، وفعلا انا مقصر في دفع الزكاه، لكن باذن الله اننا ما اتخلف، واننا باذن الله من الان وصائدا شدفع حق الله، وان شاء الله باذن الله ربك يعوضنا على ما ضيعته.
3: الهيئه العامه للزكاه. إذاعة آفاق فهم، إذاعة آفاق فهم، من وعي أنصار الأوس والخزرج إلى بصيرة أنصار يمن الإيمان.

الطريق بين موعد يطاردك وهم يثقل صدرك وخبر يبدد صفوك، قف لحظة وصل على محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ستذكرك الصلاة عليه أن الحياة ليست هذا الضجيج كله، وأن وراء التعب ربا رحيما ورسالة تهدي وقدوة تعلمك كيف تمضي ثابتا ولو اشتد الطريق. حين تضيق بك الحياة افتح في قلبك طريقا إلى السكينة وصلي على النبي وآله.

يا أول الحب يا رسول الله، كلما بحثنا في قلوبنا عن أول الحب وأصفاه وجدنا اسمك يضيء في أعماقها. أحببناك ولم ترك عيوننا، لكننا رأيناك في نور الرسالة وفي رحمة الشريعة وفي كل خلق جميل تركته أمانة في هذه الأمة. أحببناك لأنك دللتنا على الله، وانتشلت الإنسان من ظلمات الأرض وفتحت له أبواب السماء، فكيف لا نحبك وأنت الرحمة التي أرسلها الله للعالمين. من اليمن إليك يا رسول الله، سلام قلب أحبك وسيظل على حبك ما دام فيه نبض، صلى الله عليك وعلى آلك الطاهرين.

لقد جاء محمد صلى الله عليه وآله وسلم بعد ترقب طويل، وبعد أن بشر الله به في كتبه السماوية السابقة، بعد أن أخذ الله ميثاق النبيين لما آتيتكم من كتاب وحكمة ثم جاءكم رسول مصدق لما معكم لتؤمنن به ولتنصرنه. هذا الإنسان العظيم الذي أخرج الله به الناس من الظلمات إلى النور، جمع الله به القلوب بعد شتاتها. واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها. أنقذنا الله بنبي الرحمة محمد صلى الله عليه وآله وسلم، أنقذنا وأنقذ آباءنا وأنقذ الأجيال من قبلنا والأجيال من بعدنا. أنقذها رجل واحد اختصه الله وبعثه إلى عالم مليء بالكفر، مليء بالظلم، مليء بالتناحر والنهب والسلب والقتل وقطع الأرحام وعبادة الأصنام. أرسله الله وحيدا إلى عالم قد عمته الظلمة وغشيه الظلم، ولكن ذلك الرجل، ذلك الإنسان الكامل بصبره وعزيمته وجده واجتهاده في طاعة ربه استطاع أن يخرج الناس جميعا من الظلمات إلى النور. هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله. ذلك النفر والفرد الواحد استطاع أن يغير العالم بأسره لما حمل الإيمان في قلبه، لما حمل العزيمة بين جوانعه، لما كانت ثقته بالله سبحانه وتعالى لا تتزعزع ولا تتضعضع حتى وهو في الغار والمشركون لا يفصله عنهم إلا أمتار قليلة، إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله

بالنظر لكل مقاييس العظمة البشرية، أود أن أتساءل هل هناك من هو أعظم من النبي محمد؟ المفكر الفرنسي لامارتين عن النبي الأكرم محمد صلى الله عليه وآله وسلم.

لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. فهلم يا أمة الإسلام إلى نبي الإسلام في رسالته، وهلم يا يمن الإيمان ويا أحفاد الأنصار، يا نفث الرحمن، يا أبطال الفتوحات، يا حملة الرايات، لنجعل من هذه المناسبة العزيزة والذكرى المجيدة محطة تعبوية إيمانية نتزود منها نفحة من نفحات العزة الإيمانية، من عزة الله ورسوله، ولله العزة.

0: مراعاة لظروف المجتمع وتزامنا مع مولد النور والرحمة صلى الله عليه وآله وسلم، تطلق الهيئة العامة للأوقاف والإرشاد مبادرة تسهيل في أمانة العاصمة ومحافظتي صنعاء وأب، بهدف تصحيح أوضاع المنتفعين بأراضي وعقارات الأوقاف. تتضمن هذه المبادرة حزمة من التسهيلات تشمل التخفيض والتقسيط ومنح امتيازات خاصة للمبادرين بالسداد. تنطلق المبادرة من تاريخ 18 من شهر صفر الموافق 1 من شهر أغسطس، وحتى 18 من شهر جماد الأولى الموافق 29 من شهر نوفمبر. فبادر عزيز المنتفع إلى الاستفادة من هذه الفرصة قبل انتهاء الفترة المحددة.
1: الحسن والأوصاف يا سيد الخط يا ميمون في مولدك هيئة الأوصاف.
0: الهيئة العامة للأوقاف والإرشاد، عطاء مصان وإحسان مستدام.

0: تحت شعار وآتوا حقه يوم حصاده، دشنت الهيئة العامة للزكاة المرحلة العاشرة من مشروع توزيع الزكاة العينية من العسل والزبيب واللوز والسمسم والبن والحبوب والتمر لعدد 26,000 سلة غذائية. غذاء واكتفاء، الهيئة العامة للزكاة.
1: أنتم تستمعون الآن إلى إذاعة آفاق 98.7 و98.5، صوت الوعي والبصيرة.
2: من أثير آفاق، حيث تلتقي الحكمة بالبيان، نفتح لكم آفاق الكلمة في ملتقى الخطباء. ملتقى الخطباء

0: الأستاذ عبد المجيد إدريس.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبد الله ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك وترحم وتحنن عليه وعلى آله الطيبين الطاهرين. والله ما ذرأ الإله ولا برى بشرا ولا ملكا كأحمد في الورى، فعليه صلى الله ما قلم جرى وجل الدياجي نوره المتبسم، فبحقه صلوا عليه وسلموا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مستمعين الأعزاء، إنما كنتم في جغرافيا اليمن الحبيب. نرحب بكم عبر أثير إذاعة أفاق صوت الوعي والبصيرة على التردد 98.7 و98.5 في برنامجكم الأسبوعي والمباشر ملتقى الخطباء الذي يأتيكم كل يوم جمعة. قبل أن نبدأ معكم هذه الحلقة بفقراتها، نذهب وإياكم إلى فاصل قصير ثم نعود إليكم، فتابعونا.

0: أرحب بكم جديد مستمعين الأعزاء، حياكم الله وبارك الله جمعتكم وجعلها جمعة عز ونصر وبركة. في البداية نذهب وإياكم مستمعين الأعزاء إلى الفقرة الأولى من هذه الحلقة.
1: منبر الجمعة.
0: حياكم الله مستمعين الأعزاء في هذه الفقرة، الفقرة الأولى من هذه الحلقة، فقرة منبر الجمعة. في هذه الفقرة نناقش معكم موضوع خطبة الجمعة. عنوان موضوع هذه الفقرة يتحدث عن قول الله عز وجل: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. سنناقش هذه الآية مع نقاط مهمة حول هذه الآية مع ضيفنا هنا في الاستوديو الأستاذ عبد الحافظ يحيى محمد. حياكم الله أستاذ عبد الحافظ وأهلا وسهلا بكم.
2: الله يحييكم ويبارك فيكم، وحيا الله جميع المستمعين لإذاعة آفاق FM صوت الوعي والبصيرة.
0: حياكم الله أستاذ عبد الحافظ. مر علينا ذكرى المولد النبوي الشريف، رأى العالم جميعا كيف احتفل اليمانيون بمولد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وكيف زينوا أرضهم وشوارعهم وبيوتهم، وكانوا تهجين بهذه الذكرى والمناسبة العظيمة جدا. لكن هذه الذكرى ذهب يومها وهو اليوم 12 من شهر ربيع الأول، وبقي رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وبقي منهج رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. وهنالك من يقول بأن هؤلاء المحتفلين إنما هم يحتفلون ويعبثون بالأموال، ولكنهم لا يتبعون لرسول الله صلى الله عليه وسلم. قبل أن نجيب عن هذا السؤال، نريد منكم أن توضحوا لنا معنى الاتباع لرسول الله صلى الله عليه وسلم، وكيف يكون على ضوء الآية الكريمة التي يتحدث الله عز وجل عنها: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله.
2: بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. الاتباع هو ليس مجرد طقوس دينية أو اتباع ومحبة مجردة خالية من أي شيء، محبة عاطفية فقط. الاتباع هو سلوك عملي ومواقف وتأسي كامل بالرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم في جميع مجالات الحياة، في الأخلاق، في الجهاد، في مواجهة الظلم، في القيادة. وكما قال الشاعر: إن المحب لمن يحب مطيع. فالاتباع ليس كما قلنا حبا عاطفيا مجردا من أي شيء، حب يدفعك هذا الحب إلى العمل وإلى الطاعة وإلى فعل كل ما فعله حبيبنا محمد صلى الله عليه وآله وسلم وأمرنا به من محبتنا لله ومن طاعتنا لله، هي من طاعتنا لرسول الله هي طاعة لله سبحانه وتعالى. فهذا هو معنى الاتباع.
0: نعم، وكيف أيضا يكون الاتباع؟
2: الاتباع يكون عبر مسارات معينة، ومثل أي أولا في عقيدتنا. أمرنا حبيبنا محمد صلى الله عليه وآله وسلم بقوله: إني تارك فيكم الثقلين كتاب الله وعترتي أهل بيتي ما إن تمسكتم بهما لن تضلوا من بعدي أبدا. إذن ما دام هذا الأمر هو من الحبيب محمد الذي نحن نحبه ونتبعه ونجله، فنلتزم بأي أمر يأتينا من جهته دون خوف، دون شك أن يكون هذا الأمر يكون له عواقب خطيرة أو أن هذا الأمر غير صحيح أو غير سليم. لأن من يحب لا يسأل عما يقال له، خاصة وأننا متبعين لرسول الله الذي لا ينطق عن الهوى، إن هو إلا وحي يوحى. في عقيدتنا، في منهجنا، نلتزم بالقرآن الكريم الذي أمرنا رسول الله بالالتزام به والاتباع به، والتأسي أيضا بأعلام الهدى الذي ذكره قرنه رسول الله بكتاب الله عندما قال: وعترتي أهل بيتي. فنجد الأمة والكثير من الأمة قد في هذه المسألة قد انحرفوا، و لم يكونوا مصدقين لرسول الله ولم يعملوا بمصداق هذا الحديث، فنجده البعض يقول نتمسك بالقرآن الكريم ونترك العترة المطهرة، لأنه لماذا يفضلهم ونحن سويا ونحن كلنا بشر؟ فلا تفضيل، يقولون بهذا الشيء وكأن رسول الله، هذا يدل أيضا على عدم اتباعهم لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، يؤمنون ببعض ويكفرون ببعض. أيضا نقتدي برسول الله بأخلاقنا، بمعاملاتنا، نتأسى به بالتخلق بالأخلاق الحسنة من الصدق والرحمة بالمؤمنين والتكافل الاجتماعي، كما قال الله سبحانه وتعالى في رسوله محمد: وإنك لعلى خلق عظيم. في المواقف في الميدان نتأسى برسول الله في حركته، في مواجهته لقوى الكفر والطغيان، في الوقوف في وجه الظلم وعدم الخضوع لأعداء الله، كما قال الله سبحانه وتعالى: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا.
0: نعم، إذن الاتباع والطاعة لرسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ويجب أن نتبعه في جميع أفعاله وأقواله وتقديراته، في عقيدته، في دينه الذي جاء به من قبل الله عز وجل، ويكون بهذه المسارات بجميع الأوامر والنواهي التي ذكرها رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وهي صادرة عن الوحي وعن الله سبحانه وتعالى. الآن عندما نريد أن نتبع رسول الله أستاذ عبد الحافظ، هذا الاتباع ليس اتباعا مجردا وأجوفا، بل له غايات وآثار نفسية وعملية وآثار كبيرة جدا. برأيكم ما آثار الاتباع، الآثار التي سيحصدها أو التي سيكسبها المتبع لرسول الله صلى الله عليه وسلم، وأهمية أيضا أن نتبع رسول الله خصوصا في هذا الزمن وفي هذا العصر؟
2: الآثار هي آثار لن يستطيع الحصول عليها أي أحد إلا إذا كان متبعا ومطيعا لرسول الله. أي أحد في هذا الكون لن يستطيع أن يحصل على هذه الآثار إلا باتباعه لمحمد صلوات الله عليه وعلى آله وسلم. بداية وأهمها هي الهداية والخروج من الظلمات، كما قال الله عز وجل: وإن تطيعوه تهتدوا. الاتباع هو السبيل الوحيد لنيل رحمة الله والفوز بهداية الله، مصداقا للآية الكريمة. والاتباع له أيضا من آثاره تحقيق العزة والتمكين في هذه الأرض. فالأمة التي تتأسى بنبيها في جهاده وصبره يكون لها جهاد رسول الله. هو جهاد رسول الله هو من الأشياء التي تمضي عليها دروسا وعبرا تتخذها لها، فتصبح أمة عزيزة لا تستضعف ولا تقهر، كما قال الله تعالى: ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين ولا غيرهم. لا غير هؤلاء، ليس لغير هؤلاء عزة ولا تمكين. ومن الآثار أيضا التوحد والتآلف، فالرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم إنما جاء ليوحدنا، إنما جاء ليلم شملنا. فالجمع حول القدوة الجامعة الرسول صلى الله عليه وآله وسلم ينهي التشرذم ويوحد صفوفنا. فعندما نجد من هم خارج هذا المنطق، أن يكونوا خارج معنى يعني خارج الوحدة والتآلف الذي أمرنا رسول الله وأمرنا الله سبحانه وتعالى بها، حين قال الله عز وجل: واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. فحين نجد من يطعن في ظهر الأمة الإسلامية، من يتكالب على الأمة الإسلامية، من يقوم بقتل الأمة الإسلامية، أطفال الأمة وصغارها وكبارها، فهذا غير متبع لرسول الله، بل هو قد وصل إلى حد الكفر برسول الله وبالله سبحانه وتعالى. أيضا من آثار الاتباع لرسول الله صناعة النموذج الحضاري وتحويل قيم الإسلام إلى واقع ملموس يبني مجتمعا قويا متماسكا وعادلا.
0: إذن هناك آثار كثيرة، وهذه بعض الآثار، وقد بينت يعني بالعودة إلى الآية الكريمة عندما يقول الله عز وجل قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني، هي أيضا من الآثار إضافة إلى ما ذكرت أستاذ عبد الحافظ، يحببكم الله، يعني النتيجة إذا أحب الإنسان رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم فهو كأنه يحب الله، وإذا أحب الله فالله سيحبه. وإذا ومعنى محبة الله عز وجل هي نصرة هذا الإنسان وتأييده، وكذلك المغفرة، يحصل على المغفرة ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. هناك كثير من الآثار والفوائد التي سيحصل عليها هذا المتبع، لأنه سيكون مؤيد من قبل السماء. وأيضا هناك مفارقة أستاذ عبد الحافظ، يعني إذا أطاع الإنسان أو إذا أحب، وليس بمعزل عن الحب والمحبة، فإما أن يحب رسول الله ويحب الله عز وجل أو يحب أعداء الله عز وجل، مثل ما قال الله عز وجل ها أنتم وأولئك تحبونهم ولا يحبونكم. يعني البعض قد يحب أعداء الله عز وجل ويحب ثقافتهم ويقلدهم ولا يقابله بالمحبة، مثلما لو أننا أحبين الله عز وجل مثلما هو مذكور في الآية فإن الله سيحبنا. نعم، قبل أن نأتي إلى السؤال الثالث أستاذ عبد الحافظ والذي سنسألكم عنه، وهو كيف جسد اليمانيون، يعني هنالك محبة، نحن الآن في عصر هنالك من يحب رسول الله ويجسد هذه المحبة في جميع المسارات، وهنالك من يدعي أنه يحب رسول الله ولكنه في المقابل يحب أعداء رسول الله صلى الله عليه وسلم. قبل أن نسألكم عن هذا السؤال سنذهب وإياكم مستمعين الأعزاء الآن إلى فاصل قصير، ثم نعود إليكم لمتابعة هذه الفقرة.

0: لمن لم يدرك حلقتنا نحن نناقش معكم في هذه الفقرة من برنامج ملتقى الخطباء، فقرة منبر الجمعة، موضوع خطبة الجمعة مع ضيفنا هنا في الاستوديو الأستاذ عبد الحافظ يحيى محمد. حياكم الله أستاذ عبد الحافظ ومرحبا بكم.
1: حياكم الله جميعا وحيا الله جميع المستمعين الكرام.
0: أستاذ عبد الحافظ، في نهاية المحور الأول قلنا بأن المحبة لابد للإنسان أن يحب، فإما أن يحب الله عز وجل ورسول الله صلى الله عليه وسلم أو أن يحب أعداء رسول الله صلوات الله عليه وسلم. وكما ذكرت أنت إن المحب لما يحب مطيع، يعني لا ينفع أن يدعي الإنسان أنه يحب رسول الله ولكنه لا يطيع رسول الله صلوات الله عليه وسلم. الآن هنالك مثل ما نقول انقسم الناس في هذا العصر إلى معسكرين أو فريقين، هذا بالنسبة للمسلمين. أما أعداء الله فمن الواضح معروف أنهم يعادون رسول الله، لكن المسلمون إما أناس أحبوا رسول الله واتبعوه مثل ما فعل أهل اليمن ومثل ما فعل الأحرار في العالم، وهنالك من يدعون المحبة ولكنهم لا يطيعون رسول الله. السؤال أستاذ عبد الحافظ، كيف جسد اليمنيون واليمانيون اتباعهم للرسول، لأنهم يعني هم يتبعونه ويحبونه، كيف جسدوا الاتباع والمحبة لرسول الله في هذه المرحلة؟ لأن المعروف أن اليمنيين أحبوا رسول الله في السابق وكان لهم محبة في جميع المجالات. الآن المرحلة التي نعيشها وخصوصا محبة اتباع جهاد أعداء الله وكذلك وقوفهم مع المظلومين وتصديهم لدول الاستكبار.
1: نعم، اللهم صل على محمد وعلى آله الطاهرين. نجد اليمنيون اليوم تفردوا بمحبتهم واتباعهم لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم حين ضاع الكثير من المسلمين وتاهوا بين أشياء شاذة، ومحبتهم لمغنيات وراقصات وعاهرات، ومحبتهم لأشياء تافهة، وابتعدوا عن رسول الله وعن الله سبحانه وتعالى. لكن اليمنيون لم ينحرفوا ولا زالوا متمسكين من عهد أجدادهم وإلى اليوم برسول الله وبمحبتهم لرسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. بداية من محبتهم أنهم جعلوا النصرة للمظلومين وجسدوا نهج رسول الله في نصرة المستضعفين، وعلى رأسهم الشعب الفلسطيني، وتحرك الشعب اليمني تحت القيادة الحكيمة عسكريا وشعبيا وإعلاميا دون خوف من التهديدات التهديدات الاستكبارية. حين سكت الجميع، حين سكت الكل، حين سكت العالم، ظهر اليمني بما يمتلكه من أبسط المقومات ومن أبسط الأسلحة، فقام بنصرة المستضعفين واستنكر هذه الأفعال المشينة مقتديا برسول الله محمد، متبعا لرسول الله، متبعا لله سبحانه وتعالى، حين قال: وما لكم لا تقاتلون في سبيل الله والمستضعفين من الرجال والنساء والولدان. وقال الله سبحانه، قال أيضا الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم: من سمع رجلا ينادي يا للمسلمين فلم يجبه فليس بمسلم. نجد اليمنيين طبقوا محبتهم واتباعهم لرسول الله عمليا، وناصروا المستضعفين دون خوف دون قلق، مع أنهم سيواجهون قوى عظمى تخاف منها كل الدول في العالم. إذا حركت هذه الدول العظمى أسطولا من أساطيلها أو حاملة من حاملاتها نجد هذه الدول تخضع، لكن اليمنيون رغم ما لديهم من إمكانيات بسيطة لكنهم باتباعهم لله، بتمسكهم بالله القوي الأقوى من كل قوي، كانت لهم عزة وكانت لهم أيضا دافعا دون خوف ودون قلق. أيضا نجد اليمنيون في صمودهم وثباتهم حين تحملوا حصارا ظالما جائرا من الجار السوء السعودية المدفوعة من قبل أمريكا وإسرائيل، تحمل اليمنيون، صمدوا وثبتوا رغم الحصار ورغم المواجهة، تحملوا هذه الأشياء بعزم وإيمان واستمداد من صمود النبي صلى الله عليه وآله وسلم وأصحابه في شعب أبي طالب، قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: في اليمنيين الإيمان يمان والحكمة يمنية. نجد اليمنيون أيضا تفردوا بحبهم لرسول الله في إحياء المناسبات الدينية وفي مقدمتها المولد النبوي الشريف كمحطة تزود ومحطة إعلان للولاء والتأسي. وإن وما يدل هذا حين رأينا المشاهد الغير مسبوقة في كل أنحاء العالم، إنما تدل على محبة قوية ورابطة قوية بين اليمنيين وبين رسول الله، غير أي رابطة وغير أي محبة.
0: نعم، إذن محبة اليمنيين لرسول الله تجسدت اليوم على ما ذكرتم في جهاد أعداء الله سبحانه وتعالى، وفي الوقوف أيضا مع المستضعفين، وأيضا في هذه المرحلة التي يخوض فيها شعبنا اليمني العزيز فك الحصار عن الشعب اليمني من قبل النظام السعودي، من قبل قرن الشيطان، ومن أيضا أدواته في الداخل التي يسلطها على الشعب اليمني. الشعب اليمني عزم على طرد المحتل السعودي واستعادة حقوقه، وعزم على استعادة ثرواته وعلى الاستقلال والسيادة مهما كلف الثمن، كل ذلك محبة لرسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. في المقابل الأستاذ عبد الحافظ، عندما نتحدث عن محبة رسول الله من قبل اليمنيين، مثل ما يقال الأشياء تتميز بضدها. يعني في المقابل جارنا الجار وهو النظام السعودي، هنا المقارنة والمفارقة. نحن نحب رسول الله ونريد الخير لهذه الأمة لأمتنا، في المقابل جار السوء الذي هو قرن الشيطان كما سماه رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، ماذا يفعل؟ يحاصر الشعب اليمني ويسيء لرسول الله ويحب أعداء الله عز وجل. برأيكم أستاذ عبد الحافظ، لو تحدثنا عن أشكال الإساءة من قبل قرن الشيطان، هذه التسمية التي أطلقها رسول الله صلى الله عليه وسلم عليه، وأتباع قرن الشيطان لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم.
1: الإساءة الذي يقوم بها قرن الشيطان إساءة غير مسبوقة، لم يسبقه أحد من العالم، من كفرة، من يهود، من نصارى، إساءة غير مسبوقة رغم انتمائهم للإسلام وتسميهم باسم الإسلام وباسم رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، بداية من الإساءة المباشرة أو من تغطية الإساءات، إما بالسكوت أو التواطؤ مع حملات التشويه الغربية مثل الرسومات المسيئة، مثل حرق المصحف، نجدهم يبررون لها أو يغطونها تحت ذريعة حرية التعبير. يقومون هؤلاء قرن الشيطان، وهو قرن سينتهي بإذن الله بفصل الأمة عن النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، بتمييع الهوية للشباب عبر الانحلال الأخلاقي والترفيه المبتذل، نشر الثقافات المغلوطة، يقومون بجلب العاهرات الراقصات لينالوا من رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، من الله سبحانه وتعالى، حتى من الذات الإلهية. لم يخلو الله سبحانه وتعالى من إساءاتهم. أيضا يقومون بالترويج للتطبيع، والذي هي الخيانة الكبرى للأمة، بتولي أعداء الله من الصهاينة ومحاولة تحريف المفهوم الديني للجهاد. يقومون بحذف الآيات القرآنية من مناهجهم الدراسية وفقا لما يريده منهم اليهودي، وتجريد الأمة من مكارم الأخلاق والغيرة الإيمانية كما يقول الله سبحانه وتعالى فيهم: وفي من يتبع نهجهم يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء بعضهم أولياء بعض ومن يتولهم منكم فإنه منهم. ها نحن نجد آل سعود المنحرفين الشاذين، نجدهم يحاولون بجلب راقصاتهم وعاهراتهم لكي يبعدون الأمة عن رسول الله وعن محبة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. يقومون بإقامة مناسباتهم التي يسمونها مناسبات، وهي عبارة عن تعري وشذوذ بالقرب من مكة المكرمة ومن الكعبة المشرفة ومن المسجد النبوي الشريف، ليهينوا الإسلام وليهينوا شعائر الإسلام وليجعلوا الإسلام ذليلا صاغرا، مع أن الإسلام كبير وقوي بقوة الله وقوة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. يقومون أيضا بمحاربة إحياء ذكر النبي صلى الله عليه وآله وسلم، محاولة التشكيك في إحياء المولد النبوي والمناسبات الإيمانية التي تربط الأمة برسولها، كما قال الله تعالى: يريدون أن يطفئوا نور الله بأفواههم ويأبى الله إلا أن يتم نوره ولو كره الكافرون. أشياء كثيرة يقومون بعملها وبفعلها، وهم يريدون بذلك إبعاد الأمة عن الأب الروحي والقدوة الحسنة والتي هي رسول الله محمد والاتباع لله سبحانه وتعالى.
0: نعم، إضافة إلى ذلك يحاربون من يحب رسول الله صلى الله عليه وسلم، كما يفعلون الآن بالشعب اليمني العزيز الصابر من حصار يفرضه النظام السعودي. ولكن الشعب اليمني الآن يحاصر آل سعود وسيستعيد حقوقه بإذن الله عز وجل، وسيفرض إرادته من باب الدفاع عن النفس. أستاذ عبد الحافظ، في ختام هذه الفقرة نحن نمر الآن بمنعطف مهم ومفصلي في هذه الأيام وفي هذه المرحلة. الشعب اليمني الآن تحرك لاستعادة ثرواته وحقوقه وطرد المحتل، وهو أيضا ينظر إلى تحرير عينه على الأقصى وعلى مواجهة المستكبرين في الأرض وعلى مساعدة المستضعفين أينما كانوا هؤلاء المستضعفون في أي بلد من بلاد الأمة العربية والإسلامية. واجبنا في هذه المرحلة أستاذ عبد الحافظ، ما هو الواجب الذي يجب علينا أن نتحرك على أساسه جميعا رجالا ونساء صغارا وكبارا، حكومة وشعبا كيمنيين، وأيضا تجاه اليمن خاصة وتجاه أمتنا بشكل عام؟
1: الواجب هو أولا الوعي والبصيرة والتسلح بالوعي القرآني لمعرفة أعداء الأمة، وهم الآن واضحون الأعداء وضوح الشمس في رابعة النهار، ومعرفة مخططاتهم. التصدي للحروب الناعمة والإعلامية، واجبنا الثبات والترابط في هذه المرحلة، تعزيز الجبهة الداخلية والاستمرار في التعبئة والتحشيد لنصرة المستضعفين، كما يقول الله عز وجل: وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل ترهبون به عدو الله وعدوكم. واجبنا هو الثبات، واجبنا هو اقتلاع واستئصال هذا القرن، قرن الشيطان، لأنهم أساءوا لله سبحانه وتعالى وأساءوا لرسول الله وأساءوا للمقدسات الإسلامية، فلا جلوس لهم ولا قعود لهم ولا جلوس لهم أيضا، ولن نقبل أن يكونوا هم خداما لبيت الله الحرام وهم من يقومون بتدنيس مقدساتنا. واجبنا أيضا التأسي برسول الله سلوكيا، أن ينعكس الاتباع والمحبة في أفعالنا اليومية، في التكافل الاجتماعي فيما بيننا البين، في بأسنا ضد أعداء الله، في رحمتنا لمستضعفينا، في رحمتنا لمن هم لا يجدون قوت يومهم، والتكافل أيضا فيما بيننا. ويقول الله سبحانه وتعالى: محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم. وهذه المعركة وهذه المرحلة تتطلب منا أن نكون الجميع مستعدين باذلين لأرواحنا لأموالنا في مواجهة الأعداء، وعلى رأسهم أمريكا وإسرائيل والنظام السعودي الخائن والعميل الذي لا يمت للإسلام بأي صلة. واجبنا إعلان الولاء وإعلان مواقفنا، أن نجهر بالحق وعدم المساومة على القضايا الكبرى للأمة، وعلى رأسها فلسطين والقدس الشريف. وكما يكرر ذلك السيد القائد في كثير من محاضراته، أننا لن نتخلى عن إخواننا في فلسطين وعن مظلوميتهم، لن نتخلى عن إخوتنا في لبنان، في العراق، في إيران، في أي مكان في العالم إخوة لنا يضطهدون، فنحن معهم بكل ما نستطيع. وكما يقول الله أيضا، يقول الله سبحانه وتعالى في القرآن الكريم: انفروا خفافا وثقالا وجاهدوا بأموالكم وأنفسكم في سبيل الله.
0: نعم، ونذكر في ختام بدعوتنا أيضا إلى أن هناك ستقام وقفات كما هو العادة بعد صلاة الجمعة، وقفات بعنوان كالجسد الواحد. فيا شعب اليمن علينا أن نكون كالجسد الواحد، بعد صلاة الجمعة نقف وقفة لله ولرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، كالجسد الواحد إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى، وكالبنان أو كالبنيان صفا واحدا مع شعبنا مع أمتنا مع قيادتنا، نقف محبة لله ومحبة لرسول الله صلى الله عليه وسلم ودفاعا عن ديننا وعن بلادنا وعن أعراضنا، ونوجه البوصلة الوحيدة إلى أن اليهود هم أعداؤنا وأننا مسلمون، ويجب أن نحرر أرضنا ولن نسمح لنظام قرن الشيطان أن يتحكم ببلادنا وأن نقطع يد الوصاية السعودية. ولا بد لذلك أن نكون صفا واحدا ونعتصم بحبل الله عز وجل كما قال الله عز وجل: واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. عبد الحافظ يحيى محمد الديس، نشكركم جزيل الشكر على حضوركم معنا، بارك الله فيكم وكتب الله أجركم.

0: الآن مستمعين الأعزاء، بعد أن تحدثنا معكم في الفقرة الأولى فقرة مباراة الجمعة عن موضوع خطبة الجمعة، ننتقل وإياكم الآن إلى الفقرة الثانية من هذه الحلقة.
1: ومضة معرفية.
0: نرحب بكم مستمعين الأعزاء في هذه الفقرة الثانية ومضة معرفية من برنامجكم ملتقى الخطباء. في هذه الفقرة سنستمع للشيخ حسن فرحان المالكي فك الله أسره، ويتحدث عن أهمية الصلاة على النبي صلى الله عليه وآله وسلم وفائدة الصلاة على النبي وآله وسلم. تفضلوا معنا بالاستماع للشيخ حسن فرحان المالكي.

أخرج إلى الصباح أفطر في مكان فوال هنا، لأن أحب أنا أحب أن أخرج من البيت يعني في الصباح الباكر مع الأجواء الجيدة في الأيام الباردة، فأرى الناس طبعا لما تجلس في مطعم الفول يعني مكان جميل، وخاصة بجواري هنا مكان جيد وما شاء الله، والفول والعدس والأشياء عندهم يعني متميزة. أجلس وأرى الناس داخلين خارجين، أراهم كأنهم مكروبون في كربة، فأقول اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، وأنوي بها كأني أرقيهم بها، كأنها تذهب بركات عليهم، هدوءا تطمينا لأنفسهم، هدوءا لما بهم. ووجدت أنها تصلحني أنا يعني، أو إذا كنت مكروبا تهدئني وتطمن قلبي. ما السر في ذكر آل محمد مع محمد؟ يعني ما الفرق بين اللهم صل على محمد أو حتى كلمة صلى الله عليه وسلم والصيغة الأخرى اللهم صل على محمد وعلى آل محمد؟ الفرق هنا طبعا بالمناسبة يعني هي مؤصلة طبعا قرآنيا، يعني اللهم ملائكته يصلون على نبي، ما يحتاج، إنما أقصد والصلاة شرحناها سابقا أنها رحمات من الله وبركات وفضائل ومنح، وينزلها تطلب أن الله ينزلها على محمد وآله جزاء ما قدموه، قد جزاء ما صبروا، جزاء ما أخلصوا، جزاء ما يعني والله ذو الفضل العظيم. تمام، وبينا سابقا لأن النبي علمنا ايش معنى الصلاة على محمد، أنها الصلاة على محمد وعلى آل محمد. محمد هو محمد وآله، في القرآن الكريم ليس موجود آل محمد، فيه يصلون على النبي، ولكن النبي بين لنا بالأحاديث المتواترة التي تواترت عبر التشهد عبر العصور أن محمد معناها يا جماعة محمد وآله، وليس محمد فقط، هم جزء منه، بضعة منه، والنصوص تدل على ذلك. علي مني وأنا منه، فاطمة بضعة مني، أنا من الحسين والحسين مني وأنا من حسين، وهكذا، والحسن كذلك، يعني كلهم نصوص حتى طبعا يقر بها الجميع، وهذا أصلا هو المتوافق مع الفطرة. أنا كشخص أبنائي مني يعني عندما لا أعقل أن واحد يقول أنا أحبك بس ما أحب أبنائك، خاصة الصغار لهم عاطفة أكثر طبعا. ها، كان أهل بيته على منهجه، وهم منه، جاعوا معها، تعبوا معه، شتموا معه، حسدوا معه، لا انفكاك. لا تحاول أنت أيها السلفي الطيب أن تفكهم يعني، ولا تقيس على غيرهم كل هاشمي ولا كل كذا، ما من قال لك هذا؟ نحن عندما نقول آل محمد بالنسبة لي أنا يعني الصف وأهل كيسة، ثم أفراد ممن سار على نهجهم يعني، ما لست ملزما أنه عندما تقول آل محمد تبغى تحذفها من أجل أنه فيه ناس ما ترضاهم، سواء كنت محقا أو مبطلا أنهم دخلوا في اللقب، هذا أمر. ولكن أقصد هنا أأتي للأسرار غير هذه. هذا السر الأول، أن محمد يساوي محمد زائد آل محمد، مثل ما أنت يعني أنا وأولادي، عندما تريد أن تنجي واحد يريد أن يعطيك جائزة أو ينجيك من مهلكة، لو أنت في البحر مع أبنائك يبغى قال أنا بنجيك بس أولادك ما لي دخل فيهم، ماش هذا، هم مني وأنا منه، وهو قادر. الأمر سهل أن تقول اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، ليس يعني معجزا تقول والله مثلا ما عندي سأنقذك في مركب ما يتسع إلا لواحد، كان ممكن، بس المركب عندك سفينة وتقول بس بطلعك أنت مع أبنائك خلهم يغرقون، لا ما تجي هذه. على كل حال، فالحسد يعوذ بالله. على كل حال، السر الأول كما قلت في قصة الفول ومطعم الفول هذه، ذكرت السر الأول أن محمد هو محمد وآل محمد، وأنهم منه، بضعة منه، قاس
مصنوع، كله مصنوع على عين محمد، وابتلوا حتى يصلوا إلى المرتبة، حتى يكونوا في درجة واحد يوم القيامة، ابتلوا بالحسد وباللعن وبالسم وبالتقتيل حتى يبلغوا، لأن لهم مكانا في الجنة لا يبلغه إلا بهذا البلاء. هذا السر الأول. أضيف السر الثاني، أنا عندما أرتاح، عندما كما قلت أذهب حتى إلى السوق، حتى أيام السجن كنت أكثر من الصلاة على محمد وعلى آل محمد. لماذا؟ لأنني أنا أرى أن هذا المكان الذي أصلي فيه على محمد وعلى آل محمد لم يسبق أن صلي فيه على محمد وعلى آل محمد، بالمعنى الذي يريده محمد وآل محمد، أو الذي يريده الله، أو الذي عبر نبيه طبعا. فهمتم قصدي؟ يعني قد تدخل سوق أو متجر أو مسجد وقد صلي على محمد وعلى آل محمد فيه، ولكن آل محمد في ذهن ذلك الخطيب وهؤلاء المصلين لا يقصد بهم آل محمد، هم معنى العدمي، هم عند خاصة عند التيار السلفي معنى عدمي آل محمد، بس كذا في الهواء. من هم كذا؟ مرة يقول يلا أزواجه، مرة يقولون الأمة، مرة يقولون كل تقي، مرة يقول. فعندما أصلي على محمد وعلى آل محمد في مكان أعلم أنه لم يصل على محمد وعلى آل محمد بخصوصهم قط، أفرح بهذا، أن هذا المكان صار فيه بركة. لم يصلى بالمعنى، انتبهوا، قلت لم يصلى على محمد وعلى آل محمد بالمعنى الذي يريده النبي عليه الصلاة والسلام وعلى آله، هنا لها لذة خاصة. يعني كأنك في تذكر، طبعا لها لذة خاصة نفسية عليك شخصيا، وتظن أو تتوقع أنه على المكان. أنا أتبرع بها يعني كما قلت كالرقية، عندما أرى الناس مهمومين، باكستانيون والسعوديين اليمنيين كذا، تراهم كذا في ما وأنت في مطعم، وأنت في تقول الله، تقول في نفسك يعني بصوت خفيف اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، وتريد من هذه راحتهم، تريد تخفيف همومهم، تريد هذه لا وتريد في هذا المكان أن تصلي على محمد وعلى آل محمد بالمعنى الدقيق الذي يريده، لا تشرك معهم جميع الأمة وكذا، تعرفوا محسودون، أم يحسدون الناس على ما آتاهم الله من فضله، كل فضيلة لابد يحشر معهم الأمة كلها كما يفعل ابن تيمية، أي فضيلة آل البيت يحشرون الأمة كلها، وأي مذمة يختصونها بها خلاص يختصون. يعني مع التيار السلفي، طبعا تيار ابن تيمية وليس التيار السلفي الطيب، لكن تيار ابن تيمية حسود لأهل محمد، وربانا هم هو وأتباعه على هذا الجفاف والتيقظ، والآل محمد ما تأتي إلا يعني بتعب شديد، وتكون النية لغير آل محمد، يعني انتبهوا يعني يعني حالة. على كل حال، أنتم إذا تذكرت حديث اجعل لي صلاتك كلها، حديث أظن أبي بن كعب، إيش معنى اجعل لي صلاتك كلها؟ يعني هو هذا السر الثالث والأهم، أنه عندما مثلا عندك مطلب أن يصفي الله قلبك، أن يرزقك، أن ينجح ابنائك، أن يجنبك الشر، أن كذا، فقل اللهم صلي على محمد وعلى آل محمد بهذه النية. يعني مثلا أنا اليوم صارت عندي ضائقة مالية، فأقول اللهم صلي على محمد وعلى آل محمد، ما بدل ما أقول اللهم ارزقني، طبعا هذا وهذا لابد يكونوا موجودين، يعني لا ليس دائما، عندما أقول هذا ليس دائما، لابد أن تقول اللهم ارزقني واشفني واهدني ورشدني وإلى آخره، ما في بقى. لكن عندما قال اجعل لي صلاتك كلها، يعني عندما أجعل مكان اللهم ارزقني اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، وأقصد بها هذه يعني فتح هذه الضائقة، أن يفتح الله لي أبواب رزقه بالكفاف طبعا أو كذا، عندما أقول هذا مختصر لجميع الدعوات. مثلا أعطيك مثال آخر، واحد يشعر بكربة، يعني وبدل ما يقول اللهم نفس عني كربتي، يقول اللهم صلي على محمد وعلى آل محمد، ويقصد بها تنفيس الكربة. هذا معنى اجعل لي صلاتك كلها.

0: مستمعين الأعزاء، بعد أن استمعنا وإياكم إلى فقرة ومضى معرفية حول فائدة الصلاة على النبي وآله وسلم للشيخ حسن فرحان المالكي فك الله أسره، أنتقل وإياكم الآن إلى الفقرة الثالثة من هذه الحلقة.
1: ميدان الخطابة.
0: أرحب بكم مستمعين الأعزاء في الفقرة الأخيرة، فقرة ميدان الخطابة. وهذه الفقرة، فقرة ميدان الخطابة، نقرأ عليكم فيها من خطب الإمام علي عليه السلام ومن خطب غيره من الأئمة والصالحين، ونقرأ هذه الخطب لنستفيد منها. كنا في الحلقة أو في الفقرة الماضية، في الحلقة السابقة الجمعة السابقة، نتحدث عن خطبة للإمام علي عليه السلام عن ابتداء خلق السماوات والأرض، وعن التوحيد التي بدأها الإمام علي عليه السلام بتوحيد الله عز وجل، ولم نكمل تلك الخطبة. في هذه الفقرة سنكمل بقية خطبة الإمام علي عليه السلام، يعني ما استطعنا، وإذا بقي هنالك بعض كلامه سلام الله عليه سنكمله في الحلقة القادمة. في خطبة الإمام علي عليه السلام لهذه الفقرة، الإمام علي يتحدث عن خلق السماوات والأرض، وعن فتق الأجواء، وأيضا عن خلق الملائكة وعن أصناف الملائكة عليهم السلام. يقول سلام الله عليه: ثم أنشأ سبحانه فتق الأجواء وشق الأرجاء. هنا يتحدث الإمام علي عليه السلام بعد أن تحدث عن معرفته، أن أول الدين معرفة الله عز وجل، وهذه المعرفة تحتاج إلى التصديق به، والتصديق به يحتاج إلى ثم تحدث الإمام علي عليه السلام بأنه من وصف الله فقد حده، ومن حده فقد عده، إلى آخر ذلك. بعد أن تحدث عن الله عز وجل وعن معرفة الله تعالى، انتقل الآن إلى خلق الأجواء والفضاء، وكيف أنشأ الله سبحانه وتعالى هذه الأجواء والأرجاء. يقول سلام الله عليه: ثم أنشأ سبحانه فتق الأجواء وشق الأرجاء وسكائك الهواء، فأجرى فيها ماء متلاطما تياره، متراكما زخاره، حمله على متن الرياح العاصفة والزعزع القاصفة، فأمرها برده وسلطها على شده وقرنها إلى حده. الهواء من تحتها فتيق، والماء من فوقها دفيق. ثم أنشأ سبحانه ريحا اعتقم مهبها، وأدام مربها، وأعصف مجراها، وأبعد منشأها، فأمرها بتصفيق الماء الزخار وإثارة موج البحار. هنا الإمام علي عليه السلام يتحدث عن كيف ينشأ السحاب ثم يأتي المطر، وكيف يثير الله سبحانه وتعالى هذه الأمواج، وأيضا هو الآن سيصل إلى أنه من هذه الأشياء خلق السماوات والأرض وخلق السماوات. ولذلك يقول: فأمرها بتصفيق الماء الزخار وإثارة موج البحار، فمخضت مخض السقاء وعصفت به عصفها بالفضاء، ترد أوله إلى آخره وساجيه إلى مائده، ساجيه يعني ساكنه، حتى عب عبابه ورمى بالزبد ركامه، فرفعه في هواء منفتق وجو منفهق، فسوى منه سبع سماوات، جعل سفلاهن موجا مكفوفا، وعلياهن سقفا محفوظا، وسمكا مرفوعا، بغير عمد يدعمها ولا دسار ينظمها، ثم زينها بزينة الكواكب وضياء الثواقب، وأجرى فيها سراجا مستطيرا وقمرا منيرا في فلك دائر، وسقف سائر، ورقيم مائر. انظروا إلى هذه الكلمات البديعة والجميلة والرائعة التي يتكلم بها أمير المؤمنين علي عليه السلام. وهذا العلم الزاخر أيضا كيف له أن يعرف بداية الخلق وأن الله سبحانه وتعالى خلق الأجواء والفضاء، وكيف يصف الريح عندما تنشأ، وماذا تفعل الريح عندما يسلطها الله عز وجل على البحار، وكيف تمخضه مخضا مخض السقاء، وكيف تعصف به. ثم إنه خلق الله سبحانه وتعالى من هذا بعد أن رمى بالزبد رفعه في هواء منفتق كما تحدث الإمام عليه السلام، فخلق هذه السبع السماوات التي نحن نؤمن بأن الله خلق سبع سماوات طباقا وجعلها مرفوعة وبغير عمد أيضا، هذه من الأشياء العجيبة، بغير دسار حتى ينظمها. ثم إضافة إلى ذلك كيف زينها الله سبحانه وتعالى بزينة الكواكب. وهنا الإمام علي عليه السلام يلفت انتباهنا إلى الآية الكريمة: إن زينا السماء الدنيا بزينة الكواكب وحفظا من كل شيطان مارد. فهذا العلم الواسع والغزير هو تلقاه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، والخطيب بدوره يستفيد عليه أن يفهم، أن يكون عنده علم غزير عندما يواجه الجمهور، كلمات بديعة ورائعة وفصيحة ويعطيهم الوعي والمعرفة. ثم بعد ذلك ينتقل الإمام علي عليه السلام إلى خلق الملائكة وأقسام الملائكة، ثم يقول عليه السلام: ثم فتق ما بين السماوات العلى فملأهن أطوارا من ملائكته منهم سجود لا يركعون وركوع لا ينتصبون وصافون لا يتزايلون ومسبحون لا يسأمون لا يغشاهم نوم العيون ولا سهو العقول ولا فترة الأبدان ولا غفلة النسيان ومنهم أمناء على وحيه وألسنة إلى رسله ومختلفون بقضائه وأمره ومنهم الحفظة لعباده والسدنة لأبواب جنانه ومنهم الثابتة في الأرضين السفلى أقدامهم والمارقة من السماء العليا أعناقهم والخارية من الأقطار أركانهم والمناسبة لقوائم العرش أكتافهم ناكسة دونه أبصارهم متلفعون تحته بأجنحتهم مضروبة بينهم وبين من دونهم حجب العزة وأستار القدرة لا يتوهمون ربهم بالتصوير ولا يجرون عليه صفات المصنوعين ولا يحدونه بالأماكن ولا يشيرون إليه بالنظائر. إذن كان هذا كلام اليوم عليه السلام عن الملائكة وعن أصناف الملائكة وعن أقسام الملائكة الذين ملأ الله عز وجل بهم أطوار السماوات والأرض، أطوار السماوات وهم بهذه الصفات وبهذه الأقسام والتنوع، بهذا التنوع الذي ذكره الإمام علي عليه السلام. مستمعين الأعزاء، بهذا وإياكم نصل وإياكم إلى ختام حلقتنا لهذا اليوم من برنامجكم ملتقى الخطباء. نشكر لكم جزيل الشكر حسن الاستماع والمتابعة، كما نشكر المخرج الرائع الأستاذ عادل الأشول. تقبلوا مني خالص التحايا والتقدير عبد المجيد إدريس. نلتقي بكم بإذن الله عز وجل في الحلقة القادمة في نفس التوقيت. نستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: مستمعين الكرام، كنتم مع برنامج ملتقى الخطباء.

حين يمر اسم محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم لا تدعه يعبر سمعك وحيدا، استقبله بالصلاة والسلام عليه وبقلب يعرف لمن يصلي، برسول حمل هم الهداية وصبر على الأذى ومشى في دروب الألم كي يصل إلينا النور صافيا. قل اللهم صل وسلم على محمد وعلى آل محمد، كأنك تفتح في ضجيج يومك نافذة تطل على السكينة. لا يمر اسمه على قلب محب إلا أزهر القلب بالصلاة عليه. اللهم صل وسلم وبارك وترحم على سيدنا محمد وعلى آله الطاهرين.

يا رسول الله، كنت جميلا في وجهك، جميلا في حديثك، جميلا في صمتك، جميلا حتى في عتابك. لم تكن فظا ولا غليظا ولا صخابا في الأسواق، ولا تجزي سيئة بسيئة، بل تعفو وتصفح وتبتسم في وجه من لقيت. إذا صافحت إنسانا لم تنزع يدك حتى يكون هو الذي ينزعها، وإذا حدثك أحد أقبلت عليه بكلك، وإذا دخل عليك الضعيف شعر أنه عندك عزيز. يا أكمل الناس خلقا وخلقا، كم يحتاج عالمنا اليوم إلى شيء من حلمك ورفقك وصدقك ونقاء قلبك. من اليمن إليك يا رسول الله، نحبك ونرجو أن نتجمل بشيء من أخلاقك. صلى الله عليك وعلى آلك وسلم.

لنقول للعالم أجمع إننا سنرجع أمة واحدة كما أمرنا الله ورسوله على قلب رجل واحد كجسد واحد، إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الأعضاء بالسهر والحمى. عندما يقصد أخوك في قولان، عندما يقصد أخوك في همدان، عندما يقصد أخوك في الجو، عندما يقصد أخوك في أبين أو في شبوة أو في أفغانستان أو في باكستان أو في العراق أو في لبنان أو في فلسطين، يجب أن نبيت جميعا محمومين. يجب أن نقول لمن يظلم أمتنا أننا لن نسكت بعد اليوم على تلك الجرائم الفظيعة التي تقوم بها ضد أبناء يمننا وأمتنا.

لقد جاء الإسلام على تلك الملل الكاذبة والنحل الباطلة فابتلعها، وحق له أن يبتلعها لأنه حقيقة خارجة من قلب الطبيعة. وما كاد يظهر الإسلام حتى احترقت فيه وثنيات العرب وجدليات النصرانية وكل ما لم يكن بحق، فإنها حطب ميت أكلته نار الإسلام، ذهب والنار لم تذهب. الباحث الأرجنتيني دون بايرون متحدثا عن رسول الله محمد.